0: لا من جهة العدد، فمن جاء بالسيئة فليس عليه إلا واحد، كما قال عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فليس إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذا هو المعتبر عند أهل السنة والجماعة، أن الحسنات تضاعف كمية وكيفية في بلد الله الحرام وفي غيرها، أما السيئات فإنها تضاعف في الزمن الفاضل والمكان الفاضل كيفية لا كمية. فسيئة في رمضان أعظم في الإثم من سيئة في شعبان وشوال، وسيئة في بلد الحرام أو في مكة أو في المدينة أعظم من سيئة في غيرهما من جهة الإثم لا من جهة التعدد. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعا لأهلها في صائم ودهم بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، فأفضلوا بقاء عباد مكة المدينة المنورة، والله يختص بفضله من يشاء سبحانه وتعالى. ومسجده صلى الله عليه وسلم أفضل المساجد وأعظمها بعد مسجد الله الحرام، وقال في صلاة المسجد هذا خير من في صلاة من سواه إلى المسجد الحرام. وهكذا مسجد الأقصى، مسجد القدس، مسجد إيليا هو الثالث وهو الأخير في الفضل، وبعد المسجدين في الفضل، وجاء في الحديث أن الصلاة فيه بـ500 صلاة، هذا فضله سبحانه يخص به من يشاء جل وعلا. وهكذا في الأشخاص، يقول جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضل الرسل بعضهم على بعض، وفضل العباد بعضهم على بعض، والأمم بعضهم على بعض، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فكل من كان عمله أكثر صلاحا، كان علمه أكثر، وكان تقوى لله أكثر، صار مفضل على غيره من دونه. وهكذا القرآن نفسه فضل بعضه على بعض، نفس القرآن الذي هو كلامه سبحانه وتعالى، فجعل الفاتحة أفضل السور، وجعلها أعظم سورة في كتاب الله، وجعل آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، وجعل سورة تقول هو الله تعالى ثلث القرآن، كل هذا من عظيم حكمته ومن عظيم إحسانه ومن حثه لعباده على المنافسة بالخيرات والحرص على أنواع الطاعات، فضل منه وإحسانه جل وعلا. ثم مما يتعلق بموضوع ما خصه بالبحث وهو صيام عاشورة، وهذا ما يتعلق بفضل الزمان. وعاشورة كما سمعتم يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. كان موسى عليه الصلاة والسلام خرج من بني إسرائيل من مصر ومباعدا لهم عن فرعون وأذاه لهم واستعباده لهم، وخرج بذلك مغاضبا لفرعون ومخالفا له ومريدا التخلص من أذاه وظلمه. فلما فعل موسى ذلك غضب فرعون ودعا قومه للتأهب للحرب، وخرج بقومه بجند عظيم يتبع موسى عليه الصلاة والسلام للقتال. فلما تراءى جمعان قال أصحاب موسى إننا مدركون. قال موسى عليه الصلاة والسلام كلا إنما ربي سيهدي. فأوحى الله إليه وضرب البحر بعصاه فانفلق البحر وصار له 12 طريقا في البحر بينهما الماء قائم كالجدران، فمروا في البحر وأنجاهم الله من شر فرعون، وأمسك الله الماء لا يجري حتى خلصهم سبحانه وتعالى وأنجاهم من شر فرعون. فلما خلص آخرهم دخل فرعون وقومه وتكاملوا في البحر عند خروج آخر بني إسرائيل دخول آخر أتباع فرعون، فلما تكامله البحر أطبق الله عليهم البحر فأغرقهم جميعا وأهلكهم جميعا، فضلا منهم وإحسانا وانتقام من أعدائه. فكانت نعمة عظيمة على المسلمين من بني إسرائيل وغيرهم، وكانت نقمة عظيمة وعقوبة شديدة عاجلة لفرعون وقومه، وعذاب الله يوم القيامة أشد، كما قال جل وعلا أدخلوا آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نسأل الله العافية. فصام موسى هذا اليوم شكرا لله عز وجل، وصامه بنو إسرائيل وصامته العرب، تبعا له صمته قريش وصامه النبي صلى الله عليه وسلم معهم. ثم لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة وسأل عن عمل بني اليهود فيها قال انهم يصومون هذا اليوم، قال نحن احق واولى بموسى منكم، فامر المسلمين ان يصوموا واكد عليهم في ذلك، وامر القرى التي حول المدينه ان تصوم، وامر من افطر مفطر من اصبح مفطرا ان يكمل ان يصوم ويمسك. فذهب بعض اهل العلم الى ان هذا واجب وانه استقر وجوبه في السنه التي هي اول السنه الاولى اول السنه الثانيه من الهجره، فإنه قدم صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول في الهجرة في المدينة المنورة، وعلى دورها جاء عاشوراء في آخر السنة الأولى، وهو يعتبر من أول السنة الثانية بعدما وجهت الهجرة في المحرمة. فصامه وأمر الناس بالصيام، ثم فرض الله جل وعلا رمضان فترك عاشوراء ولم يتأكد صومه بعد ذلك. فقال جماعة من العلم إنه نسخ وجوبه وصار إلى السنية، وقال آخرون إنه لم ينسخ وجوبه إنه لم يجب أصلا وإنما كان متأكدا، فلما فرض الله رمضان زال التأكد وبقي الاستحباب والسنية. واحتجوا بما روى بما جاء في الصحيح حديث معاوية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يكف عليكم صيامك، وأمرهم بالصيام عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا يدل على أنه لم يكن فرضا وإنما كان متأكدا وكان مستحبا، وبقي صومه إلى يومنا هذا مستحبا. وقال عليه الصلاة والسلام ما سئل عن صوم يوم عاشوراء قال يكفر الله به السنة التي قبله، ولما سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر الله به السنة التي قبله والتي بعده. فدل ذلك على أن هذين اليومين يشرع صومهما، صوم يوم عاشوراء وصوم يوم عرفة، وشرع الله لنا أن نصوم معه قبله يوما أو بعده يوم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته إنهم يصومون هذا اليوم يذكرونه صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عشت إلى قابل أصوم التاسع، يعني خلافا له. وجاء في المسند وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أمر بصوم يوم قبله أو يوم بعده، وفي رواية أخرى يوم قبله ويوم بعده بالواو. فالسنة أن يخالف اليهود في ذلك فيصام يوم العاشر وقبله يوم أو بعده يوم، أو يصام اليومان اللذان قبله وبعده فيكون جميعا ثلاثة أيام، السبت في هذه السنة السبت والأحد والاثنين، فإن السبت هو التاسع والأحد هو العاشر والاثنين هو الثاني هو الحادي عشر. فإذا صام السبت والأحد أو الأحد والاثنين فقد أدى السنة، أو صام الثلاثة كل ذلك من السنة وكل ذلك خير، وفيه مخالفة لليهود مخالفة كاملة، وفيه صيام ثلاثة أيام من كل شهر إذا صام الثلاثة، وكل ذلك مما ينبغي المؤمن أن يفعله من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. وقد أحسن صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله فيما بين من وجود طرفي خطأ في هذا اليوم، فالذين زادوا فيه وجعله عيدا وأكثروا فيه النفقات وأمروا فيه بالزينة وغير ذلك قد أخطأوا في هذا وزادوا على السنة وابتدعوا ما لم يشرعه الله. والذين جعلوه يوم مأتم ويوم حزن كالرافضة يضربون فيه صدورهم وأجسادهم ويضرون أنفسهم بالحديد وغير الحديد ويشتمون ويلعنون، كل هذا من جهلهم وضلالهم وبدعتهم الشنيعة نسأل الله العافية، تكرر كل عام. هذا منكر عظيم حتى في وقت الموت، حتى في الساعة التي قتل فيها الحسين هو منكر، لأن النياحة وضرب الحدود وشق الحدود منكر مطلقا في أي مصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا، قال ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وقال أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها، كل هذا منكر نعوذ بالله. وهؤلاء يكررون ذلك بزعمهم أنه انتصار لأهل البيت وأنه حزن عليهم، وقد هل أضروا أنفسهم بذلك وأغضبوا الله عليهم بهذا العمل السيء وخالفوا الشريعة وأحدثوا بدعة منكرة في هذا الأمر. وكان حسين رضي الله عنه علي رضي الله عنه خرج من مكة لقصد العراق، لما بلغه عن يزيد بن معاوية ما بلغه من الأمور المنكرة، وأراد بذلك أن يجمع كلمة المسلمين على خير وأن يقوم بحكم شريعة الله عز وجل. وقد نصحه بعض إخوانه من الصحابة أي أن لا يخرج، ولكنه أراد باجتهاده رضي الله عنه أن يخرج وأن يقوم بما يستطيع من تحكيم شريعة الله وجمع الناس على الخير والهدى وإزالة حكم يزيد الذي بلغه عنه ما بلغه. فلما وصل إلى قوم العراق خذله العراق ولم يخرجوا لنصره بل خرجوا لقتاله. وخرج أمير العراق عبيد الله بن زياد وخرج أخرج له جيشا بعث له جيشا عليه عمر بن سعد بن أبي وقاص وحصل بينه وبينهم قتال. وكان رضي الله عنه ليس معه إلا عدد قليل من أهل بيته فقتل رضي الله عنه وقتل جمع كثير من معه في ذلك المكان في كربلاء. وأخطأ عبيد الله بن زياد في ذلك فإن حسينا أراد الرجوع وترك الفتنة أو الذهاب إلى يزيد أو إلى بعض السواحل فأبى عليه هذا الجيش ولم يزالوا به حتى قتلوه. وأرادوا أن يستأسر هذا من يستأسر فقتلوه ظلما وعدوانا وخطأ وصارت مصيبة عظيمة فتحت على الناس باب شر عظيم نسأل الله العافية. وقد أخطأوا في هذا العمل رضي الله عن الحسين ورحمه وعافى عنا وعنه وعن جميع المسلمين وعمل الله من فعل معه ما فعل من العدوان بما يستحق وكفى الله شر الرافضة وأعمالهم الخبيثة وردهم للإسلام والهدى. ونسأل الله يعيننا وإياكم من مضلات الفتن ويعيننا وإياكم من البدع جميعا قليلها وكثيرها ويوفقنا جميعا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والعض عليها بالنواجذ والثبات عليها والموالاة عليها والمعاداة عليها إنه زوال كريم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وأما الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله.
1: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلم. باب السلم في كيل معلوم. حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل بن علية أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين أو قال عامين أو ثلاثة شك إسماعيل فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. حدثنا محمد أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا في كيل معلوم ووزن معلوم. باب السلم في وزن معلوم. حدثنا صدقة أخبرنا ابن عيينة أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا علي حدثنا سفيان قال حدثني ابن أبي نجيح وقال فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد وحدثنا يحيى حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر وسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك. باب السلم إلى من ليس عنده أصل. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني حدثنا محمد بن أبي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقالا سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة. قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشأم في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته، فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسألهم ألهم حرث أم لا. حدثنا إسحاق حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا، وقال: فنسلفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان حدثنا الشيباني وقال: والزيت. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الشيباني وقال: في الحنطة والشعير والزبيب. حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا عمرو قال: سمعت أبا البختري الطائي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. فقال الرجل: وأي شيء يوزن؟ قال رجل إلى جانبه: حتى يحرز. وقال معاذ: حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب السلم في النخل. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل، فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت: وما يوزن؟ قال: رجل عنده حتى يحرز. باب الكفيل في السلم. حدثنا محمد حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد. باب الرهن في السلم. حدثني محمد بن محبوب حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف، فقال: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد. باب السلم إلى أجل معلوم. وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن، وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح وقال: في كيل معلوم ووزن معلوم. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي مجالد قال: أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى، فسألتهما عن السلف فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. باب السلم إلى أن تنتج الناقة. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فسره نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الشرب، وقول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وقوله جل ذكره أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الأجاج المر، المزن السحاب. باب في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. وقال عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله عنه. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي أعط أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال الأيمن فالأيمن. باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاء. باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. حدثنا محمود أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس. باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. فجاء الأشعث فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية؟ كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي شهودك؟ قلت ما لي شهود؟ قال فيمينه، قلت يا رسول الله إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له. باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. باب سكر الأنهار. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير أسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال آن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. باب شرب الأعلى قبل الأسفل. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال خاصم الزبير رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسق ثم أرسل، فقال الأنصاري أنه ابن عمتك، فقال عليه السلام اسق يا زبير ثم يبلغ الماء الجدر ثم أمسك، فقال الزبير فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. باب شرب الأعلى إلى الكعبين. حدثنا محمد أخبرنا مخلد قال أخبرني ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة يسقي بها النخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير، فأمره بالمعروف ثم أرسل إلى جارك، فقال الأنصاري آن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر، واستوعى له حقه، فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال لابن شهاب فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم اسق ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر، وكان ذلك إلى الكعبين. باب فضل سقي الماء. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد رطبة أجر. تابعه حماد بن سلمة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد. حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال: دنت مني النار حتى قلت: أي رب وأنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها حرة. قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. قال: فقال: والله أعلم، لا أنت أطعمتيها ولا سقيتها حين حبستيها، ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض. باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، وعن يمينه غلام هو أحدث القوم والأشياخ عن يساره. قال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله. فأعطاه إياه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب وكثير بن كثير يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا. وأقبل جرهم فقالوا: أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء، فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. قال علي: حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو: سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. وقال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى السرف والربذة. باب شرب الناس والدواب من الأنهار. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال بها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك الستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: عرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. باب بيع الحطب والكلأ. حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة، فقالت: ألا يا حمزة لشرف النوائي، فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسلمتهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما. قلت لابن شهاب: ومن السنام؟ قال: قد جب أسلمتهما، فذهب بها. قال ابن شهاب: قال علي رضي الله عنه: فنظرت إلى منظر أفضعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد، فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر. باب القطائع. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا، قال: سترون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني. باب كتابة القطائع. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين، فقالوا: يا رسول الله، إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنكم سترون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني. باب حلب الإبل على الماء. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الإبل أن تحلب على الماء. باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، فللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية. أخبرنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. حدثنا يحيى بن قزعة أخبرنا مالك عن داود بن حسين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، شك داود في ذلك. حدثنا زكريا بن يحيى أخبرنا أبو أسامة قال أخبرني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم. قال أبو عبد الله وقال ابن إسحاق حدثني بشير مثله.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح.
0: الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فعل

في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

قصور. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

0: لكم بل
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: ويقول: كيف نرد على من يقول إن الشيعة اليوم هم من يناصر إخواننا في فلسطين وهم من يقاتل اليهود، أما المسلمون وأهل السنة فلم يحركوا ساكنا؟ نعم، ناصروهم كثيرا بألسنتهم وخذلوهم بأفعالهم. فالشيعة ناصروا الفلسطينيين بألسنتهم وذبحوهم بأسلحتهم. لا يقول هذا إنسان عاقل أبدا، كل عاقل اتضحت له الحقيقة، وأن هذه الحرب التي في فلسطين هي تدمير لبلاد المسلمين باتفاق من اليهود والروافض وتنفيذ من حماس، التي تستطيع أن تقول حماس الشيعية ولاء وانتماء ودفاعا، فكل ولائهم وودهم وحديثهم وثنائهم وتبريرهم للروافض. الروافض قتلوا في سوريا عشرات الآلاف من المسلمين. كان هذا الحزب حزب نصر الشيطان، يدخل المنطقة من مناطق سوريا فيبيدها برجالها ونسائها وأطفالها إبادة، استعمل من الصواريخ والقنابل والمتفجرات ما فيه الإبادة كإبادة اليهود لأهل غزة. ثم يأتي قادة حماس، هؤلاء الذين يظهرون أنهم يجاهدون اليهود، يثنون على الرافضة، يثنون على محور المقاومة الشيعة الذين في اليمن في الشام في العراق في إيران، يمجدونهم يعظمونهم، كم لهم من الثناء عليهم. لو جاء واحد اليوم يثني على اليهود أنهم قتلوا الفلسطينيين، لا، سبه الناس جميعا. كيف هذا قائد حماس يثني على حزب الله وعلى قائده وهم ذبحوا عشرات الآلاف من المسلمين؟ فلا والله ما قاتلت الشيعة اليهود. ومن العجب ما نشر في الخبر أن إيران أطلقت على إسرائيل 250 صاروخ ولم يوجد جريح ولا قتيل. 250 صاروخ وما في جريح ولا قتيل، حتى لو كانت خشب رمون بخشب سيصيبون 10-20. هذا 250 صاروخ ولا في جريح واحد، كله كذب تعب على عقول المسلمين. فدمروا بلاد المسلمين، دمروا ما بقي من فلسطين، ذهبت فلسطين. كان بقي هذه المنطقة، وكانت السعودية على وشك إنهاء اتفاقية تبقى فيها غزة للفلسطينيين وأيضا مناطق مجاورة لها، مع إعطائهم الشرعية الكاملة والدولة الحقيقية. فاستبق اليهود مع الروافض هذا الخبر قبل أن ينفذ، وكان بقي على تنفيذه شيء يسير بعد جهود طويلة بذلت، فمحوا ما بقي. الآن أخبرني بعض الأخوة، قال إن في الخريطة، مسحت فلسطين الآن من الخريطة، كان موجود في اسم فلسطين دولة، الآن في الخريطة هذه المنشورة في العالم في الإنترنت مسحت، زال اسم فلسطين. من السبب؟ الرافضة وبتنفيذ حماس.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك

المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإن

أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض

أقدامكم ذلك بأن الذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم

ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ

هداهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم

الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟

الأمر والله يعلم أسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم.

اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلتعرفنهم بسيماهم

0: عن قتله حتى ينظر ما يصير إليه، إن حافظ عليها دمه حرام، إن نقضها فيأتي الصنف الثاني وهو من يقول لا إله إلا الله ويرتكب ما ينافيها وما يناقضها، فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله. فالرافضة يقولون لا إله إلا الله ويكفرون بالله، فما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم قد نقضوها بأقوالهم وأفعالهم. يقولون لا إله إلا الله ويعبدون غير الله، أي لا إله إلا الله وهم يعبدون غيره؟ يقولون لا إله إلا الله ويعتقدون أن بعض الخلق له صفات من صفات الربوبية من الخلق والرزق والتدبير ومحاسبة الناس يوم القيامة، فلا إشكال في هذا، لا إله إلا الله تنفع من لم يرتكب ما يناقضها، أما من نقضها وخالفها فما تغني عنه. أخ يقول كيف يعمل العائن، هل يغسل جسده كله أو يغسل مواضع الوضوء؟ إذا غسل جسده كله فالأمر واضح فيه وأنه مجزم وواضح، وإذا لم يرد غسل جسده كله يغسل ولو بعض جسده، إذا غسل بعض أعضاء الوضوء يكفي، وإذا غسل مغابنه كما جاء في الحديث أنه غسل مغابنه، المغابن هي الإبطان ما خلف الركبتين ونحو ذلك، وجاء في حديث أيضا عامر بن ربيعة أنه غسل داخلة الإزار أي الجهة التي تلامس جسده من الإزار، فهم شيء يغسل شيئا من جسده ولو غسل يديه ووجهه يكفي، فالمهم أنه يغسل شيئا من جسده أو يغسل حتى بعض الثياب التي تلامس جسده، فالفنيلة مثلا التي تلامس الجسد، الإزار الذي يلامس الجسد، العمامة إذا كانت تلامس الرأس أو الطاقية إذا كانت تلامس الرأس، هذا الذي تغسل، كما جاء في الحديث أنه غسل يده ووجهه ورجله ودخل وغسل داخلة إزاره. أخن يقول كيف يكون مسح الرأس، فإن بعض الناس يقول إنه مرة واحدة وإذا مسحت أكثر من ذلك ينكر علي. نعم، السنة في مسح الرأس هو مرة واحدة، وهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومسح الرأس أكثر من مرة خلاف السنة. أخن يقول كيف يكون مسح المرأة لرأسها في الوضوء، هل هو كالرجل؟ نعم كالرجل، ولا يشترط أن تمسح ما استرسل من شعرها، فالواجب هو مسح الرأس، وأما ما استرسل من الشعر فلا يجب مسحه. أخوني يقول ما هي آخر دولة فتحها المسلمون من المشرق، وما هي آخر دولة فتحها المسلمون من المغرب؟ أما في المغرب فآخر ما فتحوا الأندلس التي تسمى الآن أسبانيا، وكان المسلمون قد دخلوا أو وصلوا إلى حدود فرنسا في زمن الدولة الأموية، فكل المغرب فتح حتى وصلوا إلى ذلك الموضع، نفذوا من مضيق جبل طارق إلى الأندلس وافتتحوها ووصلوا إلى حدود فرنسا ودخلوا بعض مناطقها. وأما من المشرق فافتتحوا في زمن عمر العراق وما حوله، ثم افتتحوا بعد ذلك أصفهان ونيسابور وخراسان، بل افتتحوا بعض مناطق روسيا الآن التي هي بعض مناطق روسيا، أذربيجان وما حولها من بلاد الإسلام التي كانت بلاد إسلام ولا تزال كثير منها بلاد إسلام كطاجستان وأمثالها إلى اليوم، فوصلوا إليها وهي مساحات كبيرة، لو ترى الجزيرة هي وسط الجزيرة العربية التي انطلقت منها الفتوحات من اليمن وأرض الحجاز ونجد، ثم تفرعت، أناس اتجهوا جهة المشرق في زمن عمر، وكانت أكثر الفتوحات جهة المغرب في زمن الدولة الأموية. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ثم اتسعت الفتوحات أيضا في غير جهة المشرق والمغرب، جهة الهند وكرمان الذي يسمى اليوم باكستان وما حولها، وصلها المسلمون وظلت دول إسلامية قرونا كثيرة من الزمان. أخ يقول: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم يوضع له القبول في الأرض الذي يحبه الله، وحديث ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي؟ لا تنافي بينهما، فالقبول في الأرض لا ينفي وجود الأذية، فيضع الله القبول في الأرض له، وقد يصله أذى من بعض الناس، أو يكون هذا في أول أمره يبتلى بالأذية ثم تكون له العاقبة، كما حصل للرسل يبتلون ثم تكون العاقبة لهم، مع أنه كما سبق الأذية لا تنافي القبول. فحتى هذا الذي يؤذي صاحب الصلاح صاحب العلم، يؤذي الأنبياء، قد يكون في قلبه مصدقا لهم مقرا بأن ما هم فيه هو الحق، ولكن عناد وكفر واستكبار وإباء يؤذيهم. فلا تنافي بين الأذية والقبول في الأرض، ولا تظن أن الذي يجعل له قبول في الأرض معنى يدين له كل أهل الأرض بالمحبة والسمع والطاعة، هذا لا يكون ولم يكن لأحد. الله سبحانه وتعالى خالق الخلق وبارئهم ورازقهم، ما سلم من الخلق. الأنبياء الذين هم أكرم خلق الله على الله ما سلموا من الخلق. فالقبول في الأرض لا ينفي الأذية، قد يكون إنسان يؤذى وتشتد على الأذية والبلاء وهو ممن جعل الله له القبول في الأرض، يقول القول فيسمع عنه، يجد الصالح له في قلوبهم محبة ولا يسلم من أذية الخلق. فلا يسلم من أذية الخلق أحد، سواء أرضيتهم أو لم ترضهم، جهرت معهم بالحق أو داهنتهم، لا تسلم من الناس. وهذا ينبغي أن يجعله الداعي إلى الله تعالى نصب عينه، وأنه لا يقدمه هذا الأمر ولا يؤخره، لا ينبغي أن يقدمك ولا أن يؤخرك رضا الناس، اعمل بما يرضي الله رضي الناس أو لم يرضوا، ولا تطمع في رضا الناس عن جميعهم، فهذا كما سبق لم يكن لأنبياء الله أن يرضى عنهم جميع أهل الأرض، بل ربنا جل وعلا كما سبق ما سلم من خلقه: ولست بناج من مقالة طاعن، ولو كنت في غار على جبل وعري، ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما وإن غاب عنهم بين خافيتي نسري. قال آخر: ما سلم رب العرش من بريته، ولا رسول الهدى، فكيف أنا؟ ولكن لا يكون هذا الأمر دافعا للإنسان أنه يسيء، يقول أنا سأعمل كذا، سأجهر بالحق، سأفعل كذا وكذا، وهو في نفس الوقت يسيء، ثم يقول لا يهمني رضا الناس. لا، ليس هذا هو المراد، أنه يسيء أو أنه يعمل بغير الحكمة أو أنه يتبع ما ليس من طرق الأنبياء والمرسلين في دعوته في تعليمه ثم يقول لا يهمني رضا الناس، فليس هذا المراد، بل المراد أن يسير الإنسان على ما سار عليه أنبياء الله، أن يتحلى بهديهم وأخلاقهم، أن يعمل بما أمره الله في القرآن بما جاء في السنة، وبعد ذلك رضي الناس عنه أو لم يرضوا، فلا يبالي بذلك، ولا تجعل رضا الناس مقدما لك أو مؤخرا لك إلى شيء، فوالله لن يرضوا عنك مهما صنعت. أخ يقول: ما الجمع بين حديث أبي هريرة من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة إلى آخره، وحديث حصر الجمعة واجب على كل محتدم لا تنافيه بينهما. فحديث من توضأ فأحسن الوضوء لا ينافي حديث وصل يوم الجمعة واجب على كل محتدم، فإنه محتمل أنه اغتسل في أول الوقت ثم توضأ قبل ذهابه إلى المسجد، يكون له هذا الفضل. أو محتمل أنه الوضوء مع الغسل فلا ينافي حديث الأمر بالغسل، فالأمر بالغسل صريح، وهذا لا ينافيه. ولذا عمر رضي الله عنه لما دخل عثمان وهو يخطب قال له عمر: إلى أين تأخرت أو أين تأخرت ولم تأتي إلا الآن؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما هو إلا إن سمعت النداء فتوضأت ثم أتيت. قال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. فأنكر علي الاغتسال على الوضوء، مع أنه من المحتمل أن عثمان اغتسل في أول النهار ثم توضأ وجاء، ولكنه أنكر على الاقتصار على الوضوء. فحديث الأمر بالغسل لا ينافي الوضوء حين المجيء إلى المسجد. وأخن يقول: ما الذي يجب على من كان به مرض سلس البول؟ يجب عليه ما يجب على غيره من الوضوء، فيتوضأ ويغسل ما أصاب جسده وثوبه، إذا كان أصاب جسده شيء من البول أو ثوبه فيغسله ويتوضأ، وبعد ذلك يصلي. فإن خرج منه شيء ولو كان في صلاته بعد أن توضأ وضوءا صحيحا فلا شيء عليه وصلاته صحيحة، ولكن إذا أراد يصلي صلاة أخرى وقد خرج منه شيء أصاب ثوبه يغسله، يغسل ما أصابه، كما كانت المستحاضة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تصلي، وكانت بعض نساء الصحابة تصلي والدم يقطر منها ولم يكن ذلك بضار لها في صلاتها. أخني يقول: ما هو الصحيح من أقوال أهل العلم في النظر إلى المخطوبة، هل يكون قبل الخطبة أم بعد الخطبة؟ يكون بعد الخطبة، إذا خطبها إلى وليها ينظر إليها بعد ذلك، سواء نظر إليها في بيتها ودخل إلى البيت ونظر إليها، أو ترقب النظر إليها ولو في غير البيت إذا كان قد خطبها وأذن له وليها، كأن تكون امرأة ذات حياء ولا تستطيع أن تمثل أمام الخاطب للنظر إليها، ووالدها أو وليها يأذن له في النظر إليها في موضع آخر وترصد ذلك كما فعل بعض الصحابة فهذا جائز. لكن كما سبق بعد الخطبة وبعد إذن الولي، أما قبل الخطبة فقد يتخذ الإنسان هذا تشهيا ويبدأ بنساء الحارة واحدة واحدة، ينظر كل واحدة وين التي تعجبه، كلما نظر واحدة قال: أنا أريد أتزوج بها، وهذا مخالف للآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. النظر يكون بعد الخطبة ويكون بإذن الوالد، سواء في البيت أو خارج البيت في أي موضع إذا ترصد ينظرها كما سبق، كأن تكون ذات حياة لا تستطيع ذلك وأذن له وليها أن ينظر إليها فيجوز ذلك. وأخ يقول: ما النصيحة لما يحصل في البيوت من الاختلاط بين الأقارب؟ فأنا طالب علم وزارني أقاربي وطلبوا مني عدم التشدد وطلبوا المقابلة لغير المحارم، هذا ليس بتشدد، الذي لا يقابل النساء الأجانب لا يقال هذا تشدد، يقال هذا عامل بالأدلة متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أي أقارب الزوج هل يجوز أن يدخلوا على زوجته أو يقابلوها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحم والموت، أي لإرادة التنفير عن ذلك والتساهل فيها. فكون هذا يجتنب مقابلة نساء لسنا محارم له، هذا ليس من التشدد، بل هذا اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بالأدلة. والواجب على كل المسلمين أن يفعلوا ذلك امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ثم قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، إلى آخر الآية. فانظر كيف أمر الله تعالى أن المرأة لا تبدي زينتها إلا لمحارمها، فهذا أمر من الله تعالى لا يجوز التساهل فيه. واختلاط الإنسان بغير محارمه له أضرار وفيه مفاسد، حتى لو كنا من الأقارب وهن لسنا بمحارم فلا يجوز ذلك. وعلى طالب العلم أن يصبر، قد يكون هذا في أول أمره، إنسان إذا استقام وكان قبل ذلك مقصرا يخالط من لا تحل له مخالطتها من الأقارب، قد ينتقدونه ويعيبون عليه ذلك، فإذا ثبت عليه وبين لهم الأدلة لا يحرجون عليه بعد ذلك. وربما كان في فعله دعوة لهم إلى ترك هذا الأمر المحرم.
1: وأخ يقول: ما النصيحة لمن يسب العلماء والأمراء بسبب أنهم قال لا يتكلمون عن قضية فلسطين، ويثني على الرافضة بحجة أنهم يقفون إلى جانب الفلسطينيين؟ أولا، نحن في زمن يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قبل الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قال: يا رسول الله، ومن الرويبضة؟ قال: السفيه، وفي رواية: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فنحن في زمن كذلك، الإعلام المضلل صور الصادقين بصورة الكاذبين وصور الكاذبين بصورة الصادقين، صور الخائنين بصورة الأمناء وصور الأمناء بصورة الخائنين، إعلام مضلل. وإلا فالرافضة لا هم لهم في قضية أهل فلسطين، وليس لهم نصرة لهم ولا معونة، وإنما في الإعلام فقط، ضللوا على الناس بإعلامهم. والذي ينصرهم حقا صار في صورة الخائنين، الذي يحذر من الرافضة ومن أكاذيبهم ومن دعايتهم قالوا: هؤلاء عملاء للصهاينة. وصار الرافضة يظهرون أنفسهم بصورة المنتصرين للمسلمين في بلاد فلسطين. في كتب الرافضة المعتمدة وعلى ألسن علمائهم في هذا العصر، كما هو موجود ومدون ومنشور. يقولون المسجد الأقصى الذي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس هو المسجد الذي في فلسطين بل هو في السماء، وينكرون أن يكون هذا الذي في فلسطين. هذا عقيدة يعتقدها الرافضة مدونة في كتبهم وعلى ألسنة علمائهم في هذا الزمان. إضافة إلى ذلك لا يرون للمسجد الأقصى أي فضيلة، ويقولون هو مسجد مثل سائر المساجد، لا نسبة له عندهم بمقارنة بكربلاء ونحوها، فليسوا حول الأقصى ولا حول الفلسطينيين، وإنما من باب التضليل على المساكين. إيران قريبة من إسرائيل، العراق قريبة من إسرائيل، سوريا قريبة من إسرائيل، لبنان قريبة من إسرائيل، أين عملهم؟ أين صواريخهم؟ أين أسلحتهم؟ إذا يريدون نصرة فلسطين فعلا كذب وافتراء، لا يريدون نصرتهم بل يريدون تدميرهم، يريدون إبادتهم، وهذا الذي فعلوه. المسلم العاقل لا يغتر بالإعلام، ينظر إلى النتائج. ما هي نتائج هذه الحرب المدمرة التي صارت الآن، التي أشعلها الرافضة بمعاونة حركة حماس؟ دمر البلد بأكمله، هجر أكثر من 2 مليون مسلم، قتل وجرح عشرات الآلاف، حرب إبادية شاملة للرجال والنساء والأطفال والمساجد والبيوت والمستشفيات والمدن والطرقات، إبادة شاملة. هذه النتيجة، هل هذه النتيجة ترضي مسلما؟ لكن كما هو معلوم هم أرادوا هذا الأمر، عندهم قدرة يرمون إلى اليهود بصواريخهم وأسلحتهم ولم يفعلوا شيئا. فينبغي للمسلمين ألا يغتروا بالإعلام وأن يعرفوا الحقائق. الرافضة ليس لهم عدو إلا أهل السنة، ليس لهم عدو إلا المسلمون الذين ليسوا على عقيدتهم، هؤلاء هم أعداء الرافضة، هؤلاء الذين يبيدونهم كما أبادوا في سوريا وفي العراق وفي اليمن. كم القتل اليوم في اليمن من حرب الرافضة؟ عشرات الآلاف، ممكن 100,000 وأكثر، 100,000 قتيل وأكثر من الحرب مع الرافضة. كم الجرحى، كم أصحاب العاهات والإعاقات. فلا ينبغي للمسلمين أن يغتروا بإعلام الرافضة. إعلام الرافضة مع أيضا إعلام الإخوان المسلمين إعلام مضلل، يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق، يخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن. دمروا بلاد المسلمين مقابل حماقات ارتكبوها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. هن يقول هناك شروح في المكتبة الشاملة للشيخ عبد الرحمن البراك، ما حاله وهل يستفاد منها؟ الشيخ عبد الرحمن البراك هو من العلماء المعروفين، وهو رجل كبير في السن ما زال حيا، من كبار طلاب الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، يعني ممن طلب العلم مع الشيخ بن باز وأمثاله. وشروحه نافعة، على سيما شروحه في التوحيد، شروح نافعة، شروحه في العقيدة،
0: مفيدة. وأكثر ما شرح شرح كتب العقيدة والتوحيد، علق على فتح الباري بما فيه من مخالفات عقدية نبه عليها، فهو من العلماء، أظن من نحو السنة كما بلغني بعض الأخوة توقف عن التدريس، قالوا بسبب الكبر. هو الشيخ العباد سويا ترك التدريس قبل سنة أو نحو ذلك بسبب كبر السن. أخ يقول: ما حال حديث لا تسرف بالماء ولو كنت على نهر جار؟ حديث ضعيف من قبيل الموضوعات نبه عليه أهل العلم، ومن أحسن الكتب التي ألفت في هذا الباب الأحاديث المشهورة عند الناس وهي ضعيفة، وبعضها قد يكون له أصل، كتاب السخاوي رحمه الله الذي هو بعنوان المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة، نبه على كثير من الأحاديث المشتهرة على ألسن الناس وبين ضعف الضعيف منها، وإذا كان منها ما هو ثابت بين طرقه وثبوته. خن يقول: ما حال حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ تقدم معنا مرارا وأن الراجح في هذا الحديث أنه مرسل من مراسيل زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله، لكن لا شك أن هذا معنى المعنى صحيح، وأن هذا من حسن إسلامه من حسن أخلاقه أن الشيء الذي لا يعنيه يتركه. وأخ يقول أيضا: ما حال حديث صلاة ركعتين بعد طلوع الشمس تعدل حج وعمرة؟ حديث مروي من طرق عديدة هو بها حسن، هو حديث حسن، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فمن احتسب الخير أعطاه الله تعالى الخير. وأخني يقول: ما حال حديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون؟ كتب: وخير الخطائين التوابين، صواب التوابون. الحديث هذا إسناده ضعيف عند أحمد وغيره، وفي إسناده راو مشهور علي بن مسعدة ضعيف، ولكن هذا الحديث بمعانيه أو بمعناه أحاديث، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تخطئون بالليل والنهار، حديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ففي أحاديث بمعناه. وأخني يقول: ما حال حديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون؟ كتب: وخير الخطائين التوابين، صواب التوابون. الحديث هذا إسناده ضعيف عند أحمد وغيره، وفي إسناده راو مشهور علي بن مسعدة ضعيف، ولكن هذا الحديث بمعانيه أو بمعناه أحاديث، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تخطئون بالليل والنهار، حديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ففي أحاديث بمعناه. وأخني يقول: ما حال حديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون؟ كتب: وخير الخطائين التوابين، صواب التوابون. الحديث هذا إسناده ضعيف عند أحمد وغيره، وفي إسناده راو مشهور علي بن مسعدة ضعيف، ولكن هذا الحديث بمعانيه أو بمعناه أحاديث، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تخطئون بالليل والنهار، حديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ففي أحاديث بمعناه. ويقول: ما حكم بيع المزاد؟ يوجد رجل فعل خير عنده عصيب لجنبية يريد بيعه لصالح مسجد بالمزاد المحدود الذي مدته 24 ساعة، فالأول يعطي مثلا 100 ريال والآخر يزيد 50 حتى تصل قيمته إلى 1500، وقيمته الحقيقية لا تتجاوز 200 ريال، إذا كان معنى يباع بيعا واضحا دون غش ولا تدليس ولا تلبيس فبيع المزاد جائز، بيع المزاد جائز، أن كل واحد يزيد، وليس هذا من البيع على بيع أخيه، فإن البيع على بيع أخيه معناه إذا استقر البيع وثبت وتم البيع ثم يأتي إنسان يشتري على شراء أخيه أو يبيع على بيع أخيه، هذا المنهي عنه. أما المزاد فهو لم يستقر، ما زال الناس في زيادة، فإذا كان معنى يظهره بصورته الحقيقية والناس يعلمون أن ثمنه هو هذا الذي ذكر ولكن زادوا فيه في المزاد ورفعوا قيمته دون غش ولا تلبيس فهذا جائز.
1: وأخ يقول: ما حكم تصديق هذه النظرية أن الأرض كروية وأنها تتحرك وتدور حول نفسها؟ أما كون الأرض كروية فقد نقل عليه جماعة من العلماء الاتفاق، فهو محل اتفاق بين أهل العلم أن الأرض كروية، وهو ظاهر أدلة في القرآن وفي السنة، كقول الله سبحانه وتعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والتكوير هو الشيء المكور المستدير، ولا يكون تكوير الليل على النهار وتكوير النهار على الليل إلا على شيء مستدير، ونحوها من الأدلة. وكما سبق أنه قد حكي في ذلك اتفاق العلماء. وأما أن الأرض تتحرك وتدول حول نفسها فهذا لا نستطيع أن نثبته ولا أن ننفيه، ليس عندنا في الدليل إثباته ولا نفيه، فالله أعلم، محتمل أنها تتحرك وتدور حول نفسها، محتمل أنها ثابتة. ومن قال أنها تتحرك فهذا لا ينفي ما جاء في أدلة أن الله تعالى ثبت الأرض بجبال، فهي ثابتة لا تضطرب ولا تميد بأهلها. وإنما الذي أنكره العلماء قول من يقول إن الشمس ثابتة والأرض هي التي تدور، قالوا: فدوران الأرض يخيل لنا أن الشمس هي التي تدور، والشمس لا تدور بل هي ثابتة في مكانها، والأرض هي التي تدور حتى صرنا نرى الشمس كأنها تتحرك وتدور. هذا الذي أنكره العلماء لأنه ينافي القرآن، فالله تعالى يخبر أن الشمس تجري، والشمس تجري لمستقر لها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: تدري أين تذهب هذه؟ إنها تذهب تجري حتى تأتي تحت العرش فتخر ساجدة. فالقول بأن الشمس ثابتة في مكانها وأن الأرض هي التي تدور، وبدوران الأرض يتوهم للناظر أن الشمس تجري، هذا القول خطأ. وأما إثبات دوران الأرض مجردا فالله أعلم بحقيقة الحال، وليس في الدليل ما ينفيه وليس في الدليل فيما أعلم ما يثبته. ويقول: ما حكم سلس البول، هل ينقض الوضوء؟ أما إذا كان فعلا مصاب بسلس، والسلس هو الذي يكون شيئا مستمرا ليس شيئا نادرا، فالشيء النادر لا يكون سلسا، بل إذا كان هذا الشيء نادرا يجده نادرا فيلزمه أن يتوضأ ويغسل الموضع الذي أصابه. وأما إن كان فعلا به سلس فحكمه حكم المستحاضة، والمستحاضة لا ينقض وضوءها ذلك الدم الخارج منها، إنه دم فاسد، كذلك صاحب السلس لا ينقض وضوءه هذا البول الخارج منه، بعضهم فيه سلس ريح لا يخرج وضوء، لا ينقض وضوء الريح الخارج منه، لكن إن أصاب ثوبه شيء منه من البول غسله. ويقول: هل صح عن الإمام مالك أنه قال بجواز لحم الكلاب؟ أعرف أن هذا قولا في المذهب المالكي، لكن هل قال به مالك الإمام؟ ينظر هذا، وإلا هذا مشهور في مذهب المالكية. وأخ يقول: ما حكم فتح حساب في الصرافات لحفظ الأموال فيها وتسهيل المعاملات؟ الأصل أنه جائز،
0: إلا إذا علم أن هذا المصرف الذي يتعامل معه يتعامل بالربا، فإنه في هذا الحال إذا وضع مالا عنده يستعمله في الربا، فإن معنى الحساب أن الإنسان يضع شيئا من ماله في مصرف معين، وهذا المصرف يستثمر ذلك المال، يتاجر به، يعطي عماله منه الذين يعاملونه، فإذا جاء صاحبه يريد منه أو يريده أعطاه إياه. فإذا كان هذا المصرف يتعامل بالربا فمعناه أنت معين له بوضع مالك فيه، لأنه سيستعمله في الربا، والله تعالى نهى عن المعاونة على الإثم، الأشياء المحرمة، في قوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فوضع مالك لمن يتعامل به في الربا معاونة لك، معاونة منك له على الإثم، على المعصية. وأما إذا كان هذا المصرف لا يتعامل بالربا فهذا جائز أن يضع الإنسان مالا فيه، وله أحكام كثيرة هذه المصارف والحسابات، بحث أهل العلم وألفت فيها مؤلفات، فيكون هذا الحساب كخزانة ماله، يستطيع أن يصرف منه وأن يحول منه، وإذا صرف منه وهو متواصل في ذلك الوقت وحصل الصرف في ذلك الوقت لا يعد هذا من الربا، بل هذه مقابضة، كونه يودع في حسابه عملة ويؤخذ منه عملة أخرى في نفس الوقت وباتصاله معهم، هذا قبض، يعد مقابضة عند أهل العلم، ويستفيد الإنسان منه في سفره في حضره، وله أحكام كما سبق قد ألفت فيها مؤلفات.
1: وأخ يقول: ما حكم قول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ هذا يشبه ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له، وفي رواية: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فالرسول نهى أن يسأل الإنسان هذا السؤال: اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، فإنه يدل على أن الإنسان غير مهتم بهذا الأمر أو غير مقبل عليه، ليس راغبا في رغبة عظيمة، لكن إن شئت. وهكذا يدل على أنه كأنه يرى أن هذا الأمر يعظم على الله أن يغفر له، فإذا قال إن شئت فنفى الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، قال الله تعالى لا مكره له والله لا يتعاظمه شيئا أعطاه. ومثل هذا الدعاء: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف، لماذا لا يسأل الله أن يكفيه الشرور وأن يدفع عنه الضرر؟ فالله قادر على ذلك، والله لا يتعاظمه شيء أعطاه، كل الأمر على الله يسير، رد القضاء يسير على الله تعالى، صرف الشرع للإنسان كان نازلا به يسير على الله، فسأل الله أن يصرف عنك الشر وأن يبعد عنك الضرر، فلا تسأل بهذا الدعاء، فإن هذا الدعاء يوهم أمورا فاسدة لا تليق بالله تعالى. وأخن يقول: ما حكم من يخرج امرأة من زوجها بغرض الزواج بها؟ لا يجوز ذلك، من كبائر الذنوب، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، تبرأ ممن حبب امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده. فكون إنسان يعلم أن بين فلان وزوجته شيء من الإشكال أو ليس بينهم إشكال فيسعى في تخبيبها وإفسادها عليه حتى يتزوج بها بعد ذلك، هذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وحري بمثل هذا ألا تستقيم حياته مع هذه المرأة وألا يتم أمره، قد يعاقبه الله تعالى بمثل ما فعل. وكما أنه لا يرضى أن أحدا يفسد عليه زوجته فكيف يسعى في إفساد زوجة أخيه المسلم؟ ثم هذا من تسويل الشيطان يزيل لبعض الناس ذلك، وإلا إذا أراد الزواج يتزوج بامرأة ليست ذات زوج، لماذا يسعى في إفساد امرأة ذات زوج؟ أخوني يقول: ما حكم هذه المعاملة؟ تأتي إلى بنك تأخذ قرضا فتدفع مبلغا مقدما، يقول هذا المبلغ لمتابعة إسناد وحق التكافل وحق العمال، فيعطيك مثلا 3 مليون قرضا وتدفع له 60 ألفا، أي غير 3 المليون التي تقضيها، هل هذا ربا؟ نعم هذا ربا، وإن سمى حق التكافل أو متابعة إسناد أو حق عمال هو ربا، فالقرض لا يجوز الزيادة فيه، ومتى حصل الزيادة فيه فهو ربا. وإن سماه ما سماه صاحب الربا صاحب البنك هو يقول هذه الزيادة هي للعمال وأجرة هذا البنك وكذا وكذا، ما يسميها ربا وهي ربا، فهذه المعاملة لا تجوز إن كان يقرض بدون أخذ زيادة، وإلا فلا يجوز ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، من زاد فقد أربى، سواء سماه ربا أو سماه تكافل أو سماه حق العمال أو سماه ما سماه، فهذه الزيادة ربا. أخو يقول: ما رأيك في الذي لا يريد أن يطلب العلم وأبوه يريده أن يطلب العلم بالقوة؟ رأيي في ذلك أنه لا يلزمه بطلب العلم بالقوة بل يرغبه فيه، فالعلم هو رزق من الله تعالى، والعلم لا يكون إلا عن رغبة. فالنصيحة أنه يحبب إليه العلم، يرغبه فيه، يشجعه عليه، يذكر له فضائله وسير العلماء، يجعله يجالس أهل العلم، الرغبة في العلم وأحبه، هذا خير عظيم. وإن لم يرغب فيه فلينظر توجهه، فإن كان يتوجه إلى أشياء مباحة في الدنيا ليس فيها محرمات ولا مخالفات جعله يأخذ بها ويشغل فراغه في ذلك، إن مال إلى تجارة أو زراعة أو أعمال أخرى مباحة يمكنه منها، فكل خلقه الله أو هيئه الله لما خلقه له. وليس كل الناس يكون من أهل العلم، والعلم غالبا لا ينال إلا برغبة فيه واندفاع، هذا هو الأصل، أن العلم لا ينال إلا من إنسان راغب فيه ومندفع إليه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله نصائح مفيدة للآباء في تربية الأبناء في آخر كتابه تحفة المولود في أحكام المولود، ومما ذكر هذه النصيحة، قال: يرغبه في العلم، يحثه عليه، ويبين له أن رفعة الدنيا والآخرة فيه، فإن دفع إليه وإلا نظر في الأمر الذي هو مقبل عليه، فإن كان مباحا ليس في معصية لله ولا مخالفة مكنه منه،
0: مع حثه على طاعة الله ومتابعته على ذلك، والنصيحة عموما في باب العلم سواء في باب الحفظ للولد أو المراجعة له، أنه يكون بالتشجيع والترغيب، لا تكره إليه العلم بضغطه فيه، بل اجعله هو الذي يندفع إليه ويحبه بترغيبه وتشجيعه. فهذا العلم رزق من الله تعالى. الإمام مالك رحمه الله في بعض المرات رأى بعض أولاده منشغلا عن العلم ليس مهتما به، فقال الإمام مالك، قال: الحمد لله الذي لم يجعل العلم وراثة. أن يقول: لو كان ولدي هذا سيرثني وهو ليس بذلك المهتم ولا بالمقبل سيضيع العلم. فلم يجعل الله تعالى العلم وراثة، أن العالم ولده عالم، بل قد يكون كذلك وقد لا يكون، بل كثير من الأحوال أن ولد العالم لا يكون عالما، وفي أحوال كثيرة يكون عالما، فوجد أئمة كثير أبناء أئمة. وليس هذا بالكثير أن يكون البيت بيت علم يتوارث أهله العلم، بل كما قال ابن الوردي رحمه الله: قد يسود المرء من غير أب. ليس معنى من غير أب أي من العدم، بل من غير أب أخذ السيادة، أي ليس أبوه بسيد وآخذ للسيادة والرفعة، وقد يسود ولده. وقد يكون الأب عالما والابن ليس كذلك. حتى جاء عن ابن معين رحمه الله أنه قال: ثلاثة لا ترجو منهم خيرا، ذكر منهم من؟ ها؟ ولد المحدث. وليس هذا دائما، لكن نعم قد يشغل عنهم، قد يشغل عن أولاده بما هو فيه من العلم والحديث. فالعلم هو هبة من الله تعالى، قسمة من الله، وكثير من الأئمة رزقهم الله علما ورزق أولادهم علما، كم تعدد هذا كثير في الأئمة السابقين واللاحقين. ويقول: ما معنى أثر ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا قبل أن تسودوا؟ أنا أعرف هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وليس عن ابن مسعود، إلا إذا كان يعني ابن مسعود. معنى قبل أن تسودوا أي قبل أن تصيروا كبار الناس، قبل أن تصيروا سادة الناس، فإنكم إذا سودتم صرتم سادة وكبراء القوم لا تستطيعون التفقه، إما للانشغال، لأن الإنسان قد انشغل صار كبير قومه مشغولا بهم، أو قد تأخذه الأنفة فيرى أنه كبير القوم ولا يصلح أن يأخذ العلم ممن دونه ونحو ذلك. فكان الصحابة يوصون بالتفقه قبل أن يتصدر الإنسان ويسود، حتى قال القائل: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغيرا أو صغير إذا ردت إليه المسائل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا ردت إليه المسائل، وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا التفت عليه الجحافل. فإذا سود الإنسان قبل أن يتعلم يأتي منه الضرر، وقد ينشغل ولا يستطيع أن يتعلم. أخوني يقول: ما معنى الحديث: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أي لا يأمن شره، لا يأمن أذيته وضرره، يبقى هذا الجار خائفا من جاره، مترقبا مجيء الشر منه، يخاف على أولاده منه، يخاف على ماله منه، يخاف على أهله منه، يتوقع منه الشر. هذا ليس من صفات المؤمنين، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عن ذلك. والمراد بهذه الأحاديث كما هو معلوم المبالغة في الزجر والتنفير عن هذه الأفعال. وبمعنى هذا الحديث حديث خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره.

فيه عدم مبالاة بعظمة الله، فقد يصير هذا الإصرار وعدم المبالاة بعظمة الله وعدم المراقبة ليصير هذه الصغيرة كبيرة لما اقترن بها، أو من حيث أن الصغائر إذا تجمعت على الإنسان تصير شيئا عظيما، كما جاء في حديث سهل بن سعد: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها العبد تهلكه. مثل النبي صلى الله عليه وسلم بقوم نزلوا واديا فجاء ذا بعود وذا بعود وحتى جمعوا حطبا فأشعلوا نارا وأنضجوا طعامهم. إذن كثرة الصغائر قد تجعلها أمرا عظيما، هذا معنى من المعاني أيضا. ولا كبيرة مع الاستغفار، أي أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة تاب إلى الله تعالى واستغفر تزول الكبيرة فلا تبقى كبيرة. وهذا تنبيه نافع من عبد الله بن عباس أن الإنسان لا يتساهل بالصغار. بعض الناس يقول هذه كبيرة سأجتنبها، الصغائر لا بأس تغفرها تكفرها، الصلاة والصيام والذكر والوضوء، وما يدري الإنسان أن هذه الصغائر تتجمع عليه. وأخ يقول: ما معنى هذا الكلام؟ لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ومن هو قائل هذا الكلام؟ مشهور هذا الكلام عن جماعة من السلف كانوا يقولونه، أعرفه عن إبراهيم بن أدهم وجاء عن غيره. ومعناه لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، أي من راحة العلم ولذة الإيمان والعمل الصالح والإطمئنان والسكينة، لو يعلمون ذلك لأرادوا أخذ ذلك الشيء منا ولو أن يقاتلون عليه، لأنهم فقدوا هذه السكينة وهذه الراحة. وفعلا أكثر الناس سكينة وراحة واطمئنانا هم أهل طاعة الله، ولا سيما من كان منهم من أهل العلم الذي هو مشغول بالعلم ومنغمس فيه في راحة لا يعلمها إلا الله، لا يشغله عن العلم شاغل. هذا معنى ما نقله شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض السلف، أنه كان يقول أيضا: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الإيمان والعمل الصالح. وهو القائل رحمه الله كما نقل عنه ابن القيم في الوابل الصيب أنه كان يقول: أنا جنتي في صدري ما يصنع بي أعدائي، فجنتي في صدري، حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة، فهذا هو لذة العلم ولذة العمل الصالح ولذة الطاعة لله تعالى. كثير من الناس فقدوا هذه الراحة وهذه اللذة، يعيشون في قلق في اضطراب في خوف، منهم من يخاف على ملكه ومنصبه، ومنهم من يخاف على ماله، ومنهم من يخاف على ما يواجهه في الأيام المقبلة، ومنهم من يخاف أعداءه ولا يطمئن وهو في بيته، فسلبوا هذه السكينة بخلاف أهل العلم أهل الطاعة لله تعالى، هم في جنة. لو يعلم هؤلاء ما هم فيه لحرص

0: وأن يكونوا مثلهم.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟
0: أنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. قال رحمه الله: قوله تعالى عفى الله عنك، قال عمرو بن ميمون: ثنتان فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر بهما: إذنه للمنافقين، وأخذه الفدية من أسارى بدر، فعاتبه الله كما تسمعون. أخذه الفدية من أسارى بدر تقدم معنا في آخر سورة الأنفال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. وإذنه للمنافقين في غزوة تبوك في هذه الآية، فعاتبه الله كما تسمعون. في ذلك الموضع ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. وفي هذا الموضع عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال سفيان بن عيينة: انظروا إلى هذا اللطف، بدأ بالعفو قبل أن يعيره بالذنب، قبل أن يعاتبه. بدأ بالعفو قبل العتاب، ولعلها أحسن من هذا التعبير الذي ذكره سفيان بن قبل أن يعيره بالذنب. قد جاء هذا الأثر أيضا عن عون بن عبد الله بن أبي حاتم وغيره، وجاء عن غير عون، وفي بدأ بالعفو قبل العتاب، قبل أن يعاتبه بإذنه للمنافقين بالتخلف. وقيل إن الله عز وجل وقره ورفع محله بافتتاح الكلام بالدعاء له، كما يقول الرجل لمن يخاطبه إذا كان كريما عنده: عفى الله عنك، ما صنعت في حاجتي؟ ورضي الله عنك، ألا زرتني؟ وقيل معناه: أدام الله لك العفو. والحاصل فيها أن الله تعالى عفى عنه، قول من قال عفى عنه أحسن. وبدأ بالعفو عنه قبل أن يعاتبه، وهذا يكون في من له كرامة ومنزلة عند من يعاتبه، لا يعاتبه مباشرة بل يخبره بعفوه عنه وعدم أخذه في نفسه عليه، ثم يعاتبه تنبيها له على ما صنع. لما أذنت لهم، أي في التخلف عنك، حتى يتبين لك الذين صدقوا في أعذارهم وتعلم الكاذبين فيها، أي تعلم من لا عذر له. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف المنافقين يومئذ. وجاء في بعض الآثار أنهم قد عزموا على التخلف، ولكن قالوا: استأذنوا رسول الله، فإن أذن لكم تخلفتم، وإن لم يأذن لكم تخلفتم. فأراد الله تعالى لرسوله أن يعرفهم وأن يؤخر الإذن لهم حتى يعلم من يطيعه ممن لا يطيعه. حتى يعلم أهم صادقون في استئذانهم هذا أو فقط يريدون التبرير لأنفسهم وهم عازمون على التخلف، أذن لهم أم لم يأذن. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أي لا يستأذنك في التخلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن. فأيهما أشد مبالغة أو أوسع في المعنى، الملك أو المالك؟ ها، الملك. لماذا؟ الملك على كل شيء، فما هو وجه أنه أشمل من المالك؟ يعني قد يكون مالكا وليس ملكا، وأما الملك فهو في الأصل أنه مالك. فلذا ذهب جماعة من أئمة اللغة إلى أن الملك أوسع معنى وأشد مبالغة من المالك. هل قد أطلق هذا في حق غير الله الملك والمالك، أو لا يطلق إلا في حق الله عز وجل؟ والدليل؟ نعم، قد أطلق على غير الله، ولكن إذا أطلق على غير الله يكون معنى خاص به، لا يكون المعنى الذي هو لله سبحانه وتعالى. ثم أخذنا أيضا فائدة في تخصيص أو إضافة الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة مالك يوم الدين، مع أن الله مالك الدنيا
1: ومالك الآخرة، فلماذا أضيف إلى الدين؟ نريد من الجميع أن يشارك كلكم. يعني في يوم القيامة لا أحد يدعي الملك فيظهر فيه ملك الله سبحانه وتعالى، بخلاف الدنيا هناك من يدعيه، ففي يوم القيامة لا أحد يدعي الملك، فلذا أضاف الله ملك إلى يوم الدين، مالك يوم الدين، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الرزاق، ومثله الرازق، اسمان من أسماء الله. الرزاق ورد في القرآن في آخر سورة الذاريات: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرازق ورد في القرآن لكن مجموعا، لم يرد مفردا، في قول الله سبحانه وتعالى: والله خير الرازقين، وإن الله لهو خير الرازقين. وورد مفردا في السنة في حديث أنس عند الإمام أحمد وأهل السنن عند أبي داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له: سعر لنا، قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق.

فلان كذاب، أي كثير الكذب. فرزاق من صيغ المبالغة التي تفيد الكثرة، فهو أكثر مبالغة من رازق. وكلاهما من أسمائه سبحانه وتعالى. الرازق والرزاق مأخوذ من الرزق، والرزق في اللغة، أصل معنى الرزق في اللغة هو كل ما ينتفع به أو كل ما يملكه الإنسان، فكل ما ينتفع به ويملكه يسمى رزقا، سواء كان مما يقتات به أو ليس كذلك. وأما الرزق أو معنى الرزاق في حق الله سبحانه وتعالى، الرزاق والرازق، فمعناه الذي تكفل بأرزاق العباد وما يحتاجونه في هذه الحياة الدنيا. وهكذا الذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة الدنيا، فالرازق والرزاق الذي تكفل بأرزاق المخلوقات، والذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة. فما من دابة إلا على الله رزقها، كل ما يدوب على الأرض. والرزق في أفعال الله سبحانه وتعالى نوعان، ذكره ابن القيم رحمه الله في النونية، نقرأ أبياته ثم نبين معناها. قال رحمه الله: قال: وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق في أفعاله نوعان: رزق على يد عبده ورسوله، رزق على يد عبده ورسوله، نوعان أيضا ذان معروفان: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. رزق القلوب العلم والإيمان والرزق المعد لهذه الأبدان، هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاقه والفضل للمنان. والثاني سوق القوت في الأعضاء في تلك المجاري، سوقه بوزان، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. فذا الرزق في أفعال الله نوعان: رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو الرزق الذي تقوم به الأبدان، الرزق الذي تقوم به الأبدان، من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، ما يسوقه الله تعالى لأعضاء البدن ويجري في مجاريه. فهذا الرزق عام شامل لكل دابة في الأرض، شامل لبني آدم المسلمين والكفار، شامل للجن والإنس، للبهائم، للحشرات. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا الرزق شامل لكل ما كان مما يقوم به البدن، سواء كان من الحلال أو من الحرام، كله من رزق الله.

فكل ما يقوم به البدن هو من رزق الله، سواء جاء من طريق حلال أو من طريق حرام، أي هذا الرزق العام. قد جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. وهذا في المشركين، الله تعالى يرزقهم. فإذن هذا الرزق العام، الرزق الذي تقوم به الأبدان، وهو الذي أشار إليه ابن القيم في النوع الثاني، قال: والثاني سوق القوت في الأعضاء، في تلك المجاري سوقه بوزاني. قال: هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. يعني الله رازقه بهذا الاعتبار، بمعنى إيصاله إلى مجاريه، إلى ما ينتفع فيه في بدنه، فبهذا الاعتبار يقال إن الله رازقه. بإجرائه في مجاريه وسوقه في أعضائه بوزاني. هذا متفق عليه بين أهل السنة أنه يسمى رزقا، إنما خالف في هذا المعتزلة. المعتزلة قالوا: الحرام لا يسمى رزقا، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل ما تقوم به الأبدان وما يصل إلى الأعضاء بما يجريه الله سبحانه فهو من رزق الله. النوع الثاني من الرزق في أفعاله سبحانه وتعالى الرزق الخاص، وهذا الرزق الخاص شامل لأمرين. الأمر الأول رزق القلوب بالعلم والإيمان والصلاح والتقوى، والأمر الثاني رزق الأبدان من الحلال. فإذن هذا الرزق الخاص يشمل الأمرين، يشمل رزق القلوب، وهذا هو الأعظم فيه، ما يرزق الله تعالى العبد ويجعل في قلبه من الإيمان، من العلم، من المعرفة بالله، من الخشية، من التقوى، من الصلاح، هذا أعظم رزق. والثاني، الأمر الثاني الذي يدخل في الرزق الخاص، رزق الأبدان، ما تقوم به الأبدان من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، لكن من الحلال. قال ابن القيم: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان هذا هو الرزق الحلال. إذن هذا هو الرزق الخاص في أفعال الله سبحانه وتعالى. فإذن ما من دابة في الأرض إلا هي مرزوقة لله برزق الله تعيش، هذا بالرزق العام، كل الدواب في الأرض على الله رزقها. الرزق الخاص هو رزق المؤمنين، رزق الذين يتحرون الحل في مطعمهم ومشربهم. الإنسان إذا دعا الله تعالى بالرزق، اللهم ارزقني، لا ينبغي أن يذهب ذهنه ابتداء إلى رزق البدن، مطعم ومشرب، لا ينبغي أن يستحضر بدعائه هذا اللهم ارزقني أول الرزق القلوب، وأيضا يستحضر رزق البدن الحلال، حتى يكون مرزوقا بأعظم الرزقين.
إذا عرفنا معنى هذا في أسماء الله، فالصفة المأخوذة من هذين الاسمين هي صفة الرزق بفتح الراء، هذا هو المصدر، رزق يرزق رزقا. وأما الرزق بالكسر فالرزق هو ما يعطيه الله تعالى العباد، فالشيء الذي يعطيهم إياه وينالونه هو الذي يسمى رزقا، قد يكون مخلوقا كما هو الطعام والشراب الحلال والملبس، وقد يكون غير مخلوق كرزق القرآن لمن حفظ القرآن، رزق الإيمان على تفصيل فيه. فصفة الله تعالى هي الرزق، ولا يقال صفة الله الرزق، نستفيد من هذا، من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من أول ما نستفيد من هذا أن الإنسان إذا علم أن الله تعالى هو الرازق وهو الرزاق يزيده هذا إيمانا بالله وثقة به وتوكلا عليه. أيضا يزيده هذا حبا لله تعالى ويعرفه رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله على عباده، كل هذا يدركها المتأمل في معنى هذه الأسماء. فإذا علم أن الله تعالى هو الرزاق بيده الرزق يرزق من يشاء، يستفيد الإنسان الثقة بالله تعالى والتوكل عليه، يعتمد في رزقه على الله تعالى، سواء كان رزق القلوب من الإيمان من العلم أو رزق الأبدان. هكذا إذا علم رزق الله تعالى للمخلوقات وشموله لها بذلك وسعته، علم أيضا رحمة الله تعالى وسعة فضله على خلقه. تأمل أنت في قول الله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة، أي كم من دابة في الأرض لا تحمل رزقها، ضعيفة لا تستطيع تقوم برزقها، تجد بعض الطيور ضعيف، تجد بعض البهائم ضعيف، تجد من بني آدم في بعض المخلوقات في بعض أطوار حياته ضعيفا لا يحمل رزقه، لا يحمل رزقه ولا يملكه، الله يسوق له رزقه. تأمل الجنين في بطن أمه لا يحمل رزقه ولا يستطيعه ولا يقدر عليه، الله تعالى يسوق له رزقه وهو جنين في بطن أمه. صير الله تعالى الدم الذي كان يخرج من أمه في غير الحمل صيره غذاء له. جعل تلك السرة متصلة بعروق أمه يتغذى من دمها وينمو على ذلك حتى يخرج إلى الدنيا، ثم يخرج وهو ضعيف لا يحمل رزقه، يسوق الله له رزقه. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير عند هذه الآية وكأي من دابة لا تحمل رزقها، ذكر قصة النعاب. النعاب هو ولد الغراب، الغراب أول ما يفقس عنه البيض يفقس عنه البيض وريشه أبيض حتى يسود ريشه بعد أيام، فإذا فقس البيض عنه وهو أبيض
ينفر عنه أبواه. ينفران عنه ولا يجلسان معه وريشه أبيض حتى يسود ريشه، يظلان يراقبانه حتى يسود ريشه. فعلى ماذا يتغذى في هذه الأيام؟ عدة أيام حتى يسود ريشه. يظل فاتحا فمه، فتأتي بعض الحشرات الصغيرة التي تطير تقع في فمه يتغذى عليها حتى يسود ريشه، حتى نظم بعضهم قوله: يا رازق النعاب في عشه وجابر العظم الكسير المهيض. يا رازق النعاب في عشه، فرزقه هذا ساقه الله سبحانه وتعالى إليه وهو لا يحمل رزقه. كم من الطيور تصبح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا، أي جائعة ضامرة البطون، وتروح بطانا ممتلئة. الطير ما يدخر كبني آدم، يوم فقط يأكل إلى المساء ويرجع إلى عشه، يصبح اليوم الثاني ما عنده طعام. بعض المخلوقات سم بني آدم وبعض الحيوانات تدخر، لكن الطير لا يدخر. ولذا يضرب به المثل في التوكل، يرزقه الله، ما ضيع الله الطيور. فمعرفة الإنسان بذلك يجعله متوكلا على الله تعالى واثقا به. تأمل الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير الذي يصبح في كل يوم ليس عنده رزق، فيرزقه الله في ذلك اليوم وفي كل يوم على هذا الحال. الله سبحانه وتعالى لما كان هذا الأمر قد يحصل فيه قلق عند بعض الناس، أقسم الله تعالى أن رزق الناس مقسوم. قال الله سبحانه: ورزقكم في السماء وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أي كما أنك تنطق فرزقك أيضا في السماء. فورب السماء والأرض إنه لحق، أي أمر ما فيه شك أن رزق العباد مقسوم لهم. فرزقك من العلم، رزقك من الصلاح، رزقك من الإيمان مقسوم، رزقك من الدنيا من المطعم من المشرب من الملبس من المسكن مقسوم. فلا ينبغي أن يكون هذا الأمر مقلقا للإنسان. كما قسم الله لك حياتك وعمرك قسم لك رزقك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس أي جبريل نفث في روعي، معنى الوحي، الروح هو القلب، أي أوحى إلي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا الرزق طلبا جميلا، لا تطلبوا الرزق بارتكاب الحرام، لا تطلبوا الرزق بتضييع الواجبات، أجملوا في الطلب، لا تضيعوا حياتكم في طلب الرزق. فكل إنسان رزقه مقسوم، لا يبذل السبب الشرعي الذي أرشده الله تعالى إليه ورزقه مكفول له، والله لو يفعل ما فعل ما يزيد في رزقه ولا ينقص من رزقه. فإذا نستفيد من ذلك الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه والتوكل عليه. أيضا كما سبق نعرف رحمة الله، نعرف سعة فضله، كم من مخلوق ضعيف لا يملك رزق يسوق الله له رزقه حتى يقيمه. هكذا نستفيد من ذلك أننا نسأل الرزق من الله تعالى، لا نطلب الرزق من غير الله. فإذا سألنا الرزق نسأل الله جل وعلا الرزق. فالله تعالى بيده الرزق، يقسم لعباده منه ما شاء،
أيضا مما نستفيد من ذلك أننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى فاضل بين عباده في الرزق لحكمة، فمن الناس من وسع عليه في الرزق، ومن الناس من ضيق عليه في الرزق لحكمة، لأن الله يعلم أن هذا الشخص لو زاده لأفسده، ولكن هذا الأنفع له والأصلح لحاله. تأمل في قول الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وناس بهذه الصفة لو بسط الله لهم الرزق لحصل منهم بغي وتجاوز، وحصل منهم طغيان. جاء في الآية الأخرى قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا رأى من نفسه استغناء طغى. فالله تعالى يقدر الرزق لعبده بما يصلحه وبما يناسب حاله، والله أرحم به وأعلم بحاله. ولذا قال الله تعالى في آية أخرى أيضا: إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فبعد أن ذكر الله سعة الرزق وبسطه وتضييق على من شاء، قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فيعطيهم الرزق كما هو خبير بصير بهم سبحانه وتعالى. أيضا أحيانا قد يكون كثرة الرزق بيد الإنسان من رزق الدنيا استدراج يستدرجه الله به، وابتلاء يبتليه الله تعالى به، فلا يظن الإنسان أن هذا الرزق علامة على الخير أو على محبة الله لهذا العبد أو نحو ذلك. فالله أرحم بعباده. أعظم الرزقين كما سبق هو رزق القلوب وما فيه من العلم والإيمان والصلاح، أيضا رزق الآخرة الجنة. قد سمى الله تعالى الجنة في القرآن كثيرا رزقا، كما قال الله تعالى: أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. ورزق الكريم الجنة. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، قد قتلوا في سبيل الله يرزقهم الله رزقا حسنا وهو الجنة. وهذا كثير في القرآن، سمى الله سبحانه وتعالى جنته رزقا، لأن فهذا اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسماء الله التي نأخذ في هذا المجلس حتى نتمكن من إكمال هذه الأسماء، اسمه جل وعلا الصمد. واسمه سبحانه وتعالى الصمد مما ورد في القرآن، وقد ورد في موضع واحد في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. وهو من الأسماء العظيمة أيضا التي سبقت الرازق والرزاق، من أسماء الله العظيمة التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. فهو لا يكون رازقا ورزاقا إلا إذا كان قادرا عالما سميعا بصيرا متصرفا فعالا لما يريد، غنيا كريما رحيما. وهكذا الصمد كما سيأتي بيان معناه ترجع إليه معاني كثير من الأسماء الحسنى. الصمد في اللغة يطلق على معاني: صمد بمعنى قصد، صمد إلى الشيء أي قصده وذهب إليه. والمصدر منه صمد، صمد يصمد صمدا أي قصد الشيء
وأراده. أيضا من معاني الصمد في اللغة، يطلق الصمد في لغة العرب بمعنى السيد المطاع الذي لا يخالف له أمر، الذي ينقاد الناس له، والذي يكون مطاعا فيهم، يرجعون إليه في أمورهم، يصدرون عن رأيه. ومنه قول القائل: ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. بالسيد الصمد. ومنه أيضا قول القائل: علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد. أيضا الصمد في اللغة يطلق على الشيء المصمد بالدال، ويقال مصمت بالتاء. المصمد والمصمت. والمصمد والمصمت الذي ليس فيه فراغ من الداخل. فالأشياء نوعان: إما أن تكون أجوف، أي في داخله فراغ، وإما أن يكون مصمتا أو مصمدا، ومعناه ممتلئ من الداخل وليس فيه فراغ. هذا من معاني الصمد في اللغة. وأما معناه في حق الله سبحانه وتعالى فالصمد فسر بتفاسير كثيرة، نحو 10 تفاسير للسلف. أشهر هذه التفاسير تفسيران في معنى الصمد في حق الله سبحانه وتعالى. المعنى الأول أنه السيد الذي انتهى في سؤدده، والذي تصمد إليه، أي تقصد وترجع إليه كل الخلائق في حوائجها. فالصمد السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها ويسألونه ما يريدون، يسأله من في السماوات والأرض، أي كل من في السماوات والأرض يسألون الله تعالى. وهذا القول فسره به طائفة من السلف أن الصمد هو السيد الذي يصمد إليه وتصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهو قول أكثر أهل اللغة، واختاره ابن جرير الطبري في تفسيره، كذلك اختاره ابن القيم. قال الطبري: وأولى الأقوال هو ما كانت تعرفه العرب في معناه، ثم ذكر أشعارا وكلاما عن العرب أنهم يسمون الصمد السيد. وجاء عن ابن عباس، ولكن في إسناده ضعف، أنه قال الصمد السيد الذي انتهى في الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، إلى آخره. المعنى الثاني من المعاني المشهورة في الصمد أن الصمد هو الذي لا جوف له، وهذا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أكثر السلف أنهم فسروا الصمد بأنه الذي لا جوف له، بمعنى أنه لا يأكل الطعام، لا يشرب الشراب. هذا معنى قولهم الذي لا جوف له. قد جاء عن بعض السلف بهذا اللفظ، قال الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، ليس كمثله شيء سبحانه، أي بخلاف المخلوق. المخلوق لما كان أجوف احتاج إلى الطعام والشراب. الله تعالى لما شكل آدم وصوره في الجنة جعل إبليس يطيف به، ينظر ما هذا المخلوق قبل أن ينفخ فيه الروح.
قال فلما رآه أجوف، أي له فراغ من داخله، علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي لا يملك نفسه عن الغضب، وأيضا يحتاج للطعام للشراب. الله جل وعلا ليس كذلك، لا يطعم الطعام ولا يشرب الشراب، غني سبحانه. فقال كثير من السلف إن هذا هو معنى الصمد. إذن هذان أشهر الأقوال في تفسير الصمد. القول الأول قول أكثر أهل اللغة، والقول الثاني نقله شيخ الإسلام عن أكثر السلف. أيضا فسر الصمد بأنه الذي لا يخرج منه شيء، كذا قال بعض السلف، الذي لا يخرج منه شيء، معنى لم يلد ولم يولد. ولذا فسره بعض بالآية التي بعده، قال الصمد تفسر الآية التي بعده، قل والله الله الصمد، قال ما معنى الصمد؟ الذي لم يلد ولم يولد. فسر الصمد بأنه الباقي بعد خلقه، فيفنى الخلق وهو جل وعلا باق لا يزال. فسر الصمد بالدائم، هو قريب من الذي قبله. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذه المعاني كلها حق في حق الله سبحانه وتعالى، ونقل ابن كثير في تفسير سورة الإخلاص عن الطبراني رحمه الله أنه قال وهذه التفاسير وإن اختلفت ألفاظها فكلها حق وكلها صفة الله عز وجل. إذن فهذه المعاني كلها متقاربة في تفسير اسمه سبحانه وتعالى الصمد، وكلها حق، فلا نقول إن هذا أرجح وهذا معنى غير صحيح، بل كلها صحيحة. فالله تعالى صمد، أي السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. الله جل وعلا صمد، لا جوف له، لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. الله صمد باق بعد خلقه، هم يفنون وهو الباقي سبحانه وتعالى. الله صمد لا يخرج منه شيء، كلها معاني حق. الصفة المأخوذة من هذا الاسم، من أهل العلم من يعبر عنها بلفظ الاسم، يقول الصمد هو أيضا صفة لله، ومنهم من يقول صفة الصمدية. الصمدية من صفاته جل وعلا ومن الصفات الذاتية. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أنه يجب أن نعظم الله سبحانه وتعالى وأن نقدره حق قدره، فالله جل وعلا هو الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، العظيم الذي كمل في عظمته، الحريم الحليم الذي كمل في حلمه، العليم الذي كمل في علمه. فيجب أن نعظمه، فإن صفاته جل وعلا دالة على تعظيمه، وهو العظيم لا أعظم منه. أيضا نستفيد من هذا فائدة أخرى، وهي أنه إذا كان هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فيجب أن نرد أمورنا إليه، وأن نصمد في حاجاتنا إليه سبحانه وتعالى. فنسأله حاجتنا، ونقصده بما نريد، ونسأله ما نحب، فهو الذي يسأله من في السماوات ومن في الأرض، هو الذي ترجع إليه الخلائق وتقصده في كل حوائجها، فلا معطي لها ولا جابر لها إلا هو. أيضا ما ينبه عليه أن هذا الاسم مما لا يجوز إطلاقه على غير الله،
أي بالمعنى الذي سبق، فهو السيد سبحانه وتعالى. نعم، وجد في بعض أشعار العرب الجاهلية يطلقون على بعض كبارهم كما سبق، يريدون به معنى خاصا، أما أن يسمى به غير الله فلا يجوز ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها، اسمه الواحد والأحد والهادي. فما الفرق بين الواحد والأحد؟ ذكرنا فروق من عدة أوجه. نعم، الواحد المنفرد بالذات، والأحد، نعم، والأحد المنفرد بذاته وصفاته وأفعاله، فهو أعم من حيث التفرد. هنا أيضا من أوجه الفرق بينهما أن الأحد أبلغ من الواحد. من أي وجه؟ أحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله عز وجل. وهذه بعض الفروق، سبق ذكر الفروق الأخرى. ثم أخذنا اسمه جل وعلا الهادي، وأن معرفة هذا الاسم تتبين بمعرفة أنواع الهداية التي تضاف إلى الله تعالى. فكم هي أنواع الهداية المضافة إلى الله؟ هداية، نعم، هذا نوع منها. لو ترتبها، أولها الهداية، ماذا؟ الهداية العامة إلى المصالح، هداية المخلوقات إلى مصالحها، وهذه الهداية العامة، هداية كل مخلوق إلى ما يصلحه، وهذا شامل لبني آدم وللجن ولسائر المخلوقات. من أنواع الهداية أيضا التي تضاف إلى الله تعالى، الهداية في حق المكلفين. وما هي هذه الهداية؟ ماذا تسمى؟ هداية الدلالة، هداية البيان والإرشاد، أيضا هذا النوع من الهداية عام، ولكن عمومه في حق المكلفين. أيضا من الهداية المضافة إلى الله هداية التوفيق وشرح الصدر لسلوك سبيل الخير، وهذه خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى. والنوع الأخير الذي ذكرنا الهداية في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار. بمعرفة هذه الأنواع يتبين معنى اسمه جل وعلا الهادي، فهو شامل لكل ذلك. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه عز وجل الوهاب. فالوهاب من أسماء الله التي سمى بها نفسه في كتابه، قد ورد في 3 مواضع من القرآن. في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وكذا في سورة صاد 2 مرات: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. قوله تعالى: قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب.
فإذا الوهاب من الأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه. والوهب والهبة في اللغة بمعنى العطاء الذي لا يكون لأجل عوض، فالهبة العطية التي تكون خالية من العوض، بمعنى يهب شيئا يبذله يعطيه وهو لا يرجو عوضا، فهذه الهبة في اللغة، وهذا معنى الوهب. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فإن وهاب من صيغ المبالغة، على وزن فعال يدل على الكثرة، والمعنى أي أنه سبحانه وتعالى كثير الهبات، كثير المن والعطاء على عباده، فيهب لهم ويعطيهم ويمن عليهم بما لا يأتي عليه الحصر من هباته ومنه وعطاياه. وهباته شاملة سبحانه وتعالى لأمر الدين وأمر الدنيا، يهب لمن يشاء من عباده العلم والتقوى والصلاح والاستقامة، يهب له الثبات على الدين، هكذا يهب سبحانه وتعالى النبوة لمن شاء من خلقه وهم الأنبياء، يهب الحكم والملك والسلطان، يهب الذرية من البنين والبنات، يهب الأرزاق والعطاء، كل هذا مما دل عليه القرآن. أعلى ما يهبه الله سبحانه وتعالى ما يهبه من منازل الإيمان والدرجات الرفيعة فيه، وأعلى ذلك النبوة التي قال الله تعالى فيها: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، وفي حق موسى: وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، أعظم هبة. هكذا قال الله في الأنبياء: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هكذا ذكر الله تعالى عن نبي سليمان أنه قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، وقال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، فهذا من هبات الله سبحانه وتعالى. أيضا يهب الله تعالى من الأزواج والذرية للمؤمن ما تقر به عينه، الذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هنالك دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة.
هكذا ذكر الله تعالى أن الخلق يهب لهم ذلك، وقسمهم إلى 4 أقسام في قوله سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فبين الله تعالى في هذه الآيات أنه جعل خلقه على هذه 4 الأقسام في هبتهم الذرية، فيهب لمن يشاء إناثا أي خلص إناثا خلصا دون ذكور، ويهب لمن يشاء الذكور أي خلصا دون الإناث، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يخلط لهم يجمع لهم بين الذكور والإناث، ويجعل من يشاء عقيما، وهذا الرابع الذي لا يولد له لا يأتيه ولد، كل هذا من هبة الله. فالذكر الذي يرزق الإنسان من أولاده هبة من الله، والأنثى هبة من الله. ولذا كان بعض السلف يقول: من تسخط ما يأتي من البنات فقد كره هبة الله. قال: فلو وهب لك مخلوق هبة لعظمت هبة المخلوق، فكيف هذه الذرية التي سماها الله تعالى هبة؟ فكل هبة من الله سبحانه وتعالى. يهب لمن يشاء الإيمان والثبات على الدين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذا الوهاب عظيم الهبات كثير الهبات، يهب لعباده من خير الدنيا والآخرة. يهب لهم ما يصلحهم في الدنيا، ويهب لهم ما يعود عليهم بالنفع في الآخرة. فالوهاب من أسماء الله سبحانه وتعالى اشتمل على معاني عظيمة. لا تنقضي هباته ولا تنقطع ولا نهاية لها ولا يأتي عليها حصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة سحاء الليل والنهار. ألم تروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لا ينقص منه، لم ينقص منه شيء. الوهاب تضمن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى دل عليه هذا الاسم الوهاب، أنه سبحانه وتعالى وهاب، ويهب لعباده ما شاء سبحانه وتعالى. وهي من صفاته الفعلية، نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم، اسمه جل وعلا الوهاب، أن المسلم يستوهب ربه، أي يسأله أن يعطيه وأن يهب له. فالله تعالى وهاب، صيغة مبالغة، أي كثير الهبات لعباده، كثير العطاء لهم. فالمؤمن يسأل الله تعالى أن يهب له كل خير، يسأل الله أن يهب له العلم، يسأل الله أن يهب له الصلاح والتقوى، يسأل الله أن يهب له العافية في دينه وفي بدنه، يسأل الله تعالى أن يهب له الأزواج الصالحين والذرية الصالحة،
يسأل الله تعالى أن يهب له من خير الدنيا والآخرة. فالله جل وعلا هو الوهاب ولا تنقضي هباته. وتأمل هذا الحديث العظيم الذي تقدم ذكره: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أي مهما أنفق لا ينقص ما في يمينه. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألم تروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ كل النفقات منذ خلق السماوات والأرض على عباده وما أعطاهم، قال: فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص مما في يمينه شيئا. انظر الأنبياء كيف استوهبوا الله جل وعلا كل شيء. سألوا الله الولد استوهبوه، وزكريا هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. كان لا يأتي ولد فسأل الله تعالى الذرية. استوهبوا الله تعالى الرحمة منه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هذا من دعاء أهل العلم الراسخين في العلم أهل الإيمان. هكذا استوهب الله تعالى الثبات على الدين، عدم زيغ القلوب. فالمؤمن يستوهب ربه: استوهب سليمان رب ملكا لا ينبغي لأحد من بعد من الخلق، استوهب ربه حكما يصادف حكمه فكان حكمه يوافق حكم الله. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، جاء بيانه في السنة أنه سأل الله حكما يصادف حكمه. فالعبد المؤمن يستوهب ربه ويسأله. أيضا مما يستفيده المؤمن من معرفة معنى هذا الاسم أنه يستحضر كثرة هبات الله سبحانه وتعالى عليه، كيف وهب له النعم التي في جسده من سمعه وبصره ولسانه وسائر شأنه، كيف وهب له مالا ذرية سكنا، كيف وهب له صلاحا إيمانا تقوى إسلاما يعلو من أهل الإسلام، كيف وهب له محبة الخير ومحبة العلم. كل هذا مما يستحضرها المؤمن فيشكر الله تعالى على هباته الكثيرة. أيضا معرفة معنى هذا الاسم يملأ قلب الإيمان قلب المؤمن يقينا وثقة بالله وتوكلا عليه. يطمع في هبات الله سبحانه وتعالى، لا ييأس من فضل الله ولا يقنط من رحمته، إن الله تعالى هو الوهاب. أيضا من أسماء الله جل وعلا الثابتة في القرآن اسمه سبحانه وتعالى الفتاح. قد دل عليه قول الله عز وجل: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فالفتاح من أسماء الله تعالى التي سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه. والفتح في اللغة ضد الإغلاق، يقال هذا شيء مغلق وهذا شيء مفتوح. باب مغلق وباب مفتوح. أيضا يطلق
الفتح في اللغة على النصر؟ أيضا يطلق في اللغة على الحكم بين الخصوم. ففتح بينهم أي حكم بينهم وقضى في خصومتهم. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى، اسمه سبحانه وتعالى الفتاح، فقد لخصه ابن القيم رحمه الله في أبيات في نونيته، نذكرها ثم نشرحها. قال رحمه الله: قال: وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه نوعان. وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران. الفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني. والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. إذن فالفتاح سبحانه وتعالى يرجع معناه في حق الله إلى الفتح الديني أو الفتح الشرعي، والفتح القدري، والفتح الجزائي. الفتح الديني أي بما شرع لهم من شرع، فهو الفتاح الذي فتح لعباده هذا الشرع، ودعاهم إليه وهداهم إليه. وهكذا الفتح القدري فيما يقدره سبحانه وتعالى ويقضيه بين عباده من نصرة أهل الحق والتمكين لهم، ومن إذلال أهل الباطل وهزيمتهم. أيضا الفتح الجزائي الذي يكون في الآخرة، فيفتح سبحانه وتعالى بينهم فيبين المحق من المبطل في الآخرة، ويجازي كلا بجزائه، يكرم أهل الحق ويدخلهم جنته، ويعذب أهل الباطل ويعاقبهم. فهذا فتح بين عباده، وهذا كله من فتحه سبحانه، فهو الفتاح بحكمه الشرعي الذي شرعه لعباده، وهو الفتاح بحكمه وفتحه القدري كما قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح: قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، أي انصرني عليهم، خذلهم. وهكذا قال الله عن نبيه شعيب: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح.

لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فسماه الله تعالى بيوم الفتح، فإذن كل هذا من فتحه سبحانه ومما يشمله اسمه جل وعلا الفتاح. أيضا من اسمه الفتاح سبحانه وتعالى الذي يفتح لعباده أبواب الخيرات، فيفتح له باب العلم، يفتح له باب الفقه، يفتح له باب الفهم السديد، يفتح له باب الاستفادة والانتفاع بما يتعلم، هكذا يفتح عليه بالرزق فيرزقه الرزق الدنيوي مما يحتاج إليه، وهذا من فتحه سبحانه. يفتح على عبده بما يجعل في قلبه من الإيمان والصلاح والاستقامة والحب للخير، فكل هذا من فتح الله سبحانه وتعالى. ولذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فيسأل الله تعالى أن يفتح له أبواب الرحمة، وهو في أحسن الأماكن وأحب الأماكن إلى الله تعالى وهي المساجد. تضمن هذا الاسم صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة الفتح، وهي من صفاته سبحانه وتعالى الفعلية: يفتح على عباده ما شاء وبما شاء ومتى شاء. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن الله تعالى إذا كان هو الفتاح فأي أمر ينغلق علينا، أي أمر لا نهتدي فيه إلى الصواب، نسأل الله تعالى أن يفتحه لنا. فكم من أمر استغلق على الإنسان ولم يهتدي فيه إلى الصواب، فإذا لجأ إلى الله هداه. فسأل الله تعالى أن يفتح لك ما استغلق عليك من الأمور. وهكذا إذا علمنا أن ذلك من أسماء الله وعلمنا معناه، نسأل الله تعالى أن يفتح علينا في جانب العلم، في جانب الصلاح، في جانب التقوى، في جانب الاستقامة، في جانب العمل الصالح. أيضا نسأله أن يفتح علينا في جانب الأرزاق الطيبة الحلال، فهذا مما يتضمن اسم الله تعالى الفتاح. هكذا نسأله أن يفتح علينا أبواب رحمته، أبواب الخيرات، فالفتاح من معاني من أسماء الله تعالى التي تضمنت معاني عظيمة. أخوان يقول: وضح لنا الفرق بين الصفة الفعلية والصفة الذاتية. الصفة الذاتية يعبر عنها العلماء يقولون هي التي يتصف الله تعالى بها دائما وأبدا، لا تنفك عن الذات، ولذا قيل لها ذاتية، مثل صفة العلم، صفة القدرة، صفة العزة، الحكمة، فهذه الصفات لا تنفك عن الذات الإلهية سبحانه وتعالى، فدائما وأبدا وهو متصف بها، صفة العلم، صفة القدرة ونحوها. أيضا من الصفات الذاتية ما يسمى بالصفات الخبرية، كصفة الوجه واليدين والعينين ونحن ما جاء في الأدلة من الصفات

الخبرية اللي يسميها العلماء خبرية هي أيضا من الصفات الذاتية. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، يفعلها متى شاء. كصفة الكلام مثلا، يتكلم الله متى شاء وبما شاء. أيضا ما جاء من الصفات، صفة النزول إلى السماء الدنيا، صفة المجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، فهذه تابعة لمشيئة الله وحكمته، يفعلها الله متى شاء، يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء. المجيء أخبرنا أنه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، النزول أخبرنا أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل، هكذا الفتح كما سبق يفتح على من شاء وبما شاء. فالصفات الفعلية هي التابعة لمشيئته. أخني يقول: هداية الله وتوفيقه هل تكون لعلم الله تعالى بأن هذا العبد يستحق الهداية، أو هي اختيار من الله لمن يريد؟ لا تنافي بين الأمرين، هما متلازمان، هي لمن يريد الله تعالى وممن يعلم سبحانه أنه مستحق للهداية. وذكر الله هذا في آيات، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي هؤلاء أعطاهم الله الإيمان والفضل من بيننا، قال الله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. الله أعلم بالشاكرين وأعلم من يعطي نعمه. قال الله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث يجعل فضله وخيره. إلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلا تنافي بيننا، فهي لمن يشاء الله، لمن يريد، ممن يعلم أنه يستحق ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة بباب الأسماء والصفات، فنواصل نقرأ من أول أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن والتي سنتكلم عنها، هو لفظ الجلالة الله، وهكذا اسمه الإله، فهما اسمان من أسماء الله يدلان على معنى واحد، اسمه سبحانه الله واسمه سبحانه الإله. أما اسمه الله فقد ورد في القرآن في أكثر من 2000 موضع، وهو أكثر الأسماء ورودا في القرآن. وأما اسمه جل وعلا الإله فهو وارد في مواضع كثيرة أيضا في القرآن، كقول الله سبحانه وتعالى: وإلهكم
إله واحد، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وأن لا إله إلا هو. ومعنى هذين الاسمين في اللغة عائد إلى معنى التأله، والتأله هو التعبد. وأله بمعنى عبد، ومنه قول الشاعر من شعراء العرب: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. وهذا هو الشاعر: سبحنا واسترجعنا من تألهي. فالتأله هو التعبد. فإذن اسم الله واسم الإله كلاهما يرجع إلى معنى التأله وهو التعبد. وأما معنى هذا الاسم في حق الله عز وجل فحاصل معناه أنه بمعنى المعبود، الله وإله أي معبود، ككتاب مكتوب، فإله والله أي معبود. ذكر ابن القيم رحمه الله أن جميع معاني الأسماء الحسنى ترجع إلى هذا الاسم، وأن إثبات هذا الاسم هو إثبات لكل الأسماء الحسنى والصفات الكبيرة العظيمة. ووجه ذلك أنه ترجع إليه معاني الأسماء الحسنى أن الإله لا يكون إلها إلا إذا جمع أوصاف الكمال. ولذا نجد في القرآن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عاب على قومه أنهم عبدوا ما آلهات ادعوها وهي ناقصة، قال: أفتعبدون من دون الله ما لا يضركم شيئا ولا ينفعكم. أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله. وهكذا قال لأبي: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال الله في من اتخذهم أنهم لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون، في سياق الإنكار عليهم. إذن فالإله لا يكون إلها إلا إذا جمع كل أوصاف الكمال من العلم والقدرة والحكمة والعزة والرحمة والسمع والبصر وكل أوصاف الكمال. ولذا عاب الأنبياء الآلهة بنقصها، بأنها ناقصة التي اتخذوها من دون الله آلهة، أنها لم تجمع صفات الكمال، فإذا لا تكون آلهة. فبهذا نعلم أن الإله من جمع أوصاف الكمال، وأن إثبات هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى فيه إثبات لكل صفات الكمال لله جل وعلا. هذا الاسم من أسماء الله عز وجل، هو اسمه الله عز الله، له خصائص كثيرة ليست لغيره من الأسماء.
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد بعض هذه الخصائص. من خصائصه أن جميع الأسماء الحسنى تكون كالوصف له، تكون تابعة له، وهو الأصل فيها. ولذا في آيات وردت في القرآن ولله الأسماء الحسنى، انظر جعلها لله، ولله الأسماء الحسنى، فجعل الأسماء الحسنى كلها تابعة لله سبحانه وتعالى. وهكذا يقال كما قال ابن القيم، يقال من أسماء الله الرحمن الرحيم السميع البصير، ولا يقال من أسماء الرحمن الله، ولا يقال من أسماء العزيز الله، بل يقال من أسماء الله كذا وكذا، تذكر الأسماء فهي كالتابعة له. وهكذا حيثما ذكر مع الأسماء الحسنى تكون الأسماء الحسنى تابعة له وكأنها صفات، كقوله بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر، فيكون هو الأصل وسائر الأسماء تكون تابعة له. فإذن هذه الخصوصية ليست لغيره من الأسماء. والذي ورد خلاف ذلك قليل، كقوله تعالى في أول سورة إبراهيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له، على أنه تابع، وهذا قليل، وإلا الأصل أن الأسماء تكون تابعة له. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه الاسم الذي ورد في عامة الأذكار والذي لا يجزئ فيها إلا هو، فعامة الأذكار لو تأملتها تجدها باسمه سبحانه وتعالى الله، الأذان الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا التسمية بسم الله، التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، الحوقلة، الاسترجاع، كلها بلفظ الجلالة، فتقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فعامة الأذكار وردت به ولا تجزئ بغيره، فلو قال المصلي في صلاته الرحمن أكبر لا تنعقد تكبيرة الإحرام، مع أن الرحمن من أسمائه. لو قال المؤذن في أذانه الرب أكبر لا يصح أذانه أذانا شرعيا، مع أن معناه صحيح. وهكذا في التسبيح عقب الصلوات والتكبير والتحميد، لو أتى باسم غير اسم الجلالة الله ما صح منه ذلك عبادة شرعية. فإذن كانت عامة الأذكار لو تأملتها مرتبطة ومقترنة باسمه جل وعلا الله. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه لا تسقط عنه الألف واللام في حال النداء، فالأسماء إذا حصل لها نداء تنادى بدون أل،
فمثلا الرحمن لا يقول في النداء يا الرحمن، يقول يا رحمن، يا سميع، يا بصير، يا عزيز. وأما هذا الاسم اسم الجلالة الله فتثبت الألف واللام في حال النداء فيقال يا الله. فصارت الألف واللام التي هي الألف التعريف كأنها جزء منه لا تنفك عنه. ولذا كان اسم الجلالة الله هو أعرف المعارف على الإطلاق. ووقعت في هذا قصة مشهورة في كتب النحاة لإمام النحو سيبويه رحمه الله، أنه بعد موته رؤيا في المنام، قيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة بقولي إن أعرف المعارف اسم الله، فصار علما على الله تعالى لا أعرف منه ولا يحتمل غيره، إذا أطلق لا يحتمل غير الله تعالى، فهو أعرف المعارف. معروف كلام النحاة في ترتيب المعارف في قوتها في التعريف، وأعرفها هو الله عز وجل. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن، فلم يرد اسم من أسمائه جل وعلا كما ورد هذا الاسم. فمن هذه الخصائص وغيرها ذهب أكثر العلماء إلى أن الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله تعالى به أجاب وإذا سئل به أعطى هو الله عز وجل، أن اسم الجلالة الله هو الاسم الأعظم، وهذا ظاهر كثير من الأدلة. فكل الأدلة الواردة في اسم الله الأعظم مشتملة على اسم الجلالة الله. فإذن هذا بعض معنى هذا الاسم العظيم وما له من الخصائص التي ليست لغيره. وأما الصفة المأخوذة من هذا الاسم، وهذا إن شاء الله مما سننبه عليه في الدرس، أن ننبه على الصفة التي تؤخذ من الاسم، فهي صفة الألوهية أو الإلهية. صفة الألوهية أو الإلهية لله سبحانه وتعالى. فمن صفاته سبحانه وتعالى الألوهية الذي يألهه الخلق ويعبدونه. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير اسم الجلالة الله، أخرجه ابن جرير الطبري في إسناد ضعف من طريق بشر بن عمارة وهو ضعيف، قال فيه: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذو الألوهية، كذا فسره بأنه ذو الألوهية وذو العبودية على خلقه أجمعين. الفائدة التي نستفيدها من معرفة معنى هذا الاسم هي أننا إذا علمنا أن الله تعالى هو الإله المعبود وأن من صفاته الألوهية، فإنه يجب علينا أن نعبده وأن نفرده بالعبادة. وهذه الفائدة العظيمة هي التي خلق الله تعالى السماوات والأرض لأجلها، هي التي أنزل لأجلها الكتب وأرسل لأجلها الرسل، هي التي جعل لأجلها الجنة والنار، إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراده بصفته الألوهية.
بأن تكون جميع أعمالنا وعباداتنا مصروفة له دون من سواه، فلا يستحق الألوهية غيره. إذا علمنا أن الله تعالى هو الموصوف بكل صفات الكمال، إذا علمنا أن الله تعالى هذا الاسم العظيم الذي ترجع إليه جميع معاني الأسماء الحسنى، علمنا وجوب عبادته ووجوب إفراده بذلك، وأنه لا يجوز أن يصرف لغيره منها شيء، وهذا هو ما دعا إليه الرسل وقرروا في حياتهم، هو تقرير معنى اسم الله. والإله كذلك يدل على ما يدل عليه اسم الله، اسم الإله، إلا أنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله في بحث له ونقله عن سيبويه وبعض أئمة اللغة، أن الإله هو أصل الله، اسم الإله وهذا اللفظ هو أصل اسم الله. فهذا إذن بعض ما يتعلق بهذا الاسم العظيم اسم الله، وبمعناه كما سبق اسم الإله، والصفة المأخوذة منهما واحدة، وما يستفاد منه من التأله له سبحانه وتعالى والتعبد وإفراده بذلك. ثم يليه إن شاء الله أسماء أخرى ستأتي. أخ يقول اسم الله في سورة إبراهيم بدل وليس صفة للعزيز، لأن اسم الله لا يقع صفة للغير. نحن قلنا أنه حصل وقع تابعا، الأصل أنه يكون هو المقدم، والأصل أنه هو الذي يبدل منه، لكن في هذه السورة وقع بدل، المراد صفة نحوية ما يشمل البدل، فهذا قليل، حتى في هذا الاستعمال هو قليل، والأصل أنه هو الذي يكون المبدل منه وسائر الأسماء تتبعه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى وهو الله عز وجل، وبمعناه الإله. وأن معناها الله والإله راجع إلى أي معنى؟ إلى ماذا يرجع معنى الاسمين؟ التأله بمعنى التعبد، فكلاهما راجع إلى معنى العبادة، فالله تعالى هو المعبود والإله أيضا المعبود. ذكرنا من خصائص هذا الاسم أن له خصائص ليست لغيره من الأسماء، فمن هذه الخصائص أن الأسماء تكون تابعة له كالصفات، يكون هو المقدم وهي تابعة لك أنها صفات. ها أيضا من خصائصه أن عامة الأذكار مقيدة بهذا الاسم كما سبق بيانها. أيضا من خصائصه نعم أنه لا تنفك عنه الألف واللام في حال النداء بخلاف سائر الأسماء، أي فكأن قد صارت جزءا منه، وبهذا استدل من قال إنه أعرف المعارف.
ما أيضا من خصائصه أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن هو هذا الاسم. نعم أحسن. الصفة المأخوذة من هذا الاسم ما هي؟ صفة الألوهية. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله تعالى الثابتة في القرآن اسم الرب، وللفائدة قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين أن معاني الأسماء الحسنى كلها ترجع إلى ثلاث أسماء وتدور عليها. الأول اسم الجلالة الله، والثاني الرب، والثالث الرحمن. قال فهذه الثلاث الأسماء من أسماء الله تعالى تدور عليها معاني الأسماء الحسنى وترجع إليها. فسبق الكلام عن الاسم الأول من هذه الأسماء، والثاني هو الرب. والرب من أسماء الله تعالى الواردة في القرآن كثيرا، ومعنى هذا الاسم في اللغة استعمل هذا الاسم في لغة العرب الرب استعمالات كثيرة وعلى معاني كثيرة تعود هذه الأسماء إلى ثلاثة معاني، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره إن أسماء الرب أو إن لفظ الرب نعم في اللغة استعمل على استعمالات تدور على ثلاثة معاني. المعنى الأول يطلق الرب في اللغة بمعنى السيد المطاع، ويطلق على معنى آخر وهو المصلح للشيء والمنمي له. ومعنى ثالث يطلق الرب على المالك. فاستعمال هذه اللفظة في اللغة يدور على هذه الثلاثة المعاني، إما أن يستعمل في السيد المطاع، وإما أن يستعمل في المصلح للشيء المنمي له، وإما أن يستعمل في المالك للشيء. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فهو أيضا قريب من معنى استعماله في اللغة، فالرب في أسماء الله سبحانه وتعالى بمعنى الخالق المالك المدبر لأمور خلقه المتصرف فيهم، بمعنى تقول شامل لكل أفعال الله تعالى، فكل أفعال الله تعالى هي من ربوبيته، وهي من معنى اسمه الرب. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله قال إن الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم السميع البصير العليم المحسن المنعم على خلقه الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويضل من يشاء، إلى غير ذلك من معاني الربوبية التي يستحقها سبحانه وتعالى. فالرب متضمن لكل هذه المعاني،
ومن هنا نعلم معنى كلام ابن القيم رحمه الله السابق إن معاني الأسماء الحسنى كلها تدور وترجع إلى هذه الثلاث الأسماء. فالرب هو المالك، الرب هو الخالق، الرب هو المدبر والمتصرف في خلقه سبحانه وتعالى، فلا يخرج عن تدبيره أحد، ولا يكون إلا ما يريد، لا يجري في هذا الكون في سماواته وأرضه في سائر خلقه إلا ما أراد سبحانه وتعالى، وهذا من ربوبيته. أمور الخلق كلها مسيرة له سبحانه وتعالى، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وكل هذا مما يشمله معنى اسمه الرب. الصفة المأخوذة من هذا الاسم هي صفة الربوبية، فمن صفاته جل وعلا ربوبيته لخلقه. وربوبية الله تعالى لخلقه نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. فالربوبية العامة بمعنى ربوبية لكل خلقه بخلقهم، بإيجادهم، برزقهم، بتدبير أمورهم، فكل الخلق داخل في هذه الربوبية، المسلم والكافر، والبر والفاجر، فكلهم خلقه الله ورزقه الله، يحييه ويميته الله عز وجل، يدبر أموره وشؤونه كلها الله سبحانه وتعالى، لا يخرج أحد عن تدبيره، فهذه الربوبية العامة كما قال الله تعالى عن فرعون أنه سأل موسى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، الربوبية العامة. النوع الثاني ربوبية خاصة، وهي خاصة بالمؤمنين، وهي ربوبيته تعالى لهم وتربيته لهم بالإيمان، بالقيام بالعبودية، بما يكون في قلوبهم من المعرفة والإنابة والصلاح والاستقامة، فكل هذا من ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى بمن اختاره واصطفاه من خلقه. والربوبية كما سبق في معاني في اللغة الرب هو بمعنى المصلح للشيء المنمي له، فالرب بمعنى المنشئ للشيء شيئا فشيئا، فتنشئته لعباده المؤمنين على الإيمان، على الصلاح، على الاستقامة، على القيام بالعبودية، كل هذا من ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى. أيضا مما ينبه عليه في هذا الاسم الرب أنه لا يطلق بدون إضافة إلا في حق الله سبحانه وتعالى، إذا أطلق في حق غير الله يكون مضافا بحيث يتبين أنه ربوبية خاصة، كما جاء في الحديث من رب هذا الجمل،
أي من مالكه صاحبه. أيضا جاء في الحديث أن تلد الأمة ربها هي سيدها، مضاف بينت الإضافة المراد، هكذا كقول يوسف إنه ربي أحسن مثواي أي سيدي على قول أكثر المفسرين، سيدي أحسن إلي وأكرمني، ارجع إلى ربك أي إلى سيدك. أما إطلاقا الرب أو رب فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. إذا علمنا معنى هذا الاسم فنستفيد منه فائدة عظيمة، وهي أننا إذا علمنا أن الله تعالى هو المالك لكل شيء، المتصرف في كل شيء، المدبر له، وأن كل شيء بيده في السماوات والأرض، فهذا يدعو الإنسان أنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي لا يكون في كونه إلا ما يريد، هو الذي إذا أراد الشيء كان وإذا لم يرده لم يكن. مهما بلغت قوة العباد وقدرتهم ومعرفتهم لا يكون منهم إلا ما أراده الله. فإذا الإنسان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى سواه، يثق به، يعتمد عليه، يتوكل عليه، سواء في جانب انتفاعه بالطاعة والعبادة، سواء في جانب حصوله على العلم، سواء في جانب حصوله على الرزق، سواء في جانب حصوله على الولد، كل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فيتعلق بالله سبحانه وتعالى. يعلم أن الله تعالى هو الذي يقيه الشر والسوء ويجلب له الخير والنفع. ولذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو نظرنا نجد أن دعاءهم كان كثيرا بلفظ الربوبية، تأمل في أدعية الأنبياء تجد أنها بلفظ الربوبية، قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال الله عن إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بوار غير ذي زرع، قال الله عن موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، وهكذا أدعية الأدعية التي ذكرها الله تعالى عن أهل الإيمان في القرآن كثيرا بلفظ الرب، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، فكل أو فكثير من هذه الأدعية كانت بلفظ الرب، وهذا استحضار لهذا المعنى العظيم. فلو أن الإنسان استحضر هذا المعنى في دعائه لأيقن أن دعاءه يجاب ولا يرد، حين يخاطب الرب بهذا اللفظ الذي هو المتصرف القادر على كل شيء المالك لكل شيء. ولذا جاء في حديث أبي هريرة في الذي يطيل السفر قال يقول يا رب يا رب، أي أتى باللفظ الذي يجاب به الدعاء. فالدعاء بهذا اللفظ لفظ الرب في استحضار لربوبيته سبحانه وتعالى وأنه المالك لكل شيء والمتصرف فيه، مما يستدعي أن يجاب دعاء العبد. أيضا إذا دعا يستحضر ربوبية الله تعالى الخاصة التي هي ربوبية لأنبيائه وأوليائه وعباده المؤمنين،
وإذا نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن من رضي بالله ربا ذاق طعم الإيمان، كما في حديث العباس في صحيح مسلم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. فمن أقر بهذه الربوبية ورضيها واستحضرها ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوته. أيضا من أسماء الله تعالى اسم الرحمن، ونضيف إليه اسم الرحيم، فإن الأسماء التي تكون بمعنى واحد أو متقاربة نجمعها لأن معناها يكون متقاربا. فمن الأسماء أيضا الشاملة لمعاني الأسماء الحسنى والتي تدور عليها معاني الأسماء الحسنى اسم الله تعالى الرحمن، واسمه جل وعلا الرحيم. وهي من الأسماء الواردة في القرآن، وقد ذكر بعض المؤلفين ممن كتب في هذا أن اسم الرحمن ورد في القرآن 57 مرة، والرحيم ورد في القرآن 114 مرة، أي أن اسم الرحيم ورد ضعف ما ورد عليه أو ما ورد فيه الرحمن. فالرحمن ورد في 57 مرة، والرحيم ورد في 114. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى العظيمة والتي إليها مرجع الأسماء الحسنى وتدور عليها. الرحمن والرحيم كلاهما مأخوذ من الرحمة، والرحمة في اللغة أي عموما حين نقول في اللغة لا يفهمنا في حق الله عز وجل، لكن معنى هذا الكلمة في لغة العرب عموما تطلق الرحمة في اللغة على معنيين، بمعنى العطف وبمعنى الرقة. فرحم فلانا أي عطف عليه أو رق عليه. وأما في حق الله سبحانه وتعالى فهما يدلان على الرحمة، ولأهل العلم قولان في التفريق بين الرحمة المأخوذة من الرحمن أو الرحمة المأخوذة من الرحمن، هل هما بمعنى واحد؟ وأكثر العلماء يفرقون أن الرحمن يدل على معنى والرحيم يدل على معنى، وكلاهما يدل على الرحمة. والتفريق لأهل العلم رحمه الله على قولين، من أهل العلم من فرق بينهما بأن الرحمن بمعنى ذو الرحمة الواسعة، قالوا هذا يدل عليه صيغة فعلان، فهذه الصيغة فعلان رحمن على وزن فعلان في كلام العرب تدل على الكثرة والسعة والامتلاء، ولذا يقال فلان شبعان على وزن فعلان ممتلئ، أو فلان عطشان أي ممتلئ من العطش شديد العطش، أو فلان ريان ممتلئ من الماء والري، أو فلان غضبان ممتلئ غضبا. فهذه الصيغة تدل على السعة والكثرة والامتلاء. قالوا فمعنى رحمن أي ذو الرحمة الواسعة،
التي تشمل جميع الخلق، المسلم والكافر، فكلهم في رحمة الله، ولولا رحمة الله لهلكوا. قالوا: ولذا لما ذكر الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات والذي هو محيط بكل المخلوقات قارنه باسمه الرحمن، الرحمن على العرش استوى. قالوا: ففائدة ذكر الرحمن ولم يقل الله على العرش استوى أو الرحيم على العرش استوى، فائدة ذكره أن العرش أعلى المخلوقات، كل المخلوقات دونه، إذن فالرحمن هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء. وأما الرحيم فقالوا هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، ولذا قيد في القرآن بذلك: وكان بالمؤمنين رحيما. فلما قرنه بالمؤمنين قال: وكان بالمؤمنين رحيما. مع أن كلاهما من ما يفيد التكثير، حتى رحيم على وزن فعيل وهي صيغة مبالغة، لكن الرحمن أكثر مبالغة. فحاصل هذا الفرق أن الرحمن أوسع في مدلوله وما تضمن من الصفة من الرحيم. فالرحمن شامل، الذي شملت رحمته جميع الخلق المسلم والكافر، فالكفار يعيشون في رحمة الله، ينالهم الرزق وهذا من رحمة الله، والرحيم هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. هذا القول اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، وذكره عن جماعة من السلف. القول الثاني في التفريق بينهما، قالوا: الرحمن دال على الصفة الذاتية، والرحيم دال على الصفة الفعلية. قالوا: فالرحمن صفته جل وعلا التي تكون خاصة به، والرحيم صفته التي تصل إلى خلقه. بعض العلماء يعبر عن ذلك يقول: الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، الواصلة إلى الخلق. قالوا: فصفة الرحمة من الرحمن صفة خاصة بالله جل وعلا، لأن من صفاته ما تكون خاصة به، ومن صفات ما تتعدى إلى خلقه. فمثلا انظر اسم صفة الحياة، صفة خاصة بلا تتعدى إلى الخلق. صفة السمع مثلا البصر تتعدى، يسمع يبصر، هكذا اسمه الحي خاص به. اسمه الرزاق أي يرزق خلقه، يصل خلق رزقه إليهم. قالوا: فالرحمن صفة خاصة بالله جل وعلا، والرحيم صفة متعدية إلى الخلق. وهذا التفريق اختاره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. وكلا القولين له وجه، والأول أظهر في التفريق بين الرحمن والرحيم، لأنه قد جاء استعمال الرحمن في الأدلة في رحمة واصلة إلى الخلق، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن.
فجعلها رحمة تصل إلى الخلق، وذكرها من اسمه جل وعلا الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. فهذا يبين أن الرحمة أيضا حتى من الرحمن مما يصل إلى الخلق. فالتفريق الذي جاء عن بعض السلف واختاره الطبري رحمه الله في تفسيره أظهر في المعنى، وحاصله أن الاسمين معا يدل على صفة الرحمة، ولكن الرحمة في الرحمن أوسع وأشمل وأعظم، يدخل فيها كل الخلق. الصفة المأخوذة من هذا الاسم هي صفة الرحمة، ورحمة الله سبحانه وتعالى نوعان كما قلنا في الربوبية: رحمة عامة تشمل كل الخلق، فكل الخلق في رحمة الله، ولولا رحمة الله لهلكوا. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. قال أهل العلم: ولهذا قرنت الرحمة بالعلم في دعاء الملائكة من حملة العرش في قولهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فإذا قالوا هذه الرحمة العامة تصل إلى ما يصل إليه علمه، فكل ما يصل إليه علمه تصل إليه رحمته العامة، ولذا قرنت بالعلم: وسعت كل شيء رحمة وعلما. فتشمل المسلم والكافر، تشمل الجن والإنس والبهائم، تشمل كل المخلوقات، فما منهم شيء إلا هو في رحمة الله. النوع الثاني من الرحمة رحمة خاصة بالمؤمنين، يرحمهم بها في الدنيا ويرحمهم بها في الآخرة. رحمة خاصة بالمؤمنين بما جعل في قلوبهم في الدنيا من الإيمان والصلاح والعلم، بما وفقهم إليه من الطاعة والعبادة، ويرحمهم في الآخرة، يدخلون الجنة برحمة الله. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال: ولا أنت، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذن هذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين، فرحمة الله نوعان. بقي هناك رحمة يرحم الله تعالى بها من شاء من خلقه، ولكنها رحمة مخلوقة ليست صفة الرب سبحانه وتعالى، فإن صفات الله عز وجل غير مخلوقة. هذه الرحمة هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة من هذه 100 كما بين السماء والأرض. جعل الله تعالى في الدنيا رحمة واحدة، خلق الله يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة من هذه كما بين السماء والأرض. وفي الدنيا بين الجن والإنس والبهائم والوحوش والحيوانات رحمة واحدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فبها يتراحمون، وبها يتعاطفون، وبها تعطف الوحش على ولدها، ويقول: انظروا كيف ترفع حافرها عن ولدها إذا أرضعته خشية أن تصيبه. كل هذا من الرحمة المخلوقة، وهي رحمة واحدة. وأخر الله تعالى 99 جزءا يرحم بها عباده يوم القيامة.

الله قريب من المحسنين. نجد أن الله سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. نجد أن الله تعالى قال وكان بالمؤمنين رحيما. فإذن هذا يدعون إلى سلوك كل هذه السبل سبيل الإحسان. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إذا أراد الإنسان أن تكون رحمة الله قريبا من يسلك سبيلها. فسأكتبها للذين يتقون، هذا يسلك سبيل التقوى. وكان بالمؤمنين رحيما، يحقق الإيمان حتى يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا نستفيد من هذا أننا مهما حصل لنا من أمور في الدنيا، من ضيق، من شدائد، من كروب، لا نيأس من رحمة الله. فمهما أصاب الإنسان لا يجوز أن ييأس من رحمة الله. وتأمل ما قال يعقوب لبنيه حين أصابهم ذلك البلاء، فقد ولديه عمي وذهب بصره، أصابهم الفقر والحاجة في سنين شداد وجوع، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا ييأس من روح الله ورحمته وفضله إلا القوم الكافرون. فعلى المؤمن أن يكون حسن الظن بالله، كثير الرجاء في رحمته وفضله وخيره، ولا ييأس. فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. إذا كان الله تعالى قد رحم من يخالف دينه ومن يكفر به ويشرك برحم الكفار، يعيشون في رحمة الله، فهل يستبعد المؤمن أن تناله رحمة الله سبحانه وتعالى؟ أيضا مما يستفيده المسلم من معرفة هذا الاسم أن يتفكر ويتأمل وينظر كما أمره الله في آثار رحمة الله. فآثار رحمة الله تعالى كثيرة، كما أمر الله تعالى بذلك في قوله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فنزول المطر من آثار رحمة الله، معافاة المريض من آثار رحمة الله، رزق البائس من آثار رحمة الله، كله من آثار رحمة الله. فيتأمل المؤمن في آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. ويعلق قلبه بالله ويستجلب الرحمة منه ويسلك سبيلها ولا يقنط من رحمة الله مهما حصل له. إذن هذه بعض المعاني التي تضمنها اسمه تعالى الرحمن واسمه تعالى الرحيم. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور. وذكرنا أن الخلق والخالق يستعمل في معنيه، فما هما؟ هذا إطلاق اللفظان خالق وخلاق، لكن يستعمل في معنيين. ما هما؟

الإيجاد والإنشاء على غير مثال سابق، هذا المعنى الأول. والثاني التقدير، فإذا قرن الخالق بالبارئ والمصور يكون المراد به ماذا؟ المعنى الثاني الذي هو التقدير، إذا قرن بالبارئ والمصور كما قرن في آخر آية في سورة الحشر. فما الفرق إذن بين هذه الثلاث الأسماء، الخالق البارئ المصور، لما وردت مقرونة؟ أنت أكرم. الخالق المقدر، فالخلق يكون بمعنى التقدير قبل الإيجاد، والبارئ الموجد له والمنشئ له على غير مثال سابق، والمصور الذي يوجده على صورة معينة. نعم، يوجده على صورة معينة. فاقتران هذه الثلاث الأسماء بعضها مع بعض فيه مناسبة عظيمة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي دل عليها القرآن اسمه جل وعلا الملك، وكذلك المالك والمليك، فهي ثلاثة أسماء من أسماء الله تعالى دل عليها القرآن. الملك ورد في آيات كثيرة، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، ملك يوم الدين، في عدة مواضع من القرآن سمى الله تعالى نفسه بالملك، فتعالى الله الملك الحق، والمالك سمى الله تعالى به نفسه في موضعين في القرآن، في سورة الفاتحة في قول مالك يوم الدين، في سورة آل عمران في قوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. والمليك سمى الله تعالى به نفسه في موضع واحد في آخر آية في سورة القمر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه أسماء من أسماء الله جل وعلا معناها متقارب، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى ما بينها من الفرق. هذه الأسماء في اللغة، هذه الثلاث الأسماء تدل في اللغة على معنى الملك والملك، وهو احتواء الشيء والسلطان عليه والتصرف فيه، فهذا معنى الملك والملك في اللغة. احتواء الشيء، فمن حوى شيئا فهو مالك له، وهكذا السلطان عليه، له سلطان عليه وقدرة على التصرف فيه. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى، فإن الملك لا يكون ملكا والمالك لا يكون مالكا إلا وهو قادر
متصرف جمع صفات من صفات الكمال، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يذل من يشاء ويعز من يشاء، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، كما في قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلا يكون مالكا إلا كذلك. فهذه الأسماء إذن من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى معناها يرجع إلى أمور وتدل على أمور، الأمر الأول مما تدل عليه هذه الأسماء هو اتصاف الله تعالى بالصفات العظيمة، من القوة والعزة والقدرة والعلم والإحاطة والتصرف كما يشاء

فإثبات هذه الأسماء يدل على إثبات كل هذه المعاني التي هي لازمة لذلك. أيضا الأمر الثاني مما تدل عليه هذه الأسماء، تدل على أن جميع الخلق مماليك لله سبحانه وتعالى وعبيد له، مفتقرون إليه، مضطرون في جميع شأنهم لما عنده، ولا يخرج أحد من الخلق عن ملك الله تعالى وعن تصرفه وتدبيره

أيضا الأمر الثالث مما تدل على هذه الأسماء أنها تدل على أن الله تعالى يتصرف في ملكه كما يشاء، وحكمه نافذ في ملكه، وإنما تكون حقيقة الملك بذلك نفوذ التصرف وأن يفعل ما يشاء، فيعطي الله سبحانه وتعالى من يشاء ويمنع من يشاء، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب وأمر العباد بطاعته، كل هذا مما يدل عليه، مما تدل عليه هذه الأسماء العظيمة لله جل وعلا. أيضا ملك الله سبحانه وتعالى عام شامل للدنيا والآخرة، فهو مالك الدنيا وما فيها، ومالك الآخرة وما فيها، ولا يشكل على هذا تقييد المالك أو الملك بيوم القيامة في قوله تعالى مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء، الدين بمعنى الجزاء، فيوم الدين هو يوم القيامة. قال العلماء إنما أضاف ملكه ليوم الدين لأنه يظهر ملكه فيه، ولا أحد يدعي الملك في ذلك الموطن، وإلا فالله تعالى مالك ليوم الدين ومالك للدنيا، لكن في يوم الدين لا يظهر، لا أحد يدعي الملك حينئذ، كما قال الله سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فلما كان ملكه ظاهرا ولا أحد يدعيه في ذلك الموطن أضاف ملكه إلى ذلك اليوم، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. هذه الثلاث الأسماء من حيث المعنى كما سبق معناها واحد، لكن أيها أبلغ؟ هل بعضها أشد من بعض؟ لأهل العلم قولان في المبالغة بين الملك والمالك، فمن أهل العلم وهو قول جماعة من أئمة اللغة قالوا إن الملك أشد مبالغة من المالك، ووجه ذلك قالوا الملك بطبيعة الحال يكون مالكا، كل ملك مالك، فالملك يملك أشياء كثير، بخلاف المالك قد يكون مالكا وليس ملكا، كل الناس عنده أشياء يملكها، فهذا يملك بيتا، وهذا يملك ثيابا، وهذا يملك تجارة، وهذا يملك سيارة، وليسوا كلهم ملوكا. قالوا فالملك أبلغ من مالك، وذهب بعض العلماء إلى أن الملك أبلغ من مالك في حق المخلوق، أما في حق الله فكلاهما كل واحد منهما يدل على معنى عظيم. قد ذكر هذه المسألة وتوسع فيها وذكر أقوال العلماء في ذلك الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير، تفسير سورة الفاتحة.
أيضا مما ينبه عليه أن هذه الأسماء الملك والمالك قد أطلقت في غير حق الله، فسمى الله تعالى بعض خلقه بذلك ووصفه به، وهذا يدل أنها ليست من الأسماء الخاصة، لكن بالمعنى الذي هو لله عز وجل هو خاص لا شك. وإلا قد قال الله: وقال الملك ائتوني به، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، فسمى بعض خلقه بالملك، وهكذا المالك. يطلق على المخلوق أنه مالك، لكن كما سبق أنه إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى يكون لائقا بكماله وجلاله، فملك الله تعالى لا يساويه ملك، وملك المخلوق مهما كان هو ملك قاصر. لكن ينبأ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إطلاق ملك الأملاك إلا في حق الله عز وجل، فلا يجوز إطلاق ملك الأملاك أو ملك الملوك على المخلوق. فقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن أخنع رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، وفي رواية: أغيظ رجل وأخبثه على الله عز وجل، في رواية لأحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك. فالروايات كلها تبين تحريم هذا الإطلاق. أخنع رجل عند الله معنى أخنع أي أوضع، وأحقر رجل عند الله يوم القيامة من سمى نفسه في الدنيا ملك الأملاك. وأغيظ رجل كذلك فسره رواية أحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك، فغضب الله عليه من يفعل ذلك. فملك الأملاك أو ملك الملوك قال العلماء بمعناه سلطان السلاطين، قاضي القضاة، أمير الأمراء ونحو ذلك مما فيه التعظيم الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذه الأسماء تدل على صفة من صفات الله، وهذه الصفة من صفات الله التي دلت عليها هذه الأسماء هي صفة الملك أو صفة الملكوت. فالملك صفة لله، والملكوت أيضا قد جاء إطلاقه في الحديث، حديث البراء: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، قرنها بصفات في هذا الحديث. إلا أن الملكوت لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يطلق إلا عليه بهذا اللفظ.

إذا علمنا معنى هذه الأسماء فنستفيد منها فائدة وفوائد عظيمة في حياتنا. من أول هذه الفوائد أنه إذا كان الله تعالى هو الملك والمالك والمليك فإنه يجب على عبده أن يصرف عبوديته له، لا يجوز أن يصرف العبودية لغيره. فإذا كان الله تعالى هو المالك، مالك لك ومالك لحياتك ومالك لما معك، فواجب أن تصرف عبادتك له سبحانه وتعالى. وهذا الأمر قد احتج الله سبحانه وتعالى به كثيرا في القرآن، يذكر ملكه وتفرده بذلك وأنه يلزم منه أن يفرد بالعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فأبطل الله تعالى عبادة من سواه بكونهم لا يملكون، وأوجب عبادته سبحانه لأنه هو المالك. ذلكم الله ربكم له الملك، إذا كان له الملك فيجب أن تكون له العبادة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال الله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما له منهم من ظهير. فبين الله تعالى بطلان عبادة هذه الآلهات بأنها لا تملك مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فاتخذوا من دون الله آلهة لا تملك، وهذا يدل على بطلانها وأن الله تعالى هو المعبود الحق لأنه هو المالك. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، ذكر الملك ثم ذكر إفراد بالعبادة. فإذن هذا من أعظم ما نستفيده من معرفة هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى، أنه يجب أن يفرد بالعبادة. الله تعالى ذم المملوك الذي يؤدي نفعه وخدمته لغير مالكه وأن هذا لا يرضاه أحد لنفسه. قال الله سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. تأمل إلى هذا المثل العظيم في القرآن، مثل قريب إلى الأذهان: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، أي هؤلاء المملوكون لكم العبيد الرقيق، هل أحد منهم يشارككم في أموالكم، يشارككم فيما تملكون؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تستوون أنتم وهم، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ أي فهؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم مملوكون لله، كيف تسوونهم بالله؟
كيف تجعلونهم شركاء لله سبحانه وتعالى وهم مملوكون له؟ فإذن بيّن الله تعالى بطلان ذلك بهذا المثل القريب. هكذا أيضا بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحارث الأشعري في قول يحيى بن زكريا: إن الله يأمركم أن تعبدوا وحده ولا تشركوا به شيئا، ثم قال: إن مثل ذلك كمثل رجل تخلف أذن لهم أم لم يأذن، لا يستأذنك الذي

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض ما يتعلق ببعض خصال الفطرة، نتف الإبط وقص الأظفار، وسنقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب الختان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم، متفق عليه، إلا أن مسلما لم يذكر السنين. هذا أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. وقد ذكر مسلم في روايته السنين، ففي صحيح مسلم صراحة قال: وهو ابن 80 سنة. ففي مسلم ذكر السنين. فلعله وقعت نسخة للمؤلف

وعن ابن جريج قال أخبرت عن عثيم ابن كليب عن أبي عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت، قال ألقي عنك شعر الكفر، يقول احلق. قال وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر ألقي عنك شعر الكفر واختتن، رواه أحمد وأبو داود، خرج أحمد وأبو داود بهذا الإسناد. طريق عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج به، وفي عدة علل هذا الإسناد. أولا جهالة شيخ ابن جريج، قال أخبرته فلا يدرى من الذي أخبره، العلة الثانية عثيم ابن كليب، وهو عثيم ابن كثير ابن كليب ينسب إلى جده فيقال عثيم ابن كليب، أيضا مجهول الحال. وأبوه أيضا كثير بن كليب مجهول. أضاف إلى ذلك أنه وقع عند ابن عدي أن الذي أخبر ابن جريج بذلك هو إبراهيم ابن أبي يحيى، وهو متهم بالكذب، فالإسناد أيضا ضعيف جدا. ولد ابن جريج رحمه الله سماه الدارقطني وحش التدليس، قال لأنه كان يدلس عن الضعفاء والمتروكين. هذا الرجل الذي أسقط أخبرت، لم يسمي من أخبره، متهم بالكذب. لأن في الحديث هذا ضعيف. ذكر فيه المؤلف رحمه الله الختان، والختان هو من خصال الفطرة، كما تقدم في الحديث السابق حديث أبي هريرة، خمس من الفطرة وذكر منها الختان. وخصال الفطرة كما قال شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم قالوا خصال الفطرة كلها راجعة إلى الطهارة والنظافة، وهذا الأمر من خصال الفطرة وهو الختان. قال النووي رحمه الله في معناه كما في شرح المهذب، قال الختان هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، أي حشفة الذكر، حتى تنكشف جميع الحشفة. وهذا قول أكثر العلماء، لأن بعض العلماء قال يجزئ فيه أخذ جزء من الحشفة ولا يشترط استيعابها، والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا بد من أخذها جميعا. قال النووي وهو الصواب، لأنه يخلق على هذا الموضع من الذكر جلده، إذا لم تقطع تلك تراكم البول فيها والأوساخ، يبقى للبول آثار بين حشفة الذكر وبين هذه الجلدة، فلا تتم طهارته. وإذا كان بعض السلف كابن عباس صح عنه أنه يقول لا تصح صلاة الأقلف، الأقلف الغير

doing? أي لأنه لا تتم طهارته، يبقى فيه أثر البول. وأما حكم الختان هو إما أن يكون في حق الرجال وإما أن يكون في حق النساء. أما في حق الرجال ففيه قولان للعلماء. القول الأول أنه واجب، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد والشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري، كذا ذكروا عنهم ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود. واستدلوا بأدلة كثيرة ذكر منها ابن القيم رحمه الله في التحفة نحو 20 دليلا. نقرأ بعضا منها ما هو مهم. استدلوا بالحديث الذي ذكره المؤلف أنه من ملة إبراهيم، اختتن إبراهيم وابن 80 سنة، قال وقد أمر الله باتباع ملة إبراهيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، والختان من ملة إبراهيم. أيضا استدلوا بالحديث الذي ذكره المؤلف ألقي عنك شعر الكفر واختتن، سبق أنه حديث ضعيف. وأيضا جاءت أحاديث صريحة في الأمر به، وكلها ضعيفة فيما رأيه. أيضا مما استدلوا به أن الختان من أظهر شعائر المسلمين، ومما يفرق به بين المسلم والنصراني، فهم لا يختتنون. ولذا يذكر العلماء مسألة: إذا وجد موتى من المسلمين وأهل الذمة فكيف نفرق بين المسلمين، ندفنهم في مقابر المسلمين وصلي عليهم أهل الذمة؟ قالوا بالختان، من وجد مختونا فهو مسلم، فهو من أظهر شعائر المسلمين، ومثل هذا يكون واجبا. أيضا قالوا في مما يدل على وجوبه أن فيه كشف للعورة ولو في حق الكبير، يجوز أن يكشف عورته للختان، ويجوز للخاتن أن ينظر إلى عورته. قالوا وهذا يدل على وجوبه، لأنه لو لم يكن واجبا ما جاز كشف العورة لأجله ونظر الخاتن إلى عورة المختون. أيضا قالوا فيه قطع جزء من جسد الإنسان، وفيه إيلام له،
ولا يكون هذا قطع هذا العضو أو قطع هذا الشيء والإيلام للمختون إلا بشيء يجب. أيضا قالوا أن الأقلف الذي لم يختتن معرض لفساد طهارته وصلاته، فإن القلفة كما سبق التي تستر حشفة الذكر يتراكم تحتها الشيء من البول ولا يمكن الاستجمار لها. فصحة الصلاة وصحة الطهارة موقوفة على الختان، إذن هو واجب ما دام موقوف صحة الطهارة عليه واجب. ولذا أفتى ابن عباس رضي الله عنه كما صح عنه أنه لا تصح صلاة الأقلف، وكثير من السلف يمنع إمامته أنه لا يصح أن يكون إماما للناس. قال ابن القيم: ولهذا منع كثير من السلف والخلف إمامته وإن كان معذورا في نفسه. إذن هذه بعض الأوجه التي استدل بها من قال بوجوب الختان. القول الثاني أنه سنة ليس بواجب، وهذا قول أبي حنيفة والحسن البصري. قال ابن القيم: وقال به ابن أبي موسى من أصحاب الإمام أحمد، قال هو سنة مؤكدة. وعزى بعضهم هذا القول إلى مالك، نبه ابن القيم قال: ما عزي إلى مالك أنه قال هو سنة، قال السنة عند المالكية ما يأثم بتركه بمعنى الواجب عند غيرهم. قال: فالمالكية يطلقون السنة على مرتبة بين الفرض والندب، يجعلون الفرض أعلى من الواجب ويطلقون السنة على ما بين الفرض والندب. قال: وإلا فإن مالكا قد شدد فيه وقال لا تجوز إمامته ولا تقبل شهادته الذي لم يختتن. واستدل هؤلاء بحديث شداد بن أوس: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، وهو حديث ضعيف. أيضا قالوا إن ناس كانوا يسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلم أنهم يفتشون أحدا منهم وينظرون هل هو مختون أو لا. والصحيح هو القول الأول. وأما الحديث هذا الذي استدل بأصحاب القول الثاني فضعيف، وأما القول بأنهم كانوا لم يفتشوا فلا يحتاجون إلى تفتيشهم لما يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر به أو من جعله من خصال الفطرة ونحو ذلك. وقد أطال ابن القيم كثيرا في هذا الفصل في ذكر أدلة الموجبين وانقاذ الاستحباب والرد عليها، وفي تحفة المودود في الفصل الرابع من مسائل الختان قال في الاختلاف في وجوبه واستحبابه.
صفحة 36 و200 من هذه الطبعة، طبعة عالم الحوائج. إذن هو واجب في حق الرجل لما فيه من طهارته، وأما في حق النساء فقد نقل ابن القيم رحمه الله عدم الخلاف في استحبابه للأنثى كما في هذا المصدر تحفة الموجود صفحة 81 و200. قال: ولا خلاف في استحبابه للأنثى. وقال ابن حزم: واتفقوا في كتاب مراتب الإجماع، واتفقوا على إباحة الختان للنساء. فإذن كونه مستحبا أو جائزا لا خلاف فيه، إنما اختلفوا في وجوب هل يجب، فذهب الشافعي في قول الله وأحمد في رواية عنه إلى وجوبه أيضا على النساء. مستدل بالأدلة التي سبقت في القول الأول في حق الرجل، والصحيح ما عليه عامة أهل العلم أنه مستحب. أو جائز ليس بواجب. والذي يدل عليه استدل بحديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، سبق أنه ضعيف، واستدل بحديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا التقى الختانان، إذا مس الختان الختان، قالوا هذا يدل على جوازه.

من الحكمة في الختام ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله عدة حكم في صفحة 270 وما بعدها من تحفة المودود في الختام. فمن الحكمة في أنه تكميل للحنيفية التي هي ملة إبراهيم فهو منها.

أيضا ذكر ابن القيم قال هو من محاسن الشريعة التي شرعها الله لعباده، يجمل بها محاسنهم الظاهرة والباطنة، ومن خصال الفطرة التي تطهر وتجمل الظاهر والباطن. أيضا مما ذكر من الحكمة أنه شعار المسلمين، ولهذا كما سبق أن أهل العلم يذكرون أنه إذا وجد قتل مختونون بين أناس من أهل الذمة أنه يصلى على المختونين ويدفنون في مقابر المسلمين، لأن هذا شعار لهم.

أيضا من مما فيه أنه سبيل إلى تكميل الطهارة والنظافة

0: قال ابن القيم رحمه الله: وأيضا فيه تعديل الشهوة التي إذا أفرطت إزادة ألحقت الإنسان بالحيوانات، وإذا عدمت بالكلية ألحقته بالجمادات. قال: ولهذا تجد الأقلف من الرجال والقلفاء من النساء لا يشبع من الجماع، ولهذا يذم الرجل ويشتم ويعير بأنه ابن القلفاء إشارة إلى غلمتها. هذا أيضا من فوائده. إلى آخر ما ذكره، هو ذكر كلاما كثيرا في عدة صفحات، هذا خلاصة ما جاء فيه. إذن هذه بعض الحكم في ذلك. وبقي في هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. أخ يقول: الذي لم يختن بشكل كامل ما الواجب عليه؟ أن يختتن ولو كان كبيرا، فنسيت إن شاء الله في المسائل. أخ يقول: هل هناك خلاف في حلق الأظفار في الليل؟ نعم، في خلاف، كرهه بعض الفقهاء وجاءت به أحاديث شبه موضوعة أو موضوع، بعضها موضوع بعضها شديد الضعف في كراهة قص الأظفار في الليل، وأنه يورث كذا وكذا من الأمراض، وكله لا يعتمد عليه. وأخ يقول: هل تقليم الأظفار بالبيت يجلب الفقر؟ لا، لا يجلب الفقر. هذا يذكره بعض الفقهاء، يذكر له أحاديث ضعيفة.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إن ربك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته،

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. حرسها الله تعالى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى الحديث عنه ذكر مواضيع كثيرة فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. في بيان التوحيد وأهميته وفضله وبيان حقيقته وفي التحذير من ضده الذي هو الشرك بالله تعالى، وبيان قبحه وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة، وهكذا من ذكر أمور تنافي توحيد الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال التي تنافي توحيد الله سبحانه، إما منافاة كلية فيقع صاحبها في الشرك الأكبر، أو تنافي كماله الواجب فيقع فاعلها في الشرك الأصغر أو ما يكون من ذرائع الشرك ووسائله. وفي ختام ذلك، يجب أن نعلم أن هذا الأمر هو الذي خلقنا الله تعالى لأجله، فالله عز وجل أوجدنا في هذه الدنيا لنقيم توحيده، وعلينا أن نعلم أن هذا العلم من العلم الذي يجب تعلمه ولا يجوز الجهل به، فهو علم واجب يتعلمه المؤمن، بل هو من أوجب الواجبات عليه أن يتعلم توحيد الله سبحانه وما يتصل به وما ينافيه من الشرك ومن المخالفات للتوحيد. فالله عز وجل أمر نبيه وأمر المؤمنين بتعلم ذلك. قال الله سبحانه لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. اعلم يا محمد أنه لا إله إلا الله، وهذا هو حقيقة التوحيد، فيجب العلم به. وهكذا خاطب الله المسلمين بقوله: فإن لم يستجيبوا لكم، أي إن لم يستجيب لكم أهل الشرك، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، أي واعلموا أنه لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ هل أنتم مستمرون على هذا الإسلام وثابتون عليه؟ فيجب عليك أيها المسلم، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم توحيد الله سبحانه. هذا التوحيد هو الذي تسأل عنه في قبرك، لا ينفعك أحد. أول ما توضع في قبرك تسأل عن توحيدك لله جل وعلا. فما من مقبور إلا يأتيه ملكان يقعدانه في قبره ويسألانه ثلاث أسئلة هي التوحيد، يسألانه عن ربه وعن دينه وعن الرجل الذي بعثه الله تعالى إليه. وهذا كله يدل على وجوب تعلمه، وأن المؤمن يتعلم ذلك في الدنيا ويجتهد فيه، لا سيما وعلم التوحيد اليوم مبذول في كثير من الأماكن، وقد يتخلف في بعض الأماكن، لكن في كثير من الأماكن تجد من يعلمه ومن يدعو إليه. فيجب على الإنسان أن يتعلم ذلك وأن يقرأ ما كتب أهل العلم فيه حتى يكون على بصيرة من أمره. هذه الدعوة، دعوة التوحيد، هي أول دعوة دعا إليها الرسول، وهي آخر دعوة دعا إليها الرسول، وهي الدعوة التي استغرقت كل حياته. فأول ما جاء دعاهم إلى التوحيد في أوائل الإسلام، ظل يدعو إليه حتى إن هرقل لما أرسل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام رسالة، دعا أبا سفيان، وكان أبو سفيان آنذاك مشركا، قال له: إلى ماذا يدعوكم محمد؟ قال: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. هذه دعوته: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. وهكذا النجاشي لما سأل جعفر، كما في حديث أم سلمة عند الإمام أحمد، حين هاجر الصحابة إلى الحبشة في أول الإسلام، لحقهم مشركو مكة فقالوا: يا أيها الملك، إنه قد صبى إلى بلادك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع، ردهم إلى قومهم. فدعاهم النجاشي فسألهم: ما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من الأمم؟ فقام جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وكلمه، قال: يا أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. هذا تلخيص حال الجاهلية، وكانوا يعبدون غير الله. قال: فكنا كذلك حتى بعث الله تعالى فينا نبيا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا نبينا إلى أن نوحد الله تعالى ونعبده ونخلع ما كنا نعبد من دونه من الحجارة والأوثان. هذه دعوة الرسول، دعا إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وخلع كل ما يعبد من دون الله، سواء كان من الحجارة، من القبور، من الأضرحة، أو كان من الأوثان والأنصاب، سواء كانت العبادة لملك أو لرسول أو لرجل صالح، كل ذلك من الشرك بالله سبحانه. هذه دعوة عليه الصلاة والسلام. فأخبر النجاشي في آخر الحديث أن هذه الدعوة هي التي دعا إليها عيسى عليه الصلاة والسلام، وكان على دين عيسى ثم أسلم رضي الله عنه. وهكذا عليه الصلاة والسلام استغرق حياته، بقي في مكة 13 سنة، لم يفرض عليه إلا التوحيد إلا في آخر العهد المكي قبل الهجرة، قيل بسنة وقيل بنحو ذلك فرضت الصلاة، وإلا 13 عاما يدعو فيها إلى توحيد الله تعالى، يحاج المشركين ويناقشهم وينزل القرآن في ذلك. ولذا تجد آيات القرآن المكي أكثرها في تقرير التوحيد وذم الشرك ومناقشة المشركين ورد أقوالهم. وهكذا كل حياته استغرقها عليه الصلاة والسلام معلما للتوحيد، داعيا إليه، حتى كان في آخر لحظات حياته لم يترك ذلك. قال جندب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5 ليال يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. بل وهو في سياق الموت تقول عائشة وابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، أي أشركوا بالله، عبدوا القبور. وهكذا كان يبعث الرسل والدعاة إلى البلدان ويأمرهم بتعليم الناس التوحيد، وأنه أول ما يجب عليهم أن يبلغوه الناس. جاء في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن ثم قال له: فليكن أول ما تدعوم إليه عبادة الله. وفي رواية البخاري: أن يوحد الله. أول ما تدعوهم إليه أن يفردوا الله تعالى بالعبادة، هذه أول دعوة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحث عليها. وهكذا كل الرسل قضوا حياتهم في ذلك، ودعوا أممهم إلى توحيد الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل هذه دعوتهم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالرسل عليهم الصلاة والسلام استوعبوا حياتهم في دعوة الناس إلى هذا الأمر العظيم، إلى توحيد الله ونفي الإشراك به واجتناب عبادة من سواه. فهذا أيها المسلم واجب عليك، هذا خلاصة الدين، هذا خلاصة بعثة الرسل، هذا الأمر الذي خلق الله الدنيا من أجله، أن تكون موحدا لله تعالى. فيجب عليك أن تتعلم ذلك وأن تسأل عنه، ولا يجوز لك أن تعرض ولا أن تقصر في هذا الأمر العظيم. يجب أن يرسخ توحيد الله في قلوب الصغير والكبير. لم يجد النبي عليه الصلاة والسلام فرصة ولا مناسبة مع الصغير والكبير والذكر والأنثى إلا قرر التوحيد. ركب معه ابن عباس يوما وكان غلاما فقال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله لا تسأل غيره، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. أتاه معاوية بن الحكم فأخبره أنه ضرب جارية صغيرة، جارية كانت ترعى الغنم، دعاها قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. تعليم لتوحيد الله جل وعلا في كل فرصة. أتاه أناس حديث إسلامهم، قالوا: يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا. قال: أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. احذروا أن تجاوزوا، احذروا من الغلو، فأنا عبد من عباد الله، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. وهكذا عليه الصلاة والسلام في كل شأنه. خرج معه ناس ممن أسلم يوم الفتح إلى حنين، لم يمض على إسلامهم إلا نحو الشهر، أناس حديث إسلامه، رأوا المشركين يعلقون أسلحتهم في شجرة ويعتقدون أن تعليق الأسلحة في هذه الشجرة يزيدها قوة. قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي ذات معالي. قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذرهم من الشرك ومن أسبابه وذرائعه، وهم حديث عهدهم بالإسلام. كان يأتي الأعرابي فيسأله: من أنت؟ فيعلمه التوحيد، يقول: أنا رسول الله الذي إذا كنت في أرض في قفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوتها، أي دعوت الله ردها عليك، وإذا أصابك سنة أي قحط وجدب فدعوت الله تعالى أنبتها لك، إلى آخر الحديث. أعرابي يخاطبه بما يفهم ليعلمه التوحيد. فواجب على المسلم أن يتعلم ذلك وأن يسعى في ذلك وأن يجتهد في تعلمه ويحذر من الإعراض عن ذلك، فإن هذا أوجب ما يجب على المسلم أن يتعلمه في هذه الحياة الدنيا. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، ومما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام في تعليم هذا الأمر وفي سعيه في ترسيخه في الناس ودفع كل ما ينافيه ويناقضه، أنه أوجب وأمر ووصى بإخراج أهل الشرك من جزيرة العرب، وهذا كان في سياق الموت. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين: إن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد وجعه، أي وجع الموت، فقال: أوصيكم بثلاث، وكان من هذه الثلاث أن قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وفي مسند الإمام أحمد عن عائشة قالت: كان آخر ما عهد إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: لا يجتمع أو لا يترك في جزيرة العرب دينان. هذه الجزيرة التي هي مهبط الوحي، التي منها انتشر الإسلام إلى أرجاء الدنيا، والجزيرة هي اليمن وأرض الخليج، أرض نجد والحجاز وأرض اليمن. وسميت جزيرة لأنها في وسط مياه تحيط بها المياه من أكثر جوانبها. فحث الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت على إخراج المشركين من هذه الجزيرة، فلا يجوز أن يسكنوا جزيرة العرب ولا أن يبقوا فيها، لا يجوز أن يسكن في بلاد اليمن ولا بلاد الخليج يهودي ولا نصراني ولا بوذي ولا هندوسي ولا مجوسي ولا مشرك بأي صنف من أصناف الشرك. فإن هذه الجزيرة جزيرة التوحيد، جزيرة الإسلام، لا يجوز بناء الكنائس فيها، ولا يجوز استقدام العمال من الكفار إلى جزيرة العرب، ولا يجوز إقرارهم فيها، بل يجب إخراجهم. جاء في صحيح مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى يهود فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا، واعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد من ماله شيئا فليبعه. أريد أن أخرجكم من هذه الأرض. وفعلا أخرجهم عليه الصلاة والسلام، أخرج قبائل كثيرة من قبائل اليهود التي كانت في المدينة، وهكذا أخرج أهل خيبر، أو أخرج كثيرا ممن كان فيها، حتى أخرج بقيتهم عمر رضي الله عنه، ولم يبق في الجزيرة إلا مسلم. هذه الجزيرة جزيرة التوحيد، أراد الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يرى فيها شرك، وألا يوجد فيها شرك، وألا يعيش فيها مشرك، فإنها قد طهرت من الشرك بالله سبحانه. فلا يجوز إقرار أحد من المشركين أو الكافرين على العيش في جزيرة العرب. وأجمع أهل العلم على حرمة بناء الكنائس أو معابد اليهود في جزيرة العرب لئلا يزاحم دين الإسلام دين سواه. كل هذا من تعليم التوحيد، حتى ينشأ الناشئ على توحيد، ينشأ الصغير والكبير على عبادة الله، ينشأ الذكر والأنثى وهو لا يرى إلا مسلمين، فيرسخ التوحيد في القلوب وتعظم مكانته فيه. هذا من تعليمه عليه الصلاة والسلام ومن تقريره لتوحيد الله.

0: واعمر حياتك به، فإن الله تعالى خلقك لأجله، ولا يجوز أن تعيش جاهلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى مع إمكانك أن تتعلمه. ومع وجود العلم بين يديك يجب أن تسأل عما أشكل فيه، وأن تستفسر عما التبس عليك مما يتعلق به، حتى يزول كل إشكال وكل لبس في هذا الأمر العظيم الذي خلقنا الله تعالى لأجله. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يمكن لدعوة التوحيد في أرضه. نسأل الله جل وعلا أن ينجي المسلمين من الشرك وأسبابه. اللهم ادفع عنا وعن بلادنا كل دعوة شر وضلال يا رب العالمين. اللهم مكن لدينك الحق في أرضك يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بمن يريد إدخال الشرك وما ينافي توحيدك على المسلمين. اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: من أركان الصلاة، ومن ترك ركن من أركان الصلاة حتى سلم فإنه يجب عليه أن يأتي بركعة تامة ثم يسلم ثم يسجد بعد السلام. نعم. تسمحون له في سورة ثانية ولا لا؟ طيب،
1: يعني إذا أراد الركن
0: ترى لا تسمحون لغيره. نعم.
1: إذا ترك التشهد الأول فرفع لكن التراجع قبل أن يتم القيام،
0: نعم،
1: فهل يشرع له سجود السهو من أشهر؟
0: إذا نسى التشهد الأول وقام نهض لكن لم يستتم قائما فإنه يجب عليه أن يرجع إذا ذكر، لأنه لم يصل إلى الركن الذي يليه. ولكن هل يجب عليه سجود السهو أو لا؟ من العلماء من قال إنه لا يجب عليه سجود السهو لأنه لم يصل إلى الركن الذي يليه، ولحديث ورد في ذلك وفيه شيء من الضعف. ومنهم من قال ينظر إن كان إلى القيام أقرب وجب عليه سجود السهو، وإن كان إلى السجود أقرب إلى الجلوس أقرب لم يجب عليه سجود السهو. فإن سجد فإننا لا ننكر عليه، وإن لم يسجد فإننا لا نأمره بذلك. لا، على الثالث نفسه في ترتيب يا كله. نعم، خليك مثل من أصل
2: فضيلة الشيخ. هناك إمام أدري مرض أو علة لا أعلم، دائما في الصلاة إذا كبر الصلاة وجاء التكبيرة يتقدم يمشي خطوتين ثلاث خطوات، وأصبحت عادة عنده، حتى أن جماعة المسجد الذي يصلي فيه لا ينكرون عليه ذلك، لكن لما يأتي إنسان غريب أو إنسان يصلي معه فعلا يلاحظ أنه يمشي أحيانا ما يعادل نصف الصف وهو إمام، فما أدري هل
0: ثم يرجع ولا يبقى عنه؟
2: لا يبقى بإمكانه.
0: طيب وركعة ثانية يتقدم بعد؟
2: يرجع شوي، هم كل شوي يرجع ويتقدم شوي بس، لكن في التكبيرة الأولى لا تلاحظ جدا أنه يمشي كان.
0: على كل حال إذا كان هذا شيء بغير اختياره فهو معذور، لأن بعض الناس قد يكون معه شيء من الدوخة فيتماسك، لكن لا بد أن يتقدم عند هذا. وإن كان بغير اختياره فإنه ينهى عنه، وإن كان باختياره فإنه ينهى عنه، لأن هذه حركة في الصلاة بدون حاجة، وكل حركة في الصلاة بدون حاجة فإنها مكروهة. عرفت؟ وهنا يحسن بنا أن نبين أقسام الحركات في الصلاة. أقسام الحركات في الصلاة خمسة: حركة واجبة، وحركة محرمة، وحركة جائزة، وحركة مكروهة، وحركة مستحبة. الحركة الواجبة هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، هذا الضابط. الحركة الواجبة هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة. نأتي لها بمثالين. المثال الأول: إنسان تذكر أن في غرفته نجاسة وهو يصلي، يجب عليها الآن أن يتحرك. لإيش؟ لخلع الغترة، يخلعها ويبقى في الصلاة. المثال الثاني: رجل يصلي إلى غير القبلة، فجاءه عالم بالقبلة قال القبلة على يمينك، هنا يجب عليه أن ينحرف إلى القبلة. ولكل واحدة من هاتين المسألتين دليل. أما المسألة الأولى فدليلها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في نعليه وفيهما قدر لم يعلم به، فجاءه جبريل فأخبره بذلك فخلع عليه ومضى في صلاته. وأما الثانية فإن أهل قباء كانوا يصلون صلاة الفجر إلى جهة بيت المقدس، مكة وراءهم، فجاءهم آت فقال لهم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، فانحرفوا وهم يصلون. هذه حركة واجبة. الحركة المستحبة هي التي يتوقف عليها فعل مستحب، هذا ضبطها، التي يتوقف عليها فعل مستحب. مثال ذلك: انفتحت فرجة أمامك في الصف، سد الفرج سنة، تقدمت لهذه الفرجة، هذه حركة، هذه حركة مستحبة. وكذلك تقارب الصف فصار بينك وبين جارك فرجة فقربت منها، هذا أيضا تقارب مستحب. كذلك تقدمت على الصف قليلا أو تأخرت، إذا قلنا بعدم وجوب التسمية، هذه حركة مستحبة. الحركة المحرمة هي الحركة التي تنافي الصلاة، يعني أنها كثيرة بحيث يقول من رآك تتحرك إنك لست في صلاة، هذه محرمة، وضابطها أن تكون كثيرة متوالية. الحركة المكروهة هي الحركة القليلة بلا حاجة، مثل ما يحصل من بعض الناس عبث، يعبث في قلمه، في ساعته، في عقاله، في مشلحه بدون حاجة، هذه مكروهة. الحركة الجائزة هي الحركة اليسيرة إذا كانت لحاجة، أو الحركة الكثيرة إذا كانت لضرورة، انتبه. مثال الحركة اليسيرة للحاجة، إنسان يشق عليه أن يصلي على الأرض مباشرة لأنها حارة، أو لأن فيها شوكا، أو فيها حصى يؤلم جبهته، فصار يتحرك يضع المنديل يسجد عليه، هذه حركة جائزة ولا جائزة؟ لأنها لحاجة لكنها يسيرة، والمنديل ينبغي أن يكون واسعا بحيث يتسع لكفيه وجبهته، لكفيه، هذا هو الأحسن. لماذا؟ لأنه لو كان للجبهة فقط صار فيه نوع مشابه للرافضة الذين يسجدون على حصى معين أو على حجر معين، فالعلماء قالوا يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأن هذا فعل الرافضة. لكن على كل حال إذا لم يكن معه إلا منديل صغير لا يتسع إلى الجبهة وهو محتاج إلى أن يسجد عليه فلا بأس، هذه حركة يسيرة لحاجة. حركة كثيرة لحاجة، تصلي فهاجمك سبع، هاجمك، تحتاج إلى عملية كثيرة، لا بأس، تدافع وتمضي في صلاتك، لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني إن خفتم على أنفسكم فصلوا رجالا، يعني على أرجلكم ولو كنت تهرب، أو ركبانا، هذه أقسام الصلاة، أقسام الحركات في الصلاة. فاحرص على أن تخشع جوارحك وأن يخشع قلبك حتى تكون صلاتك تامة، وقد امتدح الله الذين هم في صلاتهم خاشعون.
3: فضيلة الشيخ، يبعد المسجد من مقر العمل قرابة 400 متر، فبعض الأخوان والزملاء في العمل يقولون لو نضع مصلى في أحد المكاتب ويتعبرون بحرارة الشمس وبعد المسجد،
0: ونرى أنه لا بأس أن أهل المكاتب يصلون في مكاتبهم إذا كان خروجهم إلى المسجد يؤدي إلى تعطل العمل أو يؤدي إلى تلاعب بعض الموظفين الذي يخرج ولا يأتي، بعض الموظفين يخرج يصلي ولا يصلي يروح البيت، أو كان بعيدا كما قلت، أو كان يعني لو خرجوا إلى المسجد تأذى الناس بهم، مثل أن يكونوا طلبة، لو خرجوا المسجد مثل 100 طالب أو أكثر ربما يتأذى الناس بهم بلاعبهم. فالمهم إذا كان هناك مصلحة أو حاجة إلى أن يصلوا في مكاتبهم فلا حرج. نعم.
4: فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم، إذا توضأ الإنسان ذهب إلى دورة المياه وتوضأ وهو ساهل ولم يتذكر إلا بعد أن خرج من دورة المياه، فهل يعتبر له وضوء في هذه الحال؟
0: ليش؟ ما المانع؟
4: سهل ما تذكر موضوع شيء أبد ولا يذكر عندما فتح الماء ولا
0: المهم راح ذهب إلى الحمام إلى الميضة وتوضأ.
4: ربما تكون النية يعني غير موجودة.
0: لو شنو؟
4: لا يعني ساهي يفكر في شيء معين
0: إذاك لو ساهي بارك الله فيك وش اللي روحه للميضة وغسل كفيه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وانتهى وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله كلا لهم ادعى نفسه
4: نعم يفكر في شيء معين او في امر
0: ما يفكر ما يخالف
4: المهم هو يعتبر له وضوء
0: نعم له وضوء لا شك
4: حتى لو كان النيه حتى ما يتذكر هل هو نوى ان يتوضا ولا
0: لا راح له ناو
4: لا يمكن ساهل
0: يقول العلماء رحمهم الله لو كلفنا الله عملا بلا نيه لكان من تكليف ما لا يطاق وجاء رجل الى ابن عقيل عالم من علماء الحنابله متقدم قال له يا أبا علي نعم قال له يا سيدي إنني أذهب أغتسل من الجنابة في دجلة دجلة نهر ثم أخرج وأنا أعتقد أني على الجنابة. قال له الرجل ابن عقيل رحمه الله لا تصلي لا تصلي كيف ما أصلي؟ قال نعم لا تصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق. ورجل يذهب إلى دجلة يغتسل ثم يخرج ويقول أنا ما أعتقد أني اغتسلت هذا جنون. نعم ما يخالف أبدا. بعده
5: فضل الشيخ حصل لبس وخلط عند بعض الشباب في تحديد من هو العالم فنتج عن ذلك في أن وضع من ليس بعالم مثل زاهد أو عابد أو واعظ في مصاف العلماء ونتج عن ذلك أن جعلوا مصدرا للتلقي والتوجيه والتعليم وما إلى ذلك فجزاكم الله خيرا. المطلوب تحديد من هو العالم ومن يعني تعريف العالم.
0: نعم العالم عرفه ابن القيم رحمه الله في تعريف جامع مانع فقال العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان. هذا العلم العالم هو الذي يعرف العلم الحق بالدليل هذا هو العالم. والعلم قد يكون علما يعني واسعا يعرف الإنسان غالب المسائل وما لا يعرفه عنده قدرة على معرفتها وهذا ما يسمى بالقوة الحكمية. وقد يكون الإنسان عالم في مسألة وحده يأخذ الكتب مثلا يبحث فيها وينظر أدلة العلماء ويصير عالم بها فقط. ومن هذا جاء الحديث بلغوا عني ولو آية. لكن غالب الوعاظ يأتون بأدلة لازمة لها أدلة ضعيفة يريدون تقوية الناس في الأمور المطلوبة وتحذيرهم من الأمور المرهوبة ويتساهلون في باب الترغيب والترهيب. هؤلاء فيهم نفع لا شك لكن ليسوا مصدرا للإعلام إلى العلم الشرعي بحيث يعتمد على ما يقولون إلا إذا قالوا نحن نقول كذا لقوله تعالى أو كذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون بحديث صحيح. فمعلوم أن من أتى بعلم مع حجته فهو مقبول. لكن ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه حذر من القراء بلا فقه والمراد بالفقه أن يكون عند الإنسان حكمة يضع الأشياء مواضعها وأن يكون عند الإنسان دليل يكون حجة له عند الله عز وجل. وأظنه لا يخفى على الناس على عامة الناس لا يخفى عليهم العالم من طالب العلم. نعم حنا بالترتيب لا في الترتيب يا أخي أنت لا والمفروض
5: بس أصلاً مش كذا.
0: كذا.
6: فضيلة الشيخ، يوجد مشروب يسمى مشروب الكولا تنتجه شركة يهودية، فما حكم شراء هذا المشروب وما حكم بيعه، وهل هو من التعاون على إثم العدوان أو لا؟
0: ألم نبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما لأهله ومات ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي؟ ألم نبلغك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الهدية من اليهود؟ وألم يبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهودي؟ ولو أننا كنا لا نستعمل ما صنعه اليهود أو لا نأكل ما صنعه اليهود مما لا يشترط فيه الزكاة لفات علينا شيء كثير. في السيارات الآن ما يصنع إلا نعم إلا اليهود. صحيح أن هذا الشراب قد يكون فيه بلاء يضعه اليهود، لأن اليهود غير مؤتمنين، ولهذا وضعوا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وضعوا في الشاة التي أهدوا إليه وضعوا فيها سما، ومات عليه الصلاة والسلام وهو يقول: ما زالت أكلة خيبر تعاودني، وهذا أوان انقطاع أبهري، يعني موتي. ولهذا قال الزهري رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم مات بقتل اليهود له، لعنة الله على اليهود ولعنة الله على النصارى. فهم لا يأتمنون لا اليهود ولا النصارى، لكن في ظني أن هذا الذي يرد إلينا لا بد أن يكون قد اختبر وقد محس وعرف هل فيه خطر أو ضرر أو لا. أين؟ نعم، اسمحونا هذا المكان حار، لكن شنو بنحاول إن كان رأيتم شيء محاولة من البرد. نعم، لا هذه شوش على التفسير. لا شوفوا شيء ترى ما هم من إحنا أي شيء تريدون. ها؟ أي أيوة والله نحن عن طريقه، هم نحط هذا يسمونه سفلت، وسفلت ولا شيء سفلت هي سفلت أو غيره، المهم شيء يعني ينفعنا. نعم
7: شيخنا، ما حكم من سب الدين والرب، وذلك إذا نشأ بين قوم قد اعتادوا على هذا الأمر في ساعة الغضب، وكذلك كيف تكون معاملته إذا كان يعتقد نفسه مسلما؟
0: نعم، قال أهل العلم: من سب الله أو رسوله أو كتابه أو دينه فهو كافر جادا أو لاعبا. واستدلوا لذلك بقول الله تعالى عن المنافقين الذين كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال فيهم سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من يقول كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم؟ وجاء الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما كنا نتحدث حديث الرب لنقطع به عنا الطريق. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على أن يقول له: قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما إذا قالها عن غضب شديد بحيث لا يملك نفسه ولا يدري ما يقول، فإنه لا يكفر بذلك لأنه غير مريد للقول. ولهذا لو طلق الإنسان زوجته بغضب شديد لا يملك نفسه عنده، فإن زوجته لا تطلق لأنه لم يريد القول. وتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو يعلم بعضكم حدث عن فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة العبد، وأنه أشد فرحا من فرح رجل كان في السفر ومعه بعيره عليها طعامه وشرابه فغلت عنه فطلبها ولم يجدها، فنام تحت شجرة ينتظر الموت، ما بقى عليه إلا أن يموت، فإذا بخطام الناقة متعلقا بالشجرة، أخذه وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يريد أن يقول: أنت ربي وأنا عبدك، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح ولم يكن هذا كافر. فالمهم أن من سب الله أو رسوله أو دينه أو كتابه جادا أو هازلا فهو كافر. أما من فعل ذلك غاضبا وهو لا يملك نفسه ولا يدري ما يقول فإنه لا يكفر. لماذا؟ لأنه لا اعتداد بقوله. نعم. لا هو يقول قومه يعتدون على هذا الشيء. وعادة هذا الشيء عادة سيئة يجب أن يطهروا ألسنتهم من ذلك. ولو اعتقد أنه مسلم ما دام قصد القول يعامل معاملة الجاد. الكفر ما فيه لعب وجد، كله جد. حتى الاستهزاء أو الهزو يعتبر جدا، بل يعتبر جدا. أنا قلت نعم
8: أنه لا يكفر من بعض.
0: كيف؟
8: بعض العلماء
0: أين؟
8: أنه لا يكفر
0: إنه؟
8: سب الله عز وجل قال يجب أن
0: يؤدب.
8: كان مذهب هذا
0: مذهب هذا مذهب الجاهل. بل إن الفقهاء الحنابلة رحمهم الله يقولون من سب الله لا تقبل توبته. انتبهوا لهذا بعد المشكلة هذه. يعني لو جاء وقال أنا أشهد إني مخطئ وإني تائب الآن وأن رب عز وجل له كمال الصفات، نقول ما نقبل، نبي نقتلك وتوبك بينك وبين ربك. لكن الصحيح أنها تقبل إذا علمنا أنه صادق التوبة وذلك من سيرته فيما بعد. هذا هو الصحيح. نعم. هذا المكره، هذا المكره هو اللي قال بلا إكراه. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من وقلبه مطمئن بالإيمان.
9: ايش الأطفال الصغارين
0: اللي كانوا مسبب الدين ينهون عن هذا؟ وأنت تعرف أن الطفل مفهون عنه قلب.
9: إيه بس والديهم شيخ علموهم.
0: لا لا لازم يعلمون السر. وهذا الأخ موسى يقول إن الوقت انتهى لأنه أذن. نعم.
10: أبي السالفة.
11: قرية كاملة في جنوب المملكة كانوا ينتظرون موسم الحج بفارغ الصبر إلى أن يأتي، لأنهم كانوا يعتبرون أن قوتهم طوال هذا العام وعملهم لا يكون إلا في هذا الموسم. فكانوا يذهبون كل فرد من أفراد هذه القبيلة إلى حاج يعرفه، وهؤلاء الحجاج يأتون مع البعثات، فيأتون ببدل حجاج، يعني أناس توفوا ولم يحجوا، أو أناس لا يستطيعون الحج ويرسلون بمبالغ مالية مع هؤلاء، فيأتون أفراد هذه القبيلة فيأخذون هذه الأموال على أنهم لديهم طلبة علم يحجون عن من وكلوا عنه، فيأخذون هذه الأموال ولكنهم لا يؤدون هذه الفريضة، حتى أن أحدهم يصل يأخذ إلى 200 وإلى 300 شخص لكي يحج عنهم بهذه الدعوة. فماذا يفعلون علما أنهم تابوا إلى الله سبحانه وتعالى؟ فهل عليهم شيء أو لا؟ حفظكم.
0: هذا في الواقع عمل محرم مشين. أما كونه محرما فهم أخذوا المال ولم يؤدوا الأعمال التي أخذ المال من أجله، فهو أكل المال بالباطل. وأما كونه مشينا فإن أخاهم المسلم ائتمنهم ووثق بهم على أداء فريضة من فرائض الإسلام فخانوه بذلك. فالواجب على هؤلاء بعد التوبة أن يحصوا جميع الحجج التي أخذوها ثم يحجوا بها. نعم لا بد أن يحجوا إما بأنفسهم أو بإنابة من يرون أنه أهل للإنابة، لا بد من هذا.
12: نوقش في هذا الأمر ولكن قالوا ما نعرف، ما ندري كم حدهم كان هدفه أن يعني يكون هدفه جمع أكبر عدد ممكن.
0: المهم بارك الله فيك، يجب عليهم أن يحجوا عن هؤلاء بأي وسيلة يعملون أي وسيلة، لأنهم أخذ المال على هذا الشر فيجب عليهم أن ينفقوا الشر. نعم. بعده.
13: جماعة استهموا لشراء أرض لبنائها لمسجد واعتذروا أو تعذروا بقرب بأبعد مسجد قريب منهم، وهناك رجل منهم مواظب على الصلوات حتى صلاة الفجر، وجماعة وأما بقية الجماعة فما يحضرون صلاة الفجر، لا يحضر إلا هو، هل يصلي في هذا المسجد أو يذهب إلى أقرب المسجد بالسيارة؟
0: يعني هم بنوا المسجد الآن؟
13: هم بنوه، نعم
0: بنوه،
13: نعم بناية بسيطة خشبية يعني، بنوه بناية بسيطة يعني، بس أعدوه مسجد يعني.
0: طيب يكملون؟
13: لا يصلون فيه بس أحيانا الفجر ما يواظب إلا شخص آخر.
0: ليش ما يكملون؟
13: لا هم بنوه المسجد الآن يصلون فيه عادة، الآن هم يصلون فيه مستمرين. طيب. لكن أقصد هل هذا الرجل يصلي المفرد الفجر أو يذهب إلى المسجد؟
0: ها يعني ما أنه يحضر ولا يأتي أحد
13: الفجر؟ نعم
0: يعني يأتي للمسجد هذا ولا يحضر أحد.
13: أي نعم.
0: لماذا لا ينصح جيران؟
13: وما الذي أعلمه أنا أعرف الرجل هذا أنه ما قصر في النصح الحقيقة،
0: ما قصر
13: يعني ولا يزال يحاول يعني.
0: طيب ما في مؤذن أو هو المؤذن؟
13: لا هم أصلا مسجد أهلي يعني جماعة هم بذاتهم قائمين فيه.
0: إيه ولو كان لابد يكون في مؤذن،
13: هو شخص بذاته هو اللي قائم، هو اللي يؤذن، هو اللي
0: يؤذن وهو اللي يقول وهو الإمام يعني
13: وهو الإمام كله،
0: إذن وهو المأمور. على كل حال إذا ما جاء أحد وعرف أنه ما جاء أحد يروح المسجد الثاني. الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
14: أيها الإخوة
0: بارك الله فيك،
14: في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.
15: باب مواقيت الصلاة وفضلها، وقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقته عليهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث، أو أن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. باب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. باب البيعة على إقامة الصلاة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. باب الصلاة كفارة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا كما قاله. قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذا لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله، فقال: الباب عمر. حدثنا قتيبة قال: حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، أهذا لي؟ قال: لجميع أمتي كلهم. باب فضل الصلاة لوقتها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة قال: الوليد بن العيزار أخبرني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن، ولو استزدته لزادني. باب الصلوات الخمس كفارة. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول؟ ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. باب تضييع الصلاة عن وقتها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة، قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال: سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر: حدثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه. باب المصلي يناجي ربه عز وجل. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة: لا يتفل قدامه أو بين يديه، ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة: لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم قال: حدثنا قتادة وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، فإنه يناجي ربه. باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن سمع زيد بن وهب عن أبي ذر قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش. باب الإبراد بالظهر في السفر. حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس: تتفيأ تتميل. باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء، وأكثر أن يقول: سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فسكت ثم قال: عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك الخير والشر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال إلى شطر الليل. وقال معاذ قال شعبة، ثم لقيته مرة فقال أو ثلث الليل. حدثنا محمد يعني ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر.
16: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
17: استووا استووا.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله.

0: سميع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله.

حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء وذلك قبل أن يفشو الإسلام فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان فخرج فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي

ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يكره من النوم قبل العشاء. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. باب النوم قبل العشاء لمن غلب. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر: الصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قال: ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها. قال ابن جريج: قلت لعطاء، وقال: سمعت ابن عباس يقول: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة. قال عطاء: قال ابن عباس: فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنبأه ابن عباس، فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وقال أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد سمع أنسا كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ. باب فضل صلاة الفجر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا قيس قال لي جرير بن عبد الله: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام حدثني أبو جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى

أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. وقال ابن رجاء: حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. حدثنا إسحاق عن حبان، حدثنا همام، حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب وقت الفجر. حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. حا حدثنا حسن بن صباح، سمع روحة، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يقول: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال: أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. باب من أدرك من الفجر ركعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: سورة الزخرف مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين.

قال رحمه الله: قوله عز وجل: حاميم والكتاب المبين. أقسم بالكتاب الذي أبان طريق الهدى من طريق الضلالة، وأبان ما تحتاج إليه الأمة من الشريعة، فهو مبين في نفسه. هذا الكتاب مبين، والمبين هو الواضح الجلي، فهو مبين في نفسه، واضح في ألفاظه ومعانيه، وهو مبين للطريق الموصل إلى الله تعالى، فقد أوضح طريق الجنة وبينه أتم إيضاحه.

فلذا أقسم الله تعالى بهذا الكتاب المبين: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قوله جعلناه أي صيرناه، أو صيرنا قراءة هذا الكتاب عربيا. وقيل بيناه، وقيل سميناه، وقيل وصفناه، يقال جعل فلان زيدا أعلم الناس، أي وصفه. هذا كقوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوهم أي وصفوهم كذلك. وقوله جعلوا القرآن عظين، وقال أجعلتم سقاية الحاج، كلها بمعنى الوصف والتسمية. وفي هذا التفسير من اللغوي رحمه الله رد على من يستدل بمثل هذه الآية على أن القرآن مخلوق، وقالوا جعل تأتي بمعنى خلق، كقوله تعالى: جعل السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. قال أهل العلم: إن جعل التي بمعنى خلق تنصب مفعولا واحدا، وأما إذا كانت ناصبة لمفعولين فلا تكون بمعنى جعل، بمعنى خلق كهذه الآية. فالمفعول الأول الضمير جعلناه، والمفعول الثاني قرآنا. فإذا جعل هنا بمعنى صير، أو كما قال البغوي سمى أو وصف، لأن بعضهم استشكل أيضا قال صير، هل معنى أنه كان غير عربي فصيره الله عربيا؟ لأن التصير هو التحويل من حال إلى حال. فلذا كان كلام البغوي رحمه الله هنا دقيقا. انظر ماذا قال، قال لم يقل صيرناه، لقال صيرنا قراءة هذا الكتاب عربيا، أي صيرنا قراءته عربيا. أو أنه بمعنى وصف أو سمى كما في الآيات التي ذكرها: جعل تنصب مفعولين، وهي بمعنى وصف ذلك أو سماه به. فلا إشكال في هذه الآية. قال رحمه الله: قوله وإنه يعني القرآن في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، قال قتادة: أم الكتاب أصل الكتاب، وأم كل شيء أصله. قال ابن عباس: أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب بما يريد أن يخلق. فالكتاب عنده، ثم قرأ: وإنه في أم الكتاب لدينا. فالقرآن مثبت عند الله في اللوح المحفوظ كما قال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ولأهل العلم قولان في معنى أن القرآن في اللوح المحفوظ: هل معنى في اللوح المحفوظ أي ذكره ذكر في اللوح المحفوظ، أو في اللوح المحفوظ القرآن كله كما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟
فبعض أهل العلم قال إن معنى وإنه في أم الكتاب بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي ذكره في اللوح المحفوظ. قالوا هذا نظير قول الله تعالى وإنه لفي زبر الأولين، أي القرآن في صحف الأولين. قالوا والمعنى أنه مذكور فيها، بشروا به، لا أن القرآن من أول إلى آخره موجود في صحف الأولين. واحتج بعضهم لهذا بأن القرآن نزل بعد حوادث إنما وقعت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. قد سمع الله قول التي تجادلك، هذا كان بعد مجيء تلك المرأة، وغير من أسباب النزول كثير. قالوا فكيف يكون في اللوح المحفوظ مذكورا وهذه الحوادث إنما حصلت بعد؟ أيضا بعضهم احتج لهذا بأن القرآن وصف الله بأنه متجدد محدث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي شيء حديث جديد. ومن أهل العلم من قال بل هو في اللوح المحفوظ مكتوب، القرآن كله من أول إلى آخر في اللوح المحفوظ. قال ولا ينافي هذا أن القرآن نزل بعد حوادث وأنه متجدد، فالله علم أن تلك الحوادث ستقع، فكان القرآن مكتوبا بلفظ الماضي في تلك الحوادث قد سمع الله ونحوه، لأن الله علم أنها ستقع. وفي نزول القرآن تكلم الله به، يتكلم الله تعالى بالوحي، وأنزله مفرقا حسب ما اقتضته حكمته. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ظاهر اختيار ابن القيم أيضا، أن القرآن موجود في اللوح المحفوظ من أوله إلى آخره، وهذا هو ظاهر هذه الآيات. وإنه في أم الكتاب بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ولا ينافي هذا الآية التي في سورة الشعراء وإنه لفي زبر الأولين، بل الذي في زبر الأولين ذكره، نعم ليس القرآن من أول إلى آخر موجودا في زبر الأولين. قال رحمه الله قوله تعالى لدينا لعلي حكيم، قال قتادة يخبر عن منزلته وشرفه، أي إن كذبتم بالقرآن يا أهل مكة فإنه عندنا لعلي، أي رفيع شريف محكم من الباطل. لدينا ظرف بمعنى عندنا، واختلفوا هل هو متعلق بقوله لعلي حكيم كما هو ظاهر كلام البغوي، أو متعلق بما قبله. بعض العلماء قالوا متعلق بما قبله في أم الكتاب، والمعنى وإنه في أم الكتاب لدينا، أي هو في أم الكتاب في اللوح المحفوظ عندنا. واللوح المحفوظ عنده سبحانه وتعالى. وبعض المفسرين جعله كما جعله البغوي متعلقا بقول العلي حكيم، وإنه في أم الكتاب يكون تم الكلام، ثم قال لدينا لعلي حكيم، أي هو عندنا ذو منزلة وذو شأن وشرف. العلي ذو المرتبة العالية، والظاهر أنه متعلق بما قبله في أم الكتاب. والمعنى وإنه
في أم الكتاب عندنا، هذا تشريف للقرآن. ثم وصفه الله بأنه علي حكيم. العلي بمعنى العلو، علو المنزلة، علو المكانة، علو الرتبة، رتبة هذا الكتاب. حكيم محكم لا يخالف بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا، كله في غاية الإتقان والإحكام. أفنضرب عنكم الذكر صفحا؟ يقال ضربت عنه وأضربت عنه إذا تركته وأمسكت عنه. والصفح مصدر قولهم صفحت عنه، إذا أعرضت عنه، وذلك بأن توليه صفحة وجهك وعنقك. والمراد بالذكر القرآن، ومعناه أفنترك عنكم الوحي ونمسك عن إنزال القرآن، فلا نأمركم ولا ننهاكم من أجل أنكم أسرفتم في كفركم وتركتم الإيمان؟ فنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوم سئان. هنا سببية، قال البغوي فيها، قال من أجل أنكم أسرفتم في كفركم وتركتم الإيمان. استفهام بمعنى الإنكار، أي لا نفعل ذلك. وهذا قول قتادة وجماعة، جماعة من السلف. قال قتادة: والله لو كان هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الأمة لهلكوا، ولكن الله عاد عليهم بعائدته ورحمته فكرره عليهم 20 سنة أو ما شاء الله. وقيل معناه: فنضرب عنكم بذكرنا إياكم صافحين معرضين. قال الكسائي: أفنطوي عنكم الذكر طيا فلا تدعون ولا توعظون؟ يقول الكسائي، راجع إلى قول قتادة قريب منه. وقال الكلبي: أفنترككم سدى لا نأمركم ولا ننهاكم؟ أيضا هو قريب من قول قتادة. وقال مجاهد والسدي: أفنعرض عنكم ونترككم فلا نعاقبكم على كفركم؟ وهذا جاء عن ابن عباس أيضا. إذن فهي فيها معنيان: المعنى الأول الذي قاله ابن عباس ومجاهد والسدي وجماعة من السلف، أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أي أنعرض عنكم ونترككم فلا نعاقبكم وأنتم لم تمتثلوا أمر الله، أي هذا لا يكون، بل سنعاقبكم على ذلك. والقول الثاني قول قتادة: أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أي أنترككم دون تذكير، دون أمر ونهي، دون إنزال الوحي عليكم بسبب أنكم أسرفتم. هذا استفهام إنكار، والمعنى لا نترككم بل سنعظكم ونقيم عليكم الحجة، فلعله يهتدي منكم من اهتدى، ومن لم يهتدي تكون قد قامت عليه حجة الله. وهذا المعنى الذي ذكره قتادة ومن معه السلف معنى حسن في لائه. وحاصل أنه أن الله تعالى وعظهم رغم إعراضهم وإسرافهم بالذنوب، لعله يهتدي منهم من أراد الله له الهداية، ومن لم يهتدي منهم تكون قد قامت عليه الحجة. لأن الله تعالى قال: أن كنتم قوم مسرفين، أي جعله كالتعليل.
وتفسيره بالعقوبة لا يصلح هذا أنه يعلل به على ما قاله ابن عباس وغيره، إلا على قراءة إن كنتم قوم مسرفين، قراءة الكسر. ويستفاد من هذا فائدة أن الداعي إلى الله تعالى وإن أعرض الناس لا يزال يذكرهم ولا يعرض عن تذكيرهم ودعوتهم بسبب إعراضهم أو إسرافهم في الذنوب. فالله جل وعلا تابع عليهم نزول الوحي وأقام عليهم الحجة ووعظهم وذكرهم رغم إعراضهم وإسرافهم في الذنوب، أي فلا تترك الدعوة ولا يترك التذكير ولا تترك إقامة الحجة بسبب إعراضهم وبسبب إسرافهم في الذنوب. فلعل الله يفتح لذلك قلوب من شاء من خلقه فيهتدون، ومن لم يهتدي فإنه تقام عليه حجة الله ويكون لا عذر له. أن كنتم قوما مسرفين، قرأ أهل المدينة وحمزة والكسائي إن كنتم بقراءة الكسر على معنى إذ كنتم، كقوله وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقرأ الآخرون بالفتح على معنى لأن كنتم قوما مسرفين مشركين. وكما أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم أي وما كان يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون كاستهزاء قومك بك، يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم، يعزي أي يسليه، أي هذا الأمر ليس لك وحدك بل قد حصل لغيرك، ما من نبي ما يأتي من نبي إلا كانوا به يستهزئون. ولا شك أن هذا يسليه حين يعلم أن أنبياء الله قبله قد حصل لهم مثل ما حصل له. فأهلكنا أشد منهم بطشا أي أقوى من قومك، يعني الأولين الذين أهلكوا بتكذيب الرسل. ومضى مثل الأولين أي صفتهم وسنتهم وعقوبتهم، فعاقبة هؤلاء كذلك في الإهلاك. كانت هذه سنة، سنة الله تعالى في المكذبين أنه يهلكهم، مضى مثل الأولين، وهذا تهديد لكفار قريش، أي أنكم إن فعلتم كفعلهم سيحصل لكم ما حصل لهم. والآيات المكية آيات بليغة، أي في الوعظ والزجر والتخويف، كانت في عهد يحتاج الناس فيه إلى ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: يا أيها الأبناء اقتلوا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: والله إن هذه المحاضرات من توفيق الله وهي من هدي أنبياء الله ورسله ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل.
0: وإما يغلبن عندك الكبر أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنههما
3: وقل لهما قولا كريما.
0: وأيها العاقون كفارقوك.
2: كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: وأن الله هو العلي الكبير، قال سبحانه يبين الأمر الدعوة إلى الباطل.
4: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت.
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
4: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرها. فيا أيها الناس إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والسائرين على نهجه وهديه. إننا لنحمد الله جل وعلا كثيرًا ونشكره كثيرا، إنه كان بنا بصيرا، وإن من دواعي شكر الله جل وعلا لهذه الزيارات والاجتماعات والمجالس الطيبات. وإن من دواعي شكر الله جل وعلا لهذا الأمن والسكينة والطمأنينة في هذا البلد المبارك، والبركة حاصلة فيه ملحوظة منظورة مرئية.

0: هذه البلاد بلاد حضرموت مغبوطة، نسأل الله جل وعلا أن يحفظها وأن يدفع عنها كل سوء ومكروه. مغبوطة بأمنها، مغبوطة بسكينتها، مغبوطة بحسن أخلاق ومعاملات أهلها، مغبوطة بدعاتها ومشائخها ومعلميها ودعاة الخير فيها رجالا ونساء، جم غفير وخير كثير والله من هذا الصنف المبارك الذي نسأل الله أن يزيدهم بركة ونفعا وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. مغبوطة بحب أهلها للخير، ببغض أهلها للشر والفتن، مغبوطة بأنها صارت مأوى للصالحين وللهادئين والساكنين. هذا خير، إن البلاد التي تكون مأوى بلاد لها فضل على غيرها من البلدان، ولا يكون ذلك إلا مع الأمن والاستقرار الذي هيأه الله في هذه البلاد الطيبة. فنحمد الله، نشكر الله، نثني على الله سبحانه وتعالى الخير كله على هذه النعمة وسائر النعم، إنها لمن أجل النعم علينا ولا يمكننا عدها ولا حصرها. بنص قول الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهي نعم تذكرها واجب، والغفل عنها خطيرة، خطيرة مضرة، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. هذا أمر يقتضي الوجوب. وقال لنبيه: وأما بنعمة ربك فحدث. فإن التحدث بنعمة الله وتذكر نعمة الله يشعر صاحب ذات تلك النعمة بالنعمة وفضلها وخيرها، ويبعث فيه الحرص على بقائها، ويبعث فيه الحب لها وشكر رب العالمين عليها، فيزداد منها خيرا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. في هذه البلاد نعم كثيرة، ومن تلك النعم نعمة هذه الثمرة بعد ثمرة الدعوة والعلم والخير، هذه الثمرة التي هي النخل، وإن كانت دنيوية لكن استحضار مثل هذه النعمة واحدة، نعمة واحدة فقط من نعم كثيرة أجلها الإسلام والسنة التوحيد، لكن هذه النعمة وحدها، تذكر هذه النعمة مما يزداد به الإنسان شكرا لله سبحانه وتعالى. هذه النعمة مبثوثة في هذه البلاد، نعمة النخل، نعمة ثمر النخل. أي وادي تذهب من وديانها وبلد من بلدانها وترى النخل باسقات لها طلع النضيد كما أخبر الله سبحانه وتعالى، هذا فضل من الله، هذه نعمة جليلة، هي موضوع مذاكرتنا في هذا المجلس إن شاء الله. بيان الفضل في نعمة ثمر النخل، فضل من الله سبحانه وتعالى يغفل عنه كثير من الناس. أبان الله جل وعلا هذه الشجرة وهذه الثمرة، قرنها الله عز وجل في كتابه بكلمة التوحيد، فقال جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فانظر على مثل عظيم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، والكلمة الطيبة في هذه الآية هي كلمة لا إله إلا الله بإجماع المفسرين، كشجرة طيبة. والشجرة الطيبة في هذه الآية هي شجرة النخلة عند جمهور المفسرين. ما هي المقارنة بين هذه الشجرة، بين هذه الكلمة والشجرة والمثل العظيم والتشابه العظيم الذي في هذه الآية، كما جاء أيضا في حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فقال: شجرة تشبه المؤمن لا يسقط ورقها، حدثوني ما هي؟ فوقع الصحابة رضوان الله عليهم في شجر البوادي، كل يقول شجرة كذا. قال ابن عمر راوي الحديث: فوقع في نفسي أنها النخلة. قال: غير أن في المجلس أبو بكر وعمر، أي هاب أن يتكلم في المجلس كبار الصحابة والده وأبو بكر، فلما أخبر أباه أنه وقع في نفسه قال: لو حدثت بها كان أحب إلي من كذا وكذا، أي ينظر نبوغ ولده وأنه يعني فهم هذا الفهم الطيب. فوقعوا في شجر البوادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وهكذا ثمرها في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ريحها قال لا ريح لها وطعمها مر وطعمها مر. فهذا مثل للمؤمن بثمرها، ومثل للمؤمن بالشجرة ذاتها، شو تشبه المؤمن. وقد اعتنى الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة بوجه التشابه بين هذه الكلمة وهذه الشجرة، ما وجه الشبه بين المؤمن وبين شجرة النخل وعلاقتها بكلمة التوحيد. فذكر من أوجه التشابه بين المؤمن وبين هذه الشجرة ما ذكره الله في الآية: كلمة طيبة كشجرة طيبة، أنها شجرة طيبة، وأن المؤمن طيب، كما أن الكلمة طيبة فالشجرة طيبة، كلمة التوحيد وشجرة طيبة، والمؤمن طيب كله طيب، وفي الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يصعد إلى الله إلا الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولا يتقبل الله إلا من أهل الطيب والتقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. والصدقة من الطيب مباركة، من تصدق بعدل تمرة من صدقة من كسب طيب فإن الله عز وجل يربيها له، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، أي ابن الفرس، حتى تكون مثل أحد، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لطيب هذا الخير الصادر من الطيب. وقال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيث، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، أي المسلم للمسلمة، مسلم الطيب للمسلمة الطيبة، والكافر الخبيث للكافرة الخبيثة، لا ينكح المسلم الكافر المسلمة. فهذا كله يدل على فضيلة هذه الشجرة وقرنة علاقة تشابه بها بينها وبين المؤمن. وأيضا ككلمة كشجرة طيبة أصلها ثابت، فاستفيد من هذا أن هذه الشجرة ثابتة، والمؤمن أيضا ثابت، ثابت الجنان، ثابت الأركان، ما يتزعزع. فلهذا تجد أنه من خالط قلبه بشاشة الإيمان لا يرجع عن دينه سخطة لدينه، والله يثبته بقدر إيمانه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. والشاهد أنها شجرة شبيه المؤمن ثابتة، المؤمن ثابت ما يتزعزع. وانظر إلى المنافق، انظر إلى المنافق: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فهو يتقلب، يتقلب، لكن المؤمن في دينه ثبات، قناعة بهذا الدين، ما يتقلب. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان الرجل يؤتى بهم من كان قبلكم، يحفر له حفرة، يضع المنشار في رأسه، ما يعني، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظم، ما يصده ذلك عن دينه. وهذا يدل على ثبات المؤمن قديما وحديثا، أنه على قناعة من دينه، قل إني على بينة من أمري من ديني. هذه انظر لما كان شجرة ثابتة مثل بها المؤمن، كالمؤمن شجرة تشبه مثلت بالمؤمن، أصلها ثابت وفرعها في السماء، قال أهل العلم أي طويلة، فرعها في السماء حتى إن ثمرها لا يناله يعني الأغبرة والأشياء التي تضره من كما إذا كان دانيا، وفرعها في السماء. وكذلك المؤمن لا تضره عواصف الفتن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، وأسعد الناس بتجنب الفتن هم أهل الإيمان، أهل الإيمان، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، يدافع الله عن الفتن ولا تضره، لا تضره. قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دام السماوات الأرض، قلب المؤمن صافي منكر المنكر، والآخر أسود مرباد، مرباد يعني منكوس كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هواه. فالمؤمن على قناعة، على بصيرة، الفتن ما تضره بفضل الله سبحانه وتعالى، ما يسبب من كدرها وأضرارها، أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا تشابه آخر بين المؤمن وبين هذه الشجرة تشبه المؤمن. فالمؤمن كله خير، إن تكلم كله خير، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، تجده خيرا لأهله، بل خير للناس كلهم حتى يرجى خيره، يرجو خيره أعداؤه وأحبابه، حتى فسقة الناس الذين ربما يستبونه يشتمونه يقولون هذا رجل فيه خير، يعرفون خيره، يعرفون خيره وربما آمنون من شره. ولهذا ثبت من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخيركم من شركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره وهي من شره، وشركم من لا يرجى خيره لا من شره. حديث ثابت. وله عناية بدين الله وبفهم دين الله حتى يعود خيره لنفسه وللمجتمع، من يرد الله به خيرا فقه الدين. اتفق عليها معاوية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه حتى لكثرة خيره يصير يستغفر له الملائكة والحيتان وإلى آخره، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا. فيه خير محبوب. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، ذلك الفوز العظيم. شاهد من ذلك تستغفر له الملائكة لخيره: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النمل في جحرها وحتى الحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. صالح محبوب، فيه خير عائد على المجتمع حتى بطاعته ودعائه واستجابة دعائه. فالمؤمن مجاب الدعوة، كما في الصحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث القدسي عن رب العزة جل وعلا النبي أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه الصفات تحصل في أولياء الله مؤمنين الصالحين الذين نفعهم متعدي إلى غيرهم فضلا عن أنفسهم. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به يده التي يبطش بها رجل التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. لو قال: يا رب ادفع عنا الفتن، دفعها الله. يا رب ارحمنا، رحمهم الله. يا ربي نسألك كذا، استجاب الدعوة بقدر إيمانه، تجاب دعوته. جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار ومن الليل يصوم النهار ليسوا بأثمة ولا فجار. كان النبي إذا اجتهد لأحد في الدعاء سأل الله أن يسر له من يدعو له من الأبرار المجاب الدعوة. وربنا جل وعلا يقول في كتابه: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي الله، ويزيدهم من فضله، استجيبهم ويزيدهم من فضله. وهذا له نماذج كثير، إنما هذا مثال لخير المؤمن كخير هذه الشجرة التي ما فيها شر أبدا، هي تشبهه ما فيها شر، كلها خير، كلها سعفها، وكم يستفيد الناس من سعفها من المفارش ومن السفر ومن الأوعية ومن إلى آخره، وكم يستفيدون كذلك أيضا من ثمرها ورطبها، وكم يستفيدون من جذوعها، وكم يستفيدون من جمارها، وكم يستفيدون من نواها على فل المواشي، حتى صار الآن قهوة وصار الآن منافع ما فيها شيء إلا هي نفع. عجيبة هذه الشجرة، عجيبة، تشبه المؤمن، كما أن المؤمن كله خير. المؤمن خلاصة ثمرة، خلاصة المجتمع، هذه الشجرة فيها خلاصة الثمر ونفع الثمر. وبركة الثمر. وهكذا المؤمن مكسي. وهذه الشجرة هل رأيتم تساقط ورقها مثل الشجر الآخر؟ لا، ورقها فيها في صيف وشتاء في حالة جذب وحالة خصب، وهي مستورة. المؤمن مستور بستر الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى المؤمن: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فهم عندهم لباس التقوى مستترون به دائما وأبدا، وهم ملازمون للتقوى بأفعالهم وأقوالهم وسترهم وزيهم رجالا ونساء، حتى تجد المرأة مصونة مستورة بلباس التقوى ولباس الخير، بعيدة عن التبرج عن السفور. هذا لباس التقوى، هذا خير الذي أدى به تقواها. والرجل كذلك، وكثير من الناس ما يدري كيف يتكشف، رجال ونساء، هذا يلبس إلى نصف الفخذ من العصاة، وهذا يلبس يكشف رأسه، وهذا تكشف صدره، وهذا يكشف. يا جماعة، المباهة ما هي في التكشف والتهتك، المباهة في التستر. كيف أكرم الله المؤمن حتى صارت هذه شبيهة بالمؤمن، تشبه المؤمن، مستورة على مر السنة. والمؤمن كذلك بهذه الثمر العظيمة وهذه البركة العظيمة. وهناك أيضا أمثلة كثيرة للتشابه بين المؤمن وبين هذه الشجرة العظيمة. نكتفي بالقدر الذي قد ذكر هذا. وإن الله جعل في ثمرها بركة عظيمة، ثمر الشجرة بركة عظيمة، حتى إن ثمرها يعتبر متفاوتا. هي ما هي ثمرها سواء ثمر النخل؟ يتفاوت في جودته وغير جودته، وكله قوت، كله الجيد وغير الجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم.
0: يعني من الذي يود منكم أن يكون له بستان هائل فيه هذه الثمار من نخيل وأعناب، ومحفوف أيضا بالخيرات من داخله وخارجه، ومع ذلك له فيها من كل الثمرات، وفي حال كبره أتاه الإعصار الذي فيه نار أحرقها حتى لا يكون منها شيء. فهذا مثل لعمل المخلص وعمل المنافق المرائي. من الذي يود أن يكون له، يود أحدكم أن تكون له، أن يكون له يعني هذا البستان؟ فإذا كان في حالة كبره وهو له ثمر وله ثم إذا كبر وكان بأمس الحاجة إليه لنفسه ولصبيانه وله ضعفاء لا يجده شيئا. هكذا العمل إذا كان لله بقي، إذا كان لغير الله احترق وزال. قد يكون في شأنه يعجبه ويكون له رونق وجمال، لكن لا ينفعه عند الله بشيء. أعمالهم كسراب بقيعة، كرماد اشتدت به الريح حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. كرماد اشتدت به الريح، وهكذا وصف الله أنه هباء منثور. وفي الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، حال حاجته إليها وحاجة أطفاله لا يجد منها شيء. هذا مثل لعمل المرائي أنه لا يستفيد منه شيء، كما ذكرت أفادت هذه الأدلة. المثل الثاني: وإنما الشاهد ذكر النخل لمحبة لفضيلة النخل فيها، وأنه من أجود البساتين، من أجود الثمار ومن أنفسها. في الجنة يذكر وفي الدنيا يذكر بالفضل، وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كل من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم صدقه لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والشاهد من ذلك أن الله امتن على العباد بهذا الشجر وهذه النعمة، ومن أجلها هذه الثمرة، هذه الشجرة، ثمرة هذه الشجرة النخلة، جنات معروشات وغير معروشات. والنخلة المعروشات يعني التي هي تحتاج إلى عرش، كالذي تنبت بغير ساق، غير المعروشات التي تنبت على ساقها. وامتن بالنخل والزرع مختلفا أكله، هذا كله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا.
0: أن المشركين كانوا يتباهون بهذه الثمر، وأنه في شروطهم على الأنبياء، قال الله سبحانه وتعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله الملائكة قبيلا أمامنا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. شروط ما معناها أنهم لن يؤمنوا أبدا حتى تفجر الأرض لنا ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، يقول ما نؤمن لك حتى يكون عندك بستان كبير فيه يعني شجر، فيه بستان، فيه نخيل وأعناب غير ذلك، وفيها أنهار تجري فيها، وهكذا من شروطهم حتى يأتي الله والملائكة أمامنا نراهم، صلى الله العافية. إنما شاهدنا هذا كله من تعنتهم وكبرهم، وأن هذه الشروط كلها معناها كلها لمقتهم، إنما الشاهد أن الناس قديما وحديثا والبشر يفتخرون بهذا الشجر ويعتبرونه من أجل النعم، حتى في الجاهلية وحتى الكفار على بعدهم عن ربهم نخيل وعنب. وقال الله جل وعلا: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من نخيل وأعناب. هكذا أمر الله عز وجل أن يضرب المثل للمثل للمؤمن والكافر، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر، فقال لصاحبه ويحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. ثم أيضا قال صاحبه: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، أي سيعطيني أفضل من ذلك. فهذا الكافر اغتر بالدنيا لما كان عنده من نعمة، ومن تلك النعمة أنه أتى الله هذه البستان، البستان بستان النخيل، بستان الزروع، بستان النعم، حتى أعجب بما آتاه الله سبحانه وتعالى، وافتخر على الفقير المكرم من ربه سبحانه وتعالى، ولو كان فقيرا، وأنه سيكون له أيضا ثمر في الآخرة، وأن الجلد ساعة ما هي قائمة، ونسي الله فأنساه الله. هذا مثل ضربه الله عز وجل في هذه الآية للمؤمن الشاكر، وللكافر الكافر بالله عز وجل، والغافل عن نعمة الله عز وجل، حتى نسي الساعة ونسي البعث ونسي لقاء الله عز وجل. الشاهد منه أنه ابتلاه الله بنعمة عظيمة بما فيها نخيل أعناب وزرع في وسط ذلك، حتى اغتر وأعجب، فالفئة النعم قد تسبب البطر عند بعض الناس والكفار، كما قال في قصة قارون أنه لما آتاه الله تلك النعمة بطر وخرج، خرج على قومه في زينته، في زينته وأبهته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون له ذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الآيات. إنما الشاهد على أن الله سبحانه وتعالى يبتلي بالنعم أقواما حتى ينسوا الله سبحانه وتعالى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وذكر الله عز وجل هذه الشجرة في سورة الشعراء في قصة قوم صالح، مع أنه دعاهم، كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، أي هل تظنون أنكم ستكونون في هذه النعمة وأنتم لا تؤمرون ولا تنهون وأنتم لا تؤدون شكر الله عليها؟ إن الله سيسلبها عنكم ويبتليكم بسلب هذه النعمة ويعذبكم في الآخرة إذا لم تشكروا الله على هذه النعمة. فنبي الله صالح يقول أتتركون فيما هاهنا آمين جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، يعني هذه النعمة بما فيها النخل لن تتركوا حتى تؤدوا شكر نعمة الله عز وجل وإلا عذبكم الله. فكل نعمة وما فيها هذه النعمة التي أنتم فيها في هذه البلاد، نعمة النخيل هذه النعمة، منها هذه النعمة نعمة النخيل من سائر النعم، والله أنها تستوجب شكر الله، وأن من لا يشكر الله على هذه النعم يخشى عليه من سلبها ومن إتلافها ومن عقاب الله عز وجل عليها إن لم يؤدي شكرها كما في هذه الآية. وهكذا أيضا ذكر الله لأنها من آيات الله سبحانه وتعالى وآية لهم، وذكر أنها من آية النخل باسقات لها طلع نضيد رزق للعباد وأنها من رزق الله، كل هذا من رزق ربنا سبحانه أمدنا به لنشكره على هذه. هذه نماذج من القرآن عن هذه الشجرة العظيمة المباركة التي فيها من الخيرات ما لا يتسع الوقت لذكره. هذا وندلف إن شاء الله إلى شيء من ثمرها وبركة ثمرها، فثمرها يعتبر قوتا من الأقوات، قوتا عظيما لا يستغني عنه بيت من البيوت، لا سيما في حالات منها الصيام ومنها كذلك النفاس عند النساء ومنها غير ذلك. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت ليس فيه تمر جياع أهله، وعند أحمد كأن لم يكن فيه طعام. قالوا هذا في من لا يوجد إلا هذا الثمر فيه، وقيل هذا ثناء على هذه الثمرة لبركتها، سواء وجد الطعام أو لم يوجد ثمرة مباركة يعني نعمة مباركة ينبغي الحرص عليها، نعمة مباركة هذا التمر نعمة مباركة على الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام خير سحور المؤمن التمر، خير سحور المؤمن التمر، وفي نعمة النعمة سحور المؤمن التمر، ثبت عنه ذلك. قالوا لأنه مبارك فيه بركة، فإذا اجتمع مع السحور الذي هو فيه بركة ازدادت البركة على البركة، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس المتفق عليه قال السحور بركة حتى ولو لم يأكل إلا شيء يسير، بركة فيه قوة للصائم بحيث أنه يأتي يمر اليوم وما يحصل فيه جوع ولا كذلك أيضا تعب ولا إرهاق، فيكون ازدياد رغبة في الطاعة من اليوم الثاني ويزداد في الطاعة وفي الصيام، هذه من بركة هذا السحور. وكذلك التمر فيه بركة، إذا تسحر الإنسان ولو في ضمن سحوره، ولو كان سحوره كله أو ضمن سحوره التمر، يجد راحة ونشاطا وقوة لما فيه من البركة الجسمية والنشاط وتقوية للدم وغير ذلك من المنافع. هذه بركة في هذه الشجرة، لهذه الشجرة. وهو يتفاوت كما أسلفنا آنفا، فمنه الجيد والأجود. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا نوعا من التمر وهو البرني، وأنه ليس بغذاء فقط بل هو شفاء، قال خير تمركم، خير تمركم البرني، يذهب بالداء ولا داء فيه. ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس وغيره، وشاهده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بتمر أتى به بلال النبي صلى الله عليه وسلم، تمر برني، فقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم قال من أين لك هذا؟ قال يا رسول الله عندنا تمر رديء، فاشتريت منه الصاع بالصاعين، الصاعين بالصاع من هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوه أوه، كلمة قال عند التوجه والتألم، أوه أوه عين الربا، بع التمر الجمع واشتري من هذا إن شئت، أي إذا أردت أن تشتري تمرا جيدا بع ذلك التمر واشتري بالقيمة تمرا برنيا. وجاء في الحديث الآخر عن غير أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بع الجنيب واشتري به من هذا، في تمر خيبر لما جاء ذلك الرجل من خيبر قال أكل تمر خيبر من هذا؟ قال لا يا رسول الله، والله إن لنشتري الصاع بالصاعين، الصاعين بالصاع من هذا. قال لا تفعل، بع الجمع واشتري جنيبا. فمن أجود أنواعه البرني والجنيب، وأجود ما يكون العجوة، ولا سيما عجوة المدينة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فيها ترياقا من السموم وحمية من السموم بفضل الله عز وجل، قال من تصبح بسبع تمرات عجوة لا يضره سم ولا سحر يومه ذلك. جاء زيادة في الصحيح، صحيح مسلم، من حيث سعد بن أبي وقاص من تمر المدينة. قال النووي رحمه الله هذه من خصائص عجوة المدينة لبركة المدينة. بعضهم يعمم العجوة من المدينة أو غيرها، والظاهر ما قاله النووي رحمه الله أن تلك العجوة فيها بركة ما بين لابتيها، مما بين لابتيها المدينة. ومن بركة التمر أيضا أنه خير ما يفطر عليه الصائم، فقد جاء من حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. الحديث من طريق الرباب بنت صليع وهي مجهولة، لكن له شواهد تعضده. فأما قوله فليفطر على تمر فسيأتي شاهده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. وأما قوله فهو طهور، ففي القرآن ما يبين ذلك، وأنزلنا من السماء ماء طهورا نحيي بلدة ميت لنحيي به بلدة بيتا نسقيه ميتا نسقيه ما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، هو الطهور ماءه الحل ميتته. فهذا الحديث من طريق الرباب بن صليع مجهولة، ولكن له أصول، منها ما هو في كتاب الله كما أشرنا، ومنها ما يأتي ذكره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر، كان إذا أفطر أفطر على تميرات، فإن لم يسطع رطبات، فإن لم يجد فعلى تميرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. أخرجه الترمذي الإمام أحمد أو الترمذي أو بعضهم، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث معل، أعله أبو زرعة وأبو حاتم كما في العلل لابن أبي حاتم قال هذا الحديث، قال هذا الحديث من طريق عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان كما سمعت عن ثابت عن أنس، أي أنه لا نعلمه إلا من طريق عبد الرزاق. فمن أين جاءه؟ يعني كيف جاء هذا الحديث لعبد الرزاق؟ قلنا جاء من جعفر بن سليمان الضبعي، وكان جعفر بن سليمان له مناكير ترجم له الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال، فقال له مناكير وذكر من مناكيره هذا الحديث هذا الحديث. ولم يطلع شيخنا رحمه الله على علة هذا الحديث في علل بن أبي حاتم، وإلا كان إذا اطلع على الحديث حذفه وجعله في أحاديث معلة ظاهرها الصحة. فإذا الحديث على شرط إعلاله رحمه الله والحديث معل. نعم، لكن له طريق أخرى صحيحة أخرجها النسائي في الكبرى والمقدسي في الضياء المقدسي في المختارة وأبو جعفر الفريابي في كتاب الصيام بتحقيقنا بحمد الله عز وجل من طريق رقبة بن مسقلة عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان إذا أفطر بدأ بالتمر، إذا أفطر بدأ بالتمر. هذه كلها شواهد لحديث سلمان بن عامر من طريق تلك المجهولة الرباب بنت صليع، وأن الحديث له أصول ولا بأس بالتحديث به وإن كان قد ضعف، لكن له أصول من القرآن ومن السنة. هذا السند صحيح إلى أنس بن مالك رضي الله عنه من طريق رقبة بن مسقلة ثقة، عن بريد بن أبي مريم ثقة، عن ثابت البناني إمام، عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. غير أن النسائي أعله بالإرسال فقال رواه شعبة رفعه مسقلة ورواه شعبة عن بريد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وشعبة أحفظ. ودافع عنه الدارقطني في العلل فقال رواه رقبة، ويشبه أن رقبة أي رقبة بالسند المذكور، ويشبه أن رقبة حافظة، أي أن الحديث محفوظ مرسلا عن شعبة ومحفوظ من طريق رقبة بالسند المذكور متصل، فصح الحديث. وارتضى هذا الدفاع عن الحديث المقدسي في المختارة فنقل دفاع الدارقطني عنه، وارتضى هذا الدفاع عن الحديث العلامة الألباني في الصحيحة وصححه، وهو كما قالوا حديث صحيح محفوظ بسند ثقة رجاله ثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه متصل. إذا أفطر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالتمر. فعلمنا من هذا أن الحديث ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة البدء بالتمر، ليس معناه على سبيل الوجوب ولا أنه يكون مفردا. المفرد جاء في قبل ذهابه إلى الصلاة إلى صلاة العيد من صلاة الفطر أكل تمرات وترا، أما في هذا الموضع فما جاءت كلمة وتر فيما نعلم، يأكل ما تيسر له وترا أو غير وتر، لكن على تمرات يفطر ويكون يبدأ بها. حتى لو قدم الطعام الأفضل أن يبدأ بالتمر. ذكر ابن القيم رحمه الله فوائد في الزاد على البدء بالتمر وفضيلته وفضيلة خاصيته على البسد، أنه خفيف وأنه يتحلل في الجسم وأن المعدة تكون فارغة، فلو أتى وضرب عليها بالشيء الثقيل مثلا بالخبز مثلا باللحم مثلا بالعصيد مثلا بالأشياء ثقل على المعدة فتضررت المعدة، بينما إذا بدأ بهذا الشيء الخفيف يكون خفيفا تتهيأ المعدة للطعام ويتحلل في الجسم ويجد الجسم نشاطا. نحو هذا ذكره راجعه في زاد المعاد في فضيلة البدء بالتمر وخاصية ذلك على في حالة الصيام هذا. ولا بأس أن الإنسان يأكل إن لم يجد تمر أكل حسوات من ماء لخفته ولتطهير البعمد أو حتى غير ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طريقه أو أسفاره قال لمن معه انزل فاجدح لنا انزل فاجدح لنا، أي خلط اللبن بالماء ليشرب ليفطر. قال يا رسول الله عليك نهارا، لا تفهم أن النهار ما زال موجود، إنما الضوء فقط، وإلا لا يجوز الفطر إلا بعد غروب الشمس، ثم أتم الصيام إلى الليل، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. قال فنزلت فخلط يعني اللبن بالماء فشرب النبي صلى الله عليه وسلم شرب النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد لا بأس بالفطر على غير ذلك، وأما إن وجد التمر أو الرطب رطب أفضل أو التمر أخذ منه شيئا ولو قبل الطعام ولو كان الطعام هذا أفضل لما سبق بيانه. أضف إلى ذلك أن التمر هذا ليس من خصائص فقط الصائم، حتى النفساء لا أفضل لها من التمر كما ذكر الله عز وجل. قال: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، أي جبريل عليه الصلاة والسلام، فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، أي السيل بجانبك تشربين بكل سهولة، سري جدول من الماء الطيب، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط، وفي قراءة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. قري عينا، الماء موجود، الجدول موجود، والنخلة تتساقط. وهذه عبارة عن سبب من الأسباب، وإلا جذع النخلة ما يهزها عشرات الناس، لكن سبب هزي امرأة ماخذ تمسك النخلة وتهزها، وإذا الرطب يتساقط. قال عمرو بن ميمون: لو علم الله لها أفضل من التمر، أي للنفساء، لأطعم ذلك مريم بنت عمران، لكن الله أراد أن يطعمها، جعل مخاضها تحت النخلة ليطعمها هذه الثمرة الطيبة التي نفعها عظيم للنفساء. ثبت عنه هذا عند ابن جرير رضي الله رحمه الله وغيره، وعن غيره أيضا. إنما الشاهد فضيلة هذه الثمرة على النفساء وعلى غيرها، لكن هذا من خصائصها. ولهذا تجد الذي عنده نفس يلتمس التمر ويلتمس الجيد للنفساء، وأن ذلك يعني يؤتى به للنفساء من خير التمرها. هذا التمر قوت أطعمه الله عز وجل، جعله إبراهيم قوت امرأته وصبيه، قوت امرأته وصبيه حين أتى بهاجر أم إسماعيل وولدها، ووضعها عند دوحة في المسجد جانب المسجد الحرام على زمزم، ثم ولى معها جراب من تمر سقاء من ماء، ولى وتركها وترك صبيها. قالت: أين تذهب يا إبراهيم وتتركنا في هذا الوادي، أي ما فيه أنيس؟ الله أمرك بذلك؟ فأشار أن نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله، ولى ما عنده إلا ذاك التمر، جراب التمر وسقاء الماء. لما توارى رفع يديه، اتجه إلى البيت، كان رابية، ورفع يديه قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، جعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. استجاب الله الدعوة النبوية، وجاء وكانت لما أكلت من ذلك التمر وفنية، شربت من ذلك السقاء وفنية، والصبية تلبط، كانت تأكل تمرا وتشرب ماء وترضع الصبي، يدر اللبن، التمر فيه إدرار اللبن، فيه غذاء، فيه قوة، وترضعه، فلما فيه جعل يتلبط، هي جائعة والصبي ما عنده حليب، وذهبت إلى الصفا وتصعد على الصفا وتنظر هل في أنيس، إلى المروة، من الصفا إلى المروة 7 مرات، تفعل ذلك 7 مرات، المرة شوط والرجوع شوط، جعل للطائفين. فعلت ذلك، وهي في 7 سمعت صوتا، قالت: أغث إن كان عندك. قال: صح، يعني تقول إنها تخاطب نفسها، أغث إن كان عندك غوث. فجاء جبريل إلى زمزم وهزم برجله، وقيل بجنحه، وخرجت زمزم، خرجت زمزم، بعثت زمزم، طعام طعم وشراب سق، طعام طعم وشفاء سقم، هي طعام زمزم وشفاء أيضا، فهي دواء وغذاء شفاء وسقاء، تمع في هذه الأشياء، وجعلت تشرب من ذلك الماء تسقي ولدها. وإلى آخر القصة، قال: إن هذا المكان لا تخاف الضيعة، هذا مكان سيبني فيه، سيقيم فيه هذا الولد وأبوه بيتا لله، يبني فيه بيت الله، ولن يضيع الله أهله. شاهدنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترك أهله، عندها شوية من تمر، عندها قليل من الماء، لله سبحانه وتعالى، فكان أزوادهم وأقواتهم من أزمنة قديمة. في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا ابن أختي، عروة بن الزبير من أختها أسمى، يا ابن أختي قد كنا لننظر الهلال والهلالين 3 أهل في شهرين ما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: فما يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء الأسودان، ما حتى الجيد، نوع الرديء الأسود، الأسودان، التمر والماء، كلها قوت، على تفاوت التمر، وكله قوت، كله غذاء، كله فيه فضيلة عظيمة. التمر والماء. يمكث 3 أشهر ما عندهم إلا التمر والماء. أصحاب الصفة ما كان عندهم شيء، فقراء، أتوا من بلاد شتى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأون إلى أهل ولا إلى مال، في سقيفة. وكان الأنصار عليهم رضوان الله يأتون بالتمر يعلقه في المسجد قوت لهؤلاء الفقراء ما عندهم شيء. وإذا جاء أحدهم أخذ العصا وخبط من ذلك العذق فيتساقط فيأكل منه. وكان بعض من لا يرغب في الخير، كذا في حديث البراء رضي الله عنه قال كان يأتي بالتمر فيه الشيص، يعني التمر الذي ما هو من النوع الجيد، فيعلقه. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوه واعلموا أن الله غني حميد. يعني لا تأخذوا التمر الرديء الذي ما يعجبكم لو أنه أنفق عليكم ما قبلتموه، تأتون به إلى الفقراء ولا تيمموا. قال البراء رضي الله عنه فينا أنزلت هذه الآية أنه كان بعض الناس يأتون بالتمر الذي ما هو جيد يعلقه، فأمرهم الله عز وجل أن يأتون بالتمر الجيد ويضعونه في المسجد. وإلى الآن والناس لا يزالون في كثير من البلدان يضع تمرا ويضع ماء في المسجد، يأتي الجائع يأخذ تميرات ويأخذ قليل الماء يشرب يشبع. كثير تجد هذا في بلاد نجد، تجد هذا في بلاد الحجاز، في كثير الأمكنة. وكانوا أيضا هو طعامهم ولا زال للضيف التمر. فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة أو ذات يوم من الجوع، وجد أبا بكر وعمر، قال ما أخرجكما؟ قال يا رسول الله أخرجنا الجوع. قال وأنا والذي نفسي بيده أخرجني الذي أخرجكما، أخرجوا من الجوع. فانطلقا إلى بيت أبي الهيثم بن التيهان، بسم الله، إلى بيت أبي الهيثم بن التيهان رضي الله عنه. ما وجدوا المرأة، نظرت فقالت مرحبا وأهلا، لكن الرجل زوجها ما يزال غائب. فبينما كذلك جاء الرجل فنزل فقال لا أحد أكرم مني أضيافا اليوم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. ثم ذهب وأخذ عذقا فيه بسر ورطب وتمر وضعه بين أيديهم، أنواع من التمر في ذلك العذق، الرطب والبسر. البسر هو البلح الذي لم يكن قد استوى أو استوى بعضه كما في النهاية من أثير، وهكذا أيضا التمر، 3 أنواع. فأكلوا من ذلك وأتى بالماء، وقد استعذب، ذهب يأتي بالماء العذب، بالماء البارد العذب مع الماء مع التمر. ثم أخذ المدية، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح لهم، فأكلوا من ذلك اللحم ومن ذلك التمر ومن ذلك الرطب ومن ذلك البسر، وشربوا ماء حتى شبعوا، أكلوا وشربوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لتسألن عن هذا النعيم. قل لأبي بكر ومن معه، أبو بكر عمر، أخرجكم بيوتكم الجوع فما رجعتم حتى أصابكم هذا النعيم؟ أي أكلتم رطبا وأكلتم بسرا وأكلتم تمرا وأكلتم لحما وشربتم ماء، لتسألن عن هذا النعيم. بالله استحضروا حفظكم الله كم نحن فيه من النعيم الآن، كم يقدم على المائدة الآن. يقدم أيضا اللحوم، يقدم الأرز، يقدم الخبز، يقدم الأدم، يقدم كذلك العصيد، يقدم كذلك الفاكهة، يقدم المرق، يقدم نعم الحلوى، وما نستحضر أن هذا نعيم سنسأل عنه يوم القيامة. هذا النعيم يجب علينا أن نستحضر هذه النعمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهم نعيم الشراب واللحم بعد جوع حصل لهم، خرجوا من شدة الجوع من البيت، يعني ما يجد ما يأكل في البيت. هذا من فائدة، هذا مما ذكر مما فيه أنهم كانوا يقدمون للضيف أول ما ينزل التمر والماء. وإلى الآن وعادة الناس، عادة العرب أنها تقدم عند الضيف حياك الله هذا الماء، وضعوا الماء وضعوا التمر لفضيلة التمر، وأنه فيه يعني تهيئة للأكل بعد ذلك، وهو إتحاف. وفيه قوت أيضا، فيه قوت النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمر رضي الله عنه مات رسول الله ولم يمشي يعني يملأ بطنه من الدقل، أي ما استطاع، ما كان يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، أي بتكرار. ويذكر الذين معه أنهم صاروا يملأون بطنهم من أحسن أجود أنواع التمور، والشاهد أنه كله حتى الدقل فيه ما يغض الطرف عنه، بل هو من النعم من النعم. وعندنا في هذه الأزمنة يحتقرون نوعا من التمر، بل ربما قال هذا انتهى تاريخ رجم، هذا ما هو صحيح.

لها التمر ثم جعل العقط هو شيء من اللبن المجمد حليب مجمد وكذلك أيضا الزبد الموجود معهم على رواحلهم ثم كانت وليمة وليمة. فمن لم يستيسر له مع ذلك من اللحم كذا ولو كان تمرا مع الزبد مع كذا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون مباهاة لينفق ذو سعة من سعته أو لملو بشاه ومن لم يستطع ولو كان مثل ذلك. هكذا كانوا يصطحبون معهم التمور حتى في أسفارهم في قصة عمير بن الحمام الحمام رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث على مواجهة الأعداء فقال بخن أي أنه للجنة. قال ما حملك على ذلك؟ قال إلا أن أكون من أهلها. ثم أخرج تمرات من قرنه ثم أكل منها لأن كان حتى وسفره للجهاد والغزو استحب ذلك لأنه قوت. قال فقم قال إنها لحياة طويلة إن أكملت تمراتي وألقى الباقي وضعه ثم قاتل حتى قتل. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما وكلا الصحابة وكل الصحابة عدول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة عطش ومجاعة فأتى الصحابة رضوان الله عليهم استأذنون أن ينحروا بعض نواضحهم يأكلون يدهنون. فأتى عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أذنت لهم قل الظهر ولكن يا رسول الله ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعو الله عليها بالبركة. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استحسن هذا الرأي ودعاهم بما عندهم. كان هذا يأتي بكف التمر وهذا يأتي بكف يعني ذرة وهذا يأتي بكف من كذا من أطعمة التي معهم في الرواحل فدعا عليها بالبركة فأكلوا حتى شبعوا وما بقي إناء في المعسكر إلا ملأوه وفضلت فضله. قال أشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله لا يلقى الله أحد بها غير شاك فيها فيحجب عن الجنة. الشاهد أنهم كانوا يصطحبون في أزوادهم التمر لأنه قوت قوت عظيم قوت مبارك قوت طيب لفضيلته. وهكذا جاء في غزوة سيف البحر من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يدل على أن التمر لا يحتقر منه حتى التمر الواحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على 300 شخص غزوة سيف البحر قيل اذكر بعضهم إلى أنها جهة ينبع كذا يستلقون فيها عيرا لقريش وعليهم أبو عبيدة أعطاهم جرابا من تمر وأعطاهم شيء من التمر أكلوه ما وصلوا إلا وقد في بعض الطريق فني فلما كاد أن يفنى جمعه أبو عبيدة وجعله عند أحدهم ثم كان يصرف عليهم قليلا فلما فني كان يعطيهم تمرة في اليوم الواحد. قال فكيف كنتم تفعلون أيضا ما كانت تغني عنكم؟ قال وجدنا فقدها التمرة الواحدة في اليوم يمصها ويشرب عليها الماء يجد فيها قوة فلما فنيت وجدوا فقدها لأهميتها. حبة تمرة لا تحتقرها. في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة أتتها مسكينة وما تحمل ابنتين لها فأعطت كل واحدة تمرة ما تجد في بيتها إلا تمرة لها للمسكينة وتمرتين لابنتيها. قالت فأعطت كل واحدة تمرة منهن ثم أخذت تمرة لترفعها على فيها فاستطعمت ابنتاها فشقتها بين ابنتيها نصفها لهذه ونصفها. فأعجبت عائشة بذلك وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال قد أوجب الله لها بها الجنة بذلك بتلك الرحمة أنها منعت نفسها من تمرة واحدة وشقتها رحمة لابنتيها بين ابنتيها هذه رحمة عظيمة أوجب الله لها بها الجنة. هذه من رحمة الواقع أنها حتى تقدم ابنتيها عليها في أشد الجوع مسكينة تستطعم ما وجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه السائل يبعث إلى أبيات لا يجد له تمرة وربما أضافه بعض ما يطعم يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يسأل الناس ترده التمرة والتمرتان تفطن ما يجدون للمسكين إلا تمرة أو تمرتين أو لقمة ولقمتان إنما المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن له فيتصدق عليه هذا مسكين مستعف وهذا المسكين ربما سأل فردته هذا. وفي صحيح في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في الطريق فقال
وجد تمرة

0: قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة، من الصدقة لأكلتها، حفاظا لنعمة وبيانا على أن التمر لها شأن. الواحدة التمرة من هذه النعمة تحفظ ويشكر الله عليها لما فيها من الفضيلة لأكلتها. استنبط أهل العلم من هذا الحديث أن التمرة ما تحتاج إلى تعريف، هي لقطة، لكن لقطة دون، وما فوقها في ربع دينار نحو ذلك تعرف، والخبزة والحبل ما كان من ذلك. واستنبطوا أيضا على أنها صدقة لآل البيت لا تحل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن لما أخذ تمر من صدقة، تمر الصدقة يريد أن يضعها في فمه، أخرجها من فمه وقال كخ، إن لا أكل الصدقة، أي لا تحل لبني هاشم ولا بني مطلب، فهي صدقة ولو قليلة ولو تمرة، أخرجها من فمه ونهاها عنها. وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، انظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يستطع فبكلمة طيبة. أيحتقر بالله عليك أنها نصفها تقي النار؟ ما يحتقر هذه النعمة، نصف تمرة شقها، شق التمرة، شق التمرة تنجو بها من عذاب الله إذا تصدقت بها. فهذه فضيلة للصدقة ولو قلت، ولو فرس، لا يحقرن أحدكم نعرف شيئا، ولو فرس شاه أي ظلف شاه يتصدق به فلا تحقر منه شيئا، ولو نصف تمرة يقيك بها الله سبحانه وتعالى من عذاب جهنم. وهكذا من فضيلة التمر ما كانوا يعتنون به، يعني سواء كان في سفرهم أو حضرهم، وما كانوا كذلك يستجلبونه ويعتنون به، يعتبرونه حتى في شرابهم وأنبذتهم ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه من سحور إلى عشاء ومن عشاء إلى سحور ويشربه، وفيه قوة وفيه نشاط. يذكر أهل الأطباء أنه فيه من التغذية ما لا يكون في كثير من الأدوية والمقويات للدم وغير ذلك، بما يحتاج إليه صاحب فقر الدم ويحتاج إليه غير ذلك من منافعه ومن خيره وبركته. لولا إطالة الوقت وطوال الوقت كان الوقت يستدعي الاسترسال في فضائل هذه النعمة وفي مكرمة الله سبحانه وتعالى العباد بها، فهذه مما أكرمت بها هذه البلاد، ثمرة النخل ونعمة النخل ونعمة هذه الفضيلة التي ترونها في كل وادي وفي كل مكان. وما بكم من نعمة فمن الله، فاشكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. نسأل الله جل وعلا أن يوزعنا شكر نعمه، كما قال الله سبحانه أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أعمال صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وأن يبارك في هذه الوجوه الطيبة في هذا الجمع المبارك وفي هذا الخير وفي هذه البلاد وفي هذه المساجد، ويزيد الخير خيرا والنفع نفعا والبركة بركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن احتاج الإنسان إلى أن يعني يحصد، يعني يزيل ذلك الشجر ويسكن فيه، هذا شأنه، ولكن لا يستبدل بها ثمرا بطالا، يعني أو شجرا بطالا مثل شجرة القات، مثل شجرة لا تعود عليه بخير، هذا شجر مبارك، شجر فيه خير. وأما إن احتاج أن يبيع، وإن احتاج كذلك، وأيضا قد يدخله الربا، النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أوه عين الربا، وقد يكون فيه أيضا فاكهة، هذا فيه تفكه، فقد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يعني رخص في ثمر النخل أن يباع بوزنه أو قال بكيله تمرا، يباع ولو على رؤوس الشجر ولو كان موزونا ولا شكر رطبا يأكلها، أي فاكهة، رخص في 5 أوسق فما دونها يتفكه بها. ومعنى ذلك أنك عندك تمر جاهز، ثم حان وقت الشجر وقت كذلك الثمر وفيه رطب في الشجر، وما عندك تأخر ثمرك، أو أنت تتاجر في الثمر في التمر أو كذا، ما عندك ثمر خريف وتكرم فيه أهلك وضيفك وما كان من ذلك، فمن رحمة الله أنه جعل في ذلك لصاحب هذا التمر أن يكون بديله من الرطب بنحو 5 أوسق فما دون، ولا يزيد على ذلك للتجارة أو الادخار، استثنية هذا من الربا، من بيع من الربا في ذلك ما يسمى العرايا من المزابنة ما يسمى العراية، تعرى أنا الربا وتستثنى عن الربا. الشاهد لا تفرطوا في هذا الخير فأنتم أكرمكم الله به، هذه نعمة من الله عز وجل فيها خير وبركة على هذه البلاد وعلى غيرها. نسأل الله التوفيق وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات.

واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن

ولا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده.

حال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه للماء إلا كباسط كفيه

يرزق لله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله

علانية سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آل

به أن يوصل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن

آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي

نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض.

لله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا

العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإن تأذن

0: من عباده. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذي
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من

العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول

0: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام.

الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم
قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين.

0: كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
4: حياكم الله. بارك
3: الله. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات، تقول في نهايتها: أختكم في الله نالة العسيري من الطائف. أختنا نالة عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، في هذه الحلقة لا زال لها جمع من الأسئلة. تسأل في أحدها وتقول: ما حكم النظر إلى الرجال ونظر الرجال إلى النساء، حيث ورد في تفسير ابن كثير أنه يجوز النظر بغير شهوة، كما ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة أم المؤمنين وراءه تنظر إليهم وهو يسترها حتى تعبت ثم رجعت، وقد سمعت أن ذلك محرم، أرشدونا إلى الصحيح جزاكم الله خيرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فقد أمر الله جل وعلا عباده المؤمنين بغض الأبصار، وأمر أيضا المؤمنات بغض البصر. قال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فغض البصر مطلوب، وإذا رأت المرأة الرجال من غير شهوة فلا حرج في ذلك، كما تنظر إليه في الأسواق وفي المساجد لا حرج في ذلك، لكن كونها تغض البصر احتياطا حتى لا تقع الشهوة وحتى لا تقع الفتنة، هذا مطلوب عند الحاجة إليه. أما إذا كان النظر ليس معه شهوة كنظرها في الأسواق النظر العادي، وفي المسجد إذا دخلت المسجد صلي مع الناس النظر العادي، أو للاعبين مثل ما نظرت عائشة للحبشة من غير شهوة، فلا حرج في ذلك والحمد لله.
3: جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا وتقول: إذا نوى شخص صوم رمضان فهل تكفي النية سائر الأيام؟
4: كل يوم له نية، يعني كل يوم له كل يوم عبادة، كل يوم عبادة مستقلة، فلا بد من النية لكل يوم من رمضان، وهكذا أيام القضاء، هكذا أيام النذر، كل يوم له نية لأن عبادة مستقلة. نعم هذا هو الصواب.
3: جزاكم الله خيرا. ما حكم الحلف بالأمانة والذمة كقول الناس أمانة عليك أخبرني بهذا الشيء أو في ذمتك جزاكم الله خيرا؟
4: الحلف بالأمانة أو بالذمة لا يجوز، ولا بغيرهما من المخلوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر رضي الله عنه. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. فلا يجوز لمسلم ولا لمسلمة الحلف بغير الله، فلا يقول بالأمانة ما فعلت كذا، ولا بذمتي ما فعلت كذا، ولا بحياتك ما فعلت كذا، أو حياتك ما فعلت كذا، أو شرفك، أو بالنبي، أو بالكعبة، كل هذا لا يجوز، كله من الشرك. لكن قال في ذمتي، هذا ما يسمى يمين، في ذمتي ما يسمى يمين. أو قال أنا أعطيك هذا هذا الشيء وأنا مؤتمن عليه، ما يحب الأمانة، يقول لك في هذا ذمتي، لك في هذا أمانتي، إني لا أخونك، هذا ما يسمى يمين. أما إذا قال بأمانتي أو برأس فلان أو بذمتي أو والأمانة، فهذا كله لا يجوز، لأن يعني الحلف يكون بالباء أو بالواو بالتاء، تالله والله بالله. فهكذا إذا قال بالأمانة والأمانة والكعبة بالكعبة وحياة فلان شرف فلان حياة أبيك ونحو هذا، كل هذا يسمى حلف غير الله، لا يجوز. نعم.
3: جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: ما صحة الأحاديث التالية؟ وإذا كانت صحيحة نرجو من سماحتكم التفضل بالشرح الوافي لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة. هذا هو الحديث الأول الذي تسأل عن تفسيره.
4: نعم نعم، هذا صحيح، حديث صحيح من رواه الشيخ من حديث مسعود رضي الله عنه، معناه أن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة من طاعة الله، ولكن في قلبه أشياء وفي داخله أشياء، ثم ينتقل إلى عمل أهل النار فيختم له بذلك. وفي بعض الروايات: فيما يبدو للناس، لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني داخل قلبه ليس بذلك، عن النفاق، عنده نفاق وعنده خبث، فلهذا يتظاهر بالأعمال الصالحة وهو غير مؤمن بها، وإنما أظهرها إما رياء وإما لمقاصد أخرى من الدنيا، ثم يغلب عليه ما كان في قلبه من الشر فيعمل بعمل أهل الشر ويموت على الشر ويختم بخاتمة أهل الشر. وقد يكون عنده عمل نية صالحة طيبة ثم يتعاطى بعض المعاصي بعض الشرور في آخر حياته فيختم بذلك، وقد يرتد عن دينه والعياذ بالله بسبب حظ عاجل أو بسبب سب الدين أو بسبب مساعدة المشركين على المسلمين، فيكون بذلك من أهل النار لأنه ارتد عن إسلامه بما فعله من النواقض مثل سب الدين سب الرسول صلى الله عليه وسلم مساعدة الكفار على المسلمين في الحرب الاستهزاء بدين الله وما أشبه هذا من أسباب الردة نسأل الله العافية والسلام. وهكذا الرجل قد يعمل بعمل أهل الشر زمنا طويلا ثم يمن الله عليه بالإسلام فيموت على الإسلام ويدخل الجنة كما جرى لعمر بن الخطاب وجمع من الصحابة كانوا على الكفر والضلال ثم هداهم الله ودخلوا في الإسلام وبعضهم لم يبقى في الإسلام إلا مدة يسيرة أياما قليلة ثم توفاه الله أو قتل شهيدا فدخل الجنة وكان في غالب حياته على الكفر والضلال ثم هداه الله الإسلام ومات عليه. هذا يقع هذا فهذا يقع وهذا يقع وربك حكيم عليم سبحانه وتعالى. نعم
3: جزاكم الله خيرا. تسأل عن شرح حديث آخر قريبا من الحديث الأول وتروي الحديث فتقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار.
4: مثل ما تقدم. يعني إن علم الله نساء سيموت على الإسلام فيكون من أهل الجنة وعلم الله من حاله أنه في المستقبل سوف يرتد فيكون من أهل النار. هو يعمل بعمل أهل الإسلام والله قد علم من قلبه ومن حاله ومستقبله أنه سوف يرتد فيكون من أهل النار. قد يعمل بعمل أهل النار والله يعلم من حاله ومن قلبه أنه سوف يتغير حاله فيدخل الجنة مثل ما تقدم الحديث السابق.
3: جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه لأختنا في هذه الحلقة يقول قالت لنا المعلمة إن اختصار كلمة صلى الله عليه وسلم على شكل حرف صاد أو على شكل كلمة صلعم إنه لا يجوز فهل هذا صحيح وهل هناك دليل؟
4: نعم لا ينبغي هذا أقل أحواله الكراهة لأن المطلوب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس الإشارة فيصلي بنفسه كتابة ولفظا حتى يقتدي به من بعده من يقرأ الكتاب إذا كان كتابة. أما الصاد قد لا يفهمها القارئ ثم أيضا هي كسل وعجز لا تنبغي للمؤمن لا ينبغي المؤمن فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم وإن كتب هذا يكتبه كاملا صلى الله عليه وسلم لا يكتب صاد ولا صلعم أقل أحوال هذا كراهة. نعم
3: جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة بعض الشيء وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين ضمنها 4 أسئلة وكلها تدور حول زكاة الذهب. أستأذن سماحة الشيخ في قراءة الرسالة كاملة مع أسئلتها.
4: نعم.
3: يقول رجل متزوج وله ابنة زوجته تمتلك حليا ذهبية بعضها كان في حوزتها قبل الزواج سواء من أبيها أو هدية من الرجل في فترة الخطوبة والبعض الآخر اشتراه لها كهدية بعد الزواج وكذلك اشترى لابنته بعض الحلي الذهبية. والسؤال الآن كيف تخرج الزكاة عن هذه الحلي؟ هل يجمع ما تمتلكه الزوجة والابنة ويحسب النصاب أم كل على حدة؟ وإن كان النصاب يحسب لكل من الزوجة والابنة منفردين فمن يخرج زكاة حلي الزوجة؟ هل الزوج الذي تخرجه أم يخرجه زوجها؟ هل الزوجة السؤال يقول هل الزوج هل الزوج أم تخرجه هي من نفس ذهبها علما بأنها ليس لديها مال؟ ثم تقول ما هي قيمة النصاب وعلى أي عيار من عيارات الذهب يحسب علما بأن الذهب الموجود عيارات مختلفة؟ وهل الزكاة تخرج عن كل الذهب أو على ما زاد عن النصاب فقط؟ وإذا اشترى الرجل لزوجته ذهبا ليس من باب الهدية ولكن من باب حفظ المال على أساس بيعه وقت الحاجة فهل يضم إلى مالها أو يبقى مع ماله؟ وإذا كان من ماله فهل تجمع قيمته على أمواله النقدية عند حساب النصاب؟ وإذا كان لهذا الرجل أولاد ذكور فهل يعد شراؤه ذهبا لابنته دونهم ظلما لهم؟ وهل يلزمه شراء مقابل مساو لهم؟ أفيدونا أفادكم الله.
4: أما الأول فإن الزكاة تكون على ذهب الزوجة وحدها وعلى ذهب البنت وحدها طيب. إذا بلغ النصاب طيب. كل عليه زكاته، فالزوجة عليها زكاة ذهبها، ولا فرق بين كونه عيار 18 أو عيار 21 أو عيار أكثر من ذلك، كله يزكى على حسب ما يسوى في السوق، قيمة في السوق. فعليها أن تزكي ذهبها إذا بلغ النصاب، وعلى البنت زكاة ذهبها إذا بلغ النصاب، والنصاب 20 مثقالا، ومقداره بالجنيه السعودي 11 جنيها ونصف، 11 جنيه وثلاثة أسبع جنيه يعني نصف، لأن الكسر يسير.
5: نعم.
4: 11 جنيه ونصف هذا هو النصاب، وهو 20 مثقالا، وهو 91 غرام وكسور، يعني 92 على سبيل الاحتياط 92 غراما. فإذا بلغ الذهب الذي عند المرأة هذا المقدار 11 جنيه ونصف 92 غرام، فعليها أن تزكيه من مالها، فإن كان ما عندها مال تبيع من هذا الذهب وتزكي، أو تقترض أو تزكي عنها زوجها إذا سمح، إذا هداه الله وزكى عنها بإذنها فلا بأس، أو أبوها أو أخوها بإذنها فلا بأس، وإلا فتبقى الزكاة دينا في ذمتها حتى تخرجها ببيع شيء من مالها حتى تزكي. أما إن كان الذهب أقل من النصاب، أقل من 11 جنيه ونصف، فلا زكاة عليها. وهكذا البنت يوزن، فإذا بلغ النصاب 11 ونصف يزكى، وزكاتها عليه، زكاتها عليها من مالها، تبيع من هذا الذهب وتزكي، إلا إذا زكى عنها زوجها أو أخوها أو غيرهما فلا بأس. وليس للأب أن يخص البنات بذهب أو عطايا دون البنين، بل إذا أعطى البنات شيء يعطي البنين ولا يخصهم بشيء، لأن الرسول عليه السلام قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، وإنما يلزمه النفقة، ينفق على البنت ما دامت في حسابه وما دامت عنده، ليس عندها مال ينفق عليها، فإذا أغناها الله ما بقي عليه نفقة، وهكذا الولد ينفق عليه ما دام فقيرا، فإذا أغناه الله فليس له نفقة. والنفقة تختلف، نفقة الصغيرة غير نفقة الكبيرة، نفقة الصغيرة غير نفقة الكبير، والنفقة واجبة عليه على الأب ما دام الأولاد فقراء، فإذا أغناهم الله أغنى الله البنت بالزوج أو بمال آخر فلا نفقة لها عليه، وهكذا الولد إذا أغناه الله بوظيفة أو بتجارة فلا نفقة له على والده. والذهب كما تقدم يزكى مطلقا على أي عيار كان، الذهب الرذي والطيب، وينطر في السوق ماذا يساوي ويخرج زكاته في 1025، وإذا كان الذهب يبلغ 40 مثلا جنيه زكاته 1 جنيه ربع العشر، فإذا كان أقل أو أكثر فلا مانع من إخراجه من النقود الورقية.
5: طيب.
4: هو لزم يخرج من الذهب، لو أخرج القيمة من النقود الورقية فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك. نعم.
5: جزاكم الله خيرا. رسالة أخرى حول نفس الموضوع تقريبا سماحة الشيخ.
4: نعم.
5: تقول مرسلتها: أنا مصرية مقيم في إحدى القرى بالمملكة مع زوجي الذي يعمل مدرسا، ولي قدر من الحلي الذهبية، ومنذ شرائها وأنا أعلم أن الحلي ليس فيها زكاة، وقد سمعت في برنامجكم من أحد العلماء الأفاضل أن الحلي لا زكاة فيها، وفي حلقة أخرى سمعت أن الحلي فيها زكاة، فأحضرت كتاب تلخيص الجبير
4: حبيب الحبير،
5: كتبت هي
4: الحبير
5: تلخيص الحبير نعم، وقد وجدت في صفحة واحدة حديث أو في صفحة واحد حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في الحلي، ثم روى حديثا آخر عن أسماء بنت يزيد قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أساور من ذهب، فقال لنا أتعطيان زكاته؟ فقلنا لا، قال أما تخافان أن يسوركم الله بسوار من نار؟ أديا زكاته، أرجو أن تفيدوني مأجورين لأني قلقة جدا بالنسبة لهذا الموضوع، جزاكم الله خيرا.
4: نعم، اختلف العلماء في زكاة الحلي، فبعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إنه لا زكاة فيها، لأنها تستعمل فأشبهت الإبل التي تستعمل والبقر تستعمل فلا زكاة فيها،

0: وجاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على ذلك أيضا مع عموم الحديث الصحيح هو قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار الحديث. وهذا القول هو الأصح, هذا القول هو الأصح أن فيها الزكاة لحديث أسماء وما جاء في معناه إذا بلغت النصاب, والنصاب 20 مثقالا ومقداره بالجنيه السعودي 11 جنيها ونصفا, وبالغرام 92 غرام إلا يسيرا, هذا هو النصاب. فالواجب عليها أن تزكي ما بلغ هذا المقدار سواء من نفس الذهب أو من العمل الورقية أو من الريال الفضي, كل واحد عليها أن تزكي ربع العشير. فإذا كان ذهبها الذي عليها يساوي مثلا 1000 ريال عليها الزكاة 25 ربع العشر, وإذا كان يساوي 20,000 فعليها نصف العشر أو ربع العشر وهو 500 ريال, لأن يعني 20,000 وربع العشر 500 ريال. وإذا كان يساوي 40 جنيه فعليها ربع العشر جنيه واحد, لأن يعني 40 4 ربع العشر واحد جنيه واحد. فالمقصود أن عليها ربع العشر من الحلي, قيمة الحلي, سواء أخرج ذلك ذهبا أو فضة أو من العمل الورقية. وهذا هو قول المختار وهو الأصح بالدليل. وأما حديث ليس بالحلي زكاة هو حديث ضعيف, لو صح لكان كافيا, لكنه ليس بصحيح, هو حديث ضعيف عند أهل العلم فلا يحتج به. نعم,
1: جزاكم الله خيرا. تسأل إحدى الأخوات المستمعات من رماح ورمزت إلى اسمها بالحروف نون ميم مراد, تقول أرجو أن تفيدوني عن الموضوع التالي. لي أم عجوز جدا ومريضة, تركتها في مصر ولكن معها بالبيت إخوة كثيرون, ولي أيضا أخوات يزرنها يوميا, ولكن أحس أحيانا بضميري يؤنبني لتركي لها, فما حكم الشرع في ذلك أفادكم الله؟
0: ما دامت بحمد الله عندها أخوات لك وعندها إخوة فالحمد لله, ليس عليك بأس. وأنت أيضا مع زوجك أو في عمل مهم, المقصود أنه لا حرج عليك مطلقا ما دام عندها من يقوم بحالها من أخوات أو إخوة فلا بأس عليك ولا حرج والحمد لله. نعم,
1: جزاكم الله خيرا. المستمع ميم ألف ميم مصري يعمل في الرياض بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة, في أحدها يقول ذهبت إلى بلد أجنبي في مهمة, وفي غفلة من أمري اشتريت فراء تلبسه النساء المتبرجات وذلك بغرض الاتجار به, وعند عودتي لبلدي فطنت لحرمة ذلك فتوقفت عن التصرف فيه وما زال عندي حتى الآن, كيف التصرف بما يرضي الله أفادكم الله؟
0: إذا كان هذا الفرع لا يلبسه إلا المتبرجات فليس لك أن تعينهن على المعصية, ولكن تنظر في أمره بطريقة سليمة, إما ببيعه على من لا يستعمله في المعصية أو تغيير حاله من حال إلى حال حتى لا يكون على الطريقة التي يلبسها من يتبرج بذلك. المقصود عليك أن تحاول أن يكون بيعك لها على حالة ليس فيها معصية. نعم,
1: جزاكم الله خيرا. هل تصح توبة مرتكب كبير؟
2: الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, حي على الصلاة حي على الفلاح, قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة, الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
3: استووا تراصوا.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: يقربك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ومعناه اترك ما تشك فيه وخذ ما لا تشك فيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاءه يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. الخراج شيء يجعله السيد على عبده يؤديه إلى السيد كل يوم، وباقي كسبه يكون للعبد. وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000، وفرض لابنه 3500، فقيل له هو من المهاجرين فلم نقصته؟ فقال إنما هاجر به أبوه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري. وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال الألباني رحمه الله وإسناده ضعيف. الباب 69، باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أو لخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام وشبهات ونحوها. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. والمراد بالغني غني النفس كما سبق في الحديث الصحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رجل أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال ثم من؟ قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية يتقي الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. وشعف الجبال أعلاها. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانة. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا مات في الزحام أو قتل به. أخبرنا إسحاق ابن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال هشام أخبرنا عن أبيه عن عائشة قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون، فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم؟ فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله، أبي أبي. قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. قال حذيفة: غفر الله لكم. قال عروة: فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله.

إذن هذا الباب فيما إذا مات شخص في الزحام أو قتل به، قتل به بسببه، ولا يدرى من الذي قتله أو بسبب فعل من مات في زحام شديد، كمعركة، كحق ازدحم الناس فيه في مشعر من المشاعر، وكان الناس يزدحمون كثيرا في مشعر منى في رمي الجمرات قبل هذه التوسعات الموجودة في الصفا والمروة، هكذا، أو مات في ازدحام أناس في سوق، أو أناس حصل شيء يخيفهم فهربوا وتراكب بعضهم على بعض فقتل بعض الموجودين، ولا يدرى من قتله، فما الحكم فيه؟ هذا اختلفوا فيه وذكر فيه البخاري رحمه الله عدة أقوال. من هذه الأقوال أن ديته تكون في بيت مال المسلمين، تجب فيه الدية، والدية تكون في بيت المال، يدفعها ولي الأمر لأوليائه. وقد جاءت رواية في هذا الحديث، حديث الباب الذي ذكره البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع ديته من بيت المال، وهي رواية مرسلة ذكرها ابن حجر، قال أخرجه أبو العباس السراج في تاريخه من طريق عكرمة أن والد حذيفة قتل يوم أحد، قتله بعض المسلمين وهو يظن أنه من المشركين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر له شاهدا مرسل آخر. قال وروى مسدد في مسنده من طريق يزيد بن مذكور أن رجلا زحم يوم الجمعة فمات فوداه علي من بيت المال. إذن هذا قول للفقهاء أنه تجب ديته في بيت المال. من أهل العلم من ذهب إلى أنه تجب ديته على جميع من حضر، جميع الحاضرين يشتركون في دفع ديته، سواء كانوا 100 أو أقل من 100 أو أكثر من 100، مهما كانوا، ولا يتعداهم ذلك إلى غيرهم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن أولياء ذلك الميت يدعون على من شاءوا ممن كان حاضرا ويحلفون عليه، فإذا حلفوا استحقوا الدية. ومن أهل العلم من قال دمه هدر، هذا قول مالك، والذي قبله قول الشافعي، أربع أقوال حكاها ابن حجر رحمه الله في هذا الموضع، وأرجح هذا الأقوال هو القول الأول وهو مذهب الحنابلة أنه تجب ديته في بيت المال، فلا يهدر دمه إنه مسلم، ولا يكون دمه أو ديته في أشخاص مخصوصين يحلف عليهم أولياء المقتول وهم لم يشهدوا ولم يحضروا، هذا يكون في القسامة وليس في مثل ذلك. فالقول بأنه تجب على بعضهم، بعض من حضر مخصوصين يحلف عليهم أولياء ذلك الميت، أيضا ليس بقوي. فالقول بأنه تجب في بيت المال أقرب الأقوال، وله شواهد مرسلة كما سبق، جاء مرسلا من عدة طرق.

0: استدل البخاري رحمه الله بحديث عائشة في قصة والد حذيفة وهو اليمان، ولم يكن معروفا، لم يكن المسلمون يعرفونه، فلما كان في يوم أحد وحصل ما حصل صاح بهم الشيطان عباد الله أخراكم، فظنوا أن العدو وراهم، فرجعت أولاهم جتلدت مع أخراهم، وكان فيهم اليمان، فجعل حذيفة يقول هذا أبي، فلم يحتجزوا عنه حتى قتلوه، فعفى عنهم حذيفة رضي الله عنه وقال غفر الله لكم. وفي هذا أن الله تعالى جازى حذيفة وكافأ حين عفى في هذا الموضع، قال ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله، إذا قال الله فمن عفى وأصلح فأجره على الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما، إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. العائل الفقير. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: العز إزاري، والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما فقد عذبته. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل الرأس، يختال في مشيته، إذ خسف الله به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه. مرجل الرأس أي ممشطه، يتجلجل بالجيمين أي يغوص وينزل. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. يذهب بنفسه أي يرتفع ويتكبر. الباب الثالث والسبعون. باب حسن الخلق. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لم فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا لأننا حرم. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. البذي هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الزعيم الضامن. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الثرثار هو كثير الكلام تكلفا، والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه، والمتفيهق أصله من الفهق وهو الامتلاء، وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره. وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة

أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين

كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا.

عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا

ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج.

أبنائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أصبح آمنا في سربه. قال: حدثنا بشر بن مرحوم

0: قال حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري عن عبد الرحمن ابن ابي شميلة الانصاري القبائي نسبة الى قباء عن سلمة ابن عبيد الله ابن محصن الانصاري عن ابيه عبيد الله بن محصن ويقال له عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصبح امنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. هذا الاسناد في ضعف. سلمة بن عبيد الله ويقال له سلمة بن عبد الله مجهول لم يروي عن الا عبد الرحمن ابن ابي شميلة. وعبد الرحمن ابن ابي شميلة ايضا ليس بذاك فيه ضعف. اكثر ما قيل فيه كلمة لابن معين او نحو ذلك سئل عنه فقال مشهور. قال مدني مشهور ولم يوجد فيه توثيق صريح. فهذا الاسناد فيه ضعف ولكن له شاهد عن عبد الله بن عمر عند الطبراني في المعجم الاوسط وغيره باسناد في ضعف يصلح في المتابعات والشواهد. وجاء الحديث عن ابي الدرداء بنفس اللفظ ايضا اخرجه ابن حبان في صحيحه وكذلك ابو نعيم في الحليه. وحديث ابي الدرداء شديد الضعف لا يعتبر به ولكن الحديث من الطريقين السابقين لا بأس به وقد حسنه بذلك العلامة الألباني رحمه الله. قال في الحديث من أصبح آمنا في سربه. معنى في سربه قيل معنى في نفسه وقيل معنى في سربه أي في قومه في عشيرته في أهله. وحاصل معنى في سربه أي من أصبح آمنا في المكان الذي هو فيه. هذا حاصل معنى أي من أصبح آمنا في الموضع الذي هو فيه أي في بيته في نفسه فيما حوله في جيرانه في منطقته أمان فيه. معافا في جسده العافية في الجسد أي ألا تصيبه الأمراض بمعنى أصبح وليس فيه مرض في جسده. عنده طعام يومه أي الطعام الذي يكفيه ليومه. من اجتمعت له هذه الثلاث آمن في الموضع الذي هو فيه أمان وعنده عافية في البدن ليس عنده أمراض وعنده القوت الذي يكفيه ليوم واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما حيزت له الدنيا أي كأنما جمعت له الدنيا لأن هذا الأمر هو غاية ما يتحصل عليه من جمعت له الدنيا. الذي جمعت له الدنيا ماذا يصنع؟ أكثر ما يتحصل عليه الأمان في سربه والعافية في بدنه وأن يأكل قوت يومه فلا يملك من جمعت له الدنيا أكثر من ذلك في يومه وليلته. فإذا معناه من حصلت له هذه الثلاث فكأنما حيزت له الدنيا. وفي هذا الحديث فضيلة الأمن وأنه لا يطيب عيش ولا يهنأ إلا به. فلا يغني مال ولا يغني منصب ولا يغني جاه ولا تطيب لذات ولا يهنأ الإنسان بشيء من المسرات إذا فاته الأمن وعاش في خوف وقلق. فلا يصلح حال الناس في دينهم ولا في دنياهم إذا نزع الأمن وحل محله الخوف. فالأمن ضرورة، لا تقوم حياة العباد في دينهم ودنياهم إلا به. وفي هذا الحديث أيضا فضل العافية في الجسد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها كثيرا: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فيدعو الله بالعافية في سائر شؤونه، في نفسه وماله وأهله. وكان يستعيذ بالله من الأدواء والأمراض، وكان يسأل الله أن يمتعه ببدنه وصحته وقوته ما أحياه وما أبقاه. فالعافية في الجسد من أعظم نعم الله على العبد، فمن كان معافا في جسده فقد أنعم الله تعالى عليه في هذا الجانب نعمة عظيمة. ربما من جمع الدنيا لا يحصل على هذه النعمة. عنده طعام يومه، أي عنده الذي يكفيه ليومه. وهكذا ينبغي أن يكون هم الإنسان، فلا يكدر العيش الحاضر بهم عيش المستقبل. فالذي رزقه في الحاضر سيرزقه في المستقبل، والذي ساق له الرزق في يومه سيسوق له الرزق في غده. فمن كان عنده طعام يومه ورزقه الله تعالى قناعة به فكأنما جمعت له الدنيا. ومن الناس من يكدر حاله الذي هو فيه بهم ما سيأتي، فلا هنيئ بما هو فيه ولا ناله الهناء فيما سيأتي. ومن الناس من يهنى فيما هو فيه ويسوق الله تعالى له رزقه فيما يأتي. وكأن البخاري رحمه الله أشار بهذا الباب بعد باب المال الصالح للمرء الصالح إلى أن هذا من المال الصالح، أن يرزق الإنسان قوت يومه، طعام يومه، مع ما هو فيه من الأمن والعافية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب طيب النفس. حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبيد الله أو عن عبد الله ابن سليمان ابن أبي سلمة الأسلمي أنه سمع معاذ بن عبد الله ابن خبيب الجهني يحدث عن أبيه عن عمه وعمه اسمه عبيد صحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله، فقلنا: يا رسول الله نراك طيب النفس، قال أجل والحمد لله. ثم ذكر الغنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. الحديث أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه وغيرهم من طريق عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة، وهو حديث صحيح. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا الحديث سبق معناه في صحيح مسلم. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري، أي ليس عليه السرج الذي يوضع عليه من قماش أو خشب، أي عاري من ذلك. قال وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج وفي عنقه السيف، فقال لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. الحديث متفق عليه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المنكدر، الذي عنده ابن خطأ صاد المنكدر، واسمه المنكدر ابن محمد ابن المنكدر. قال حدثنا المنكدر عن أبيه، أبوه هو محمد بن المنكدر، عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. الحديث إسناده في ضعف، فإن المنكدر ابن محمد بن المنكدر فيه ضعف، ولكن الحديث له شواهد عن غير واحد من الصحابة، بل الجزء الأول منه في الصحيح صحيح البخاري كله معروف صدق عن جابر، وهذه التتمة لها شواهد عن جماعة من الصحابة من حديث أبي جري جابر بن سليم، شاهد للفقرتين، ومنها حديث أبي ذر في مسلم شاهد للفقرة الثانية. فالحديث صحيح بشواهده. هذا الحديث في طيب النفس، وطيب النفس له معاني، فمن معاني طيب النفس أي أن يكون منشرح الصدر، مرتاح البال، طيب النفس. فطيب النفس يكون بمعنى انشراح الصدر والراحة والطمأنينة والسعادة. وطيب النفس أيضا بمعنى السماحة والسخاء والكرم والبذل. فيقولون فلان طيب النفس أن يعطي العطاء وليست نفسه متعلقة به، كما جاء في الحديث الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطي كاملا موفرا طيبة به نفسه. طيبة النفس ليست متعلقة به، نفسه هنية. والمعنى الأول الذي هو انشراح الصدر ولذة العيش يدل عليه أيضا حديث أبي هريرة في عقد الشيطان ثلاث عقد، قال فأصبح نشيطا طيب النفس. وفي الحديث أن طيب النفس من النعم، من نعم الله على المعنى الأول والمعنى الثاني. فكون الإنسان يكون طيب النفس، منشرح الصدر، مرتاحا، مرتاح البال، هذه نعمة من الله جل وعلا. كم من إنسان في قلق، كم من إنسان في ضنك، كم من إنسان في ضيق حال. فمن رزقه الله تعالى طيب النفس فهذه نعمة. هكذا ينطيب النفس بمعنى أن يكون الإنسان سخيا هنيا، يعطي الشيء ولا يتبعه نفسه، نفسه طيبة بما حصل لأخيه من خير بجانبه، ليس فيها حسد ولا حقد ولا غل. هذا أيضا نعمة. ومن اجتمع له طيب النفس بالمعنيين كان من السعداء. ولذا هي من النعم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله. لم بأهله كناية عن العشرة، عن الوقاء. فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس. وهذا ما استدل به العلماء أن من أسباب طيب النفس الشهوة الحلال والوطء من حل، فإنه مما يطيب النفس. كما رأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بهذا الحال، فلما قالوا له نراك طيب النفس قال أجل والحمد لله، يحمد الله تعالى على هذه النعمة. ثم ذكر الغنى، ذكر الناس الغنى كثرة المال، فقال إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى. وهذا تأييد للباب الذي قبل الباب، المال الصالح للمرء الصالح، لا بأس بالغنى لمن اتقى. أما من لم يتقي فغالبا غناه يطغيه ويصرفه عن جادة الصواب. ثم قال والصحة لمن اتقى خير من الغنى. من رزق الله صحة في بدنه، عافية في بدنه، كما جاء في الحديث الذي قبله نصبح آمنا في سربه معافا في جسده. فالصحة لمن اتقى خير من الغنى. فكم من غني يكون مريضا مبتلى. ورب إنسان ليس بغني ولكنه صحيح وعنده تقوى لله جل وعلا وصلاح واستقامة، فهو على خير عظيم. وطيب النفس من النعم، وهذا هو الشاهد من الحديث أن طيب النفس من النعم. والحديث الثاني حديث النواس بن سمعان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والشاهد من هذا أن الإثم يعرف بأن النفس لا تطيب به، لا ترضى به النفس، لا تطيب، يبقى يدور في خلد الإنسان، يتردد في نفسه. فالشاهد من الباب أن من علامات البر أن تطيب به النفس وأن تطمئن له، وهذا في النفس المؤمن، النفس الصالحة. أما النفس التي قد انتكست واستقرت لما حرم الله وسكنت له، فقد لا يبالي ولا يتردد الإثم في قلبه. فالميت ليس يتألم، ليس فيه ألم ولو أصابته الجروح، فالقلب الذي قد مات لا يتردد الإثم في نفسه، بل يعمله بأشد انشراح. وحديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس، وهذا من طيب نفسه، فإن الجود لا يكون إلا عن طيب نفس، وأشجع الناس، والشجاع يظل لا يكون إلا طيب النفس الذي يكون مقداما شجاعا، وإلا الذي لا يكون طيب النفس يكون أنانيا، يكون جبانا في غالب الحال، لا يكون شجاعا. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصوت، أي سبق الناس، سمعوا صوتا أفزعهم فسبق إليه، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق إلى الصوت، يعني وهو راجع، انطلق الناس قبل الصوت والنبي صلى الله عليه وسلم قد رجع، ويقول: لن تراعوا، لن تراعوا، بمعنى لن تخافوا، لن تفزعوا، لن ترهبوا، لا يحصل لكم خوف، ليس هناك أي شيء. وهو على فرس لأبي طلحة عري، ما عليه سرج، أي ركبه مستعجلا، وفي عنقه السيف قد تقلده، فقال: لقد وجدته بحرا، أو إنه لبحر، والمراد أي الفرس، لقد وجدته بحرا أي سريعا. قال العلماء: وهذا من دلائل نبوته، فقد كان هذا الفرس لأبي طلحة بطيء السير، كان بطيء السير ثقيلا، فلما ركبه النبي عليه الصلاة والسلام وجده سريعا، شبهه بالبحر، لقد وجدته بحرا. والحديث الثالث حديث جابر: كل معروف صدقه، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، بوجه منبسط، ليس وجها عابسا، هذا من المعروف، فليحتسب ذلك المسلم أنه إذا لقي أخاه بوجه طلق، هذا من البر، من طاعة الله. وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك، تفرغ له، تسقيه، يشرب، أي ولو كان الماء يسيرا، إنما تقلبه بالدلو من البئر، اسقه. وكل هذه من طيب النفس، كونه يلقى أخاه بوجه طلق من طيب النفس، وأن يفرغ من دلوه في إناء أخيه هذا من طيب النفس. فهذا الحديث أو فهذه الأحاديث مع هذه الباب فيها حث على طيب النفس، وأن من جعله الله تعالى طيب النفس فقد أنعم عليه، فإن طيب النفس من النعم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء

بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي.

فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس،

الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وبعد، فضيلة الشيخ حفظك الله، إذا كان هناك رجل عليه بعض الملاحظات سواء كان في العقيدة أو في غيرها وفيه خير كثير، ما هو ضابط التعامل معه والاستفادة منه إذا كان صاحب قلم سيال أو منصب مرموق أو لديه من الطاقات ما ليست عند غيره؟
2: إذا كان هذا الرجل يجاهر بما عنده من البدعة فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتعامل معه وأن يتردد إليه، لأنه وإن كان يعني لا يتأثر به لكن يغر غيره، بمعنى أن الناس ينخدعون ويظنون أن هذا المبتدع على حق، فالذي ينبغي أن لا يتردد الإنسان إلى أهل البدع مهما استفاد منه ماليا أو علما آخر لما في ذلك من التغرير بالآخرين.

0: فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، امرأة تعيش مع زوجها وأم زوجها في بيت واحد، ولكن أم الزوج تؤذي هذه الزوجة بالكلام والسب والشتم والاحتقار مرات كثيرة، فهل من حق هذه الزوجة أن تطلب بيت لوحدها هي وأطفالها، مع العلم أن هذه أم الزوج يعيش معها زوجها وبنتها الصغرى ويستطيعون أن يخدموا أنفسهم دون تعب؟ ثم ما هو الموقف الصحيح للزوج من تصرفات أمه اتجاه زوجته؟ ثم هل يقال أن بقاؤه معها مع أمه في بيت واحد يعد من المشاكل، مع هذه المشاكل يعد من البر، أم أنه ليس من البر وجهونا مشكورين؟
1: فليعدله، وإذا لم يمكن هذا فلا أرى أن تبقى الزوجة مع أم زوجها على هذا الحال، لأنه نكد على الزوجة وعلى أم الزوج وعلى الزوج نفسه. والقلوب كالزجاج، إذا انكسر لا يجبر، إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة جبرها لا كسرها لا يجبر. فهذا الأمر يقول: أولا انظر من المخطئ، ثانيا عدل الخطأ إن استطعت، ثالثا إذا لم تستطع فليس من المصلحة أن تبقى الزوجة عند أم زوجها مع هذه المشاكل. نعم.

0: حفظكم الله، نختم هذا اللقاء بتوجيه كلمة للإخوة بالرفق بالخدم، فهو أمر طيب ومخدوميهم.
1: نعم، الواجب على المسلم أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة وأن يرحم هؤلاء الخدم الذين ربما تركوا أهليهم، ربما تكون المرأة جت ولها أولاد في بلدها، أو جاءت ولها أمهات لطلب الرزق، فالواجب أن يرحموهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وما يدري هذا الإنسان، ربما يأتي يوم من الأيام أن تنقلب الأحوال فيكون هو خادما أو أحد من ذريته خادما، ثم إن هؤلاء مسلمون كيف تهينهم وهم إخوانكم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يهن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكن ما جرت به العادة، ما جرت العادة بأنهم لا يشاركون فيه، هذا يمشي على العادة. وإنني بهذه المناسبة أحذر إخوان المسلمين من أن يستقدموا من ليسوا بمسلمين، وأقول احرصوا غاية الحرص على أن يكون الخدم من المسلمين، وإذا كانت امرأة فلا بد من محرم معها، لا سيما إذا كان البيت فيه شباب وكانت الخادم شابة، فالخطر خطر عظيم. وإذا كان معها محرمها فإنها تهاب المرأة، وأيضا يكون محرمها ملجأ لها.

0: ما هي نواقض الإسلام سواء كانت قولية أو عملية أو اعتقادية؟
1: نعم، نواقض الإسلام كل ما خالف الإسلام فهو مناقض له.
0: نعم،
1: لكن المناقضة تنقسم إلى قسمين: مناقضة جزئية ومناقضة كلية. فما أطلق الشارع عليه الكفر نظرنا إن كان هذا يناقض الإسلام مناقضة كلية بحسب القرائن المقترنة بهذا الإطلاق فهو كفر أكبر مخرج عن الملة، وإن كان يناقض الإسلام في هذه المسألة الجزئية فليس بناقض على وجه الإطلاق. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذا نظرنا إلى قول قتاله كفر فقد يقول القائل إن من قاتل المسلم فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، لكننا عند التأمل نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قتاله كفر، أي أن القتال من الكفر وليس هو الكفر الأكبر. ويؤيد هذا قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الله الطوائف الثلاث كلها إخوة، المقاتلة الباقية والأخرى المدافعة وكذلك المصلحة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فيكون هذا المناقض ليس ناقضا بالكلية، بل في الإنسان خصلة من خصال الكفر وليس هو الكفر المطلق. وإذا نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، علمنا بأن الكفر هنا الكفر الأكبر المناقض للإسلام مناقضة كلية، وذلك لوجود بين الرجل وبين الشرك والكفر، والبينية تقتضي أن يكون كل طرف أن يكون كل طرف منفصلا بائنا عن الطرف الآخر لا يجتمع معه في شيء لوجود الحد الفاصل الذي دلت عليه البينية بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وكذلك قوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يعني العهد الذي بين المسلمين والكفار هو الصلاة، فمن صلى فهو مؤمن ومن لم يصلي فهو كافر. والبينية تقتضي الانفصال التام. فالحاصل أن نواقض الإسلام تنقسم إلى قسمين: نواقض كبرى وهي التي يخرج بها الإنسان من الإسلام، ونواقض صغرى وهي التي لا تخرجه من الإسلام ولكنها تكون خصلة من خصال الكفر. نعم.

0: عليه وسلم: من يتصدق على هذا لمن فاتته الصلاة؟ المتصدق هل يكون إماما أو مأموما؟ وهل يتم الصلاة كاملة أم يصلي ركعتين؟ وهل يصح ذلك في أوقات النهي مثلا بعد صلاة العصر لمن فاتته العصر؟
1: نعم. أولا لا بد أن نعلم أن إعادة الجماعة في مسجد أقيمت فيه الجماعة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون ذلك على وجه الاستمرار بحيث يكون في هذا المسجد جماعتان دائما، فهنا نقول إن الجماعة الثانية بدعة، لأن المطلوب من الأمة الإسلامية أن تجتمع على إمام واحد. والقسم الثاني أن تكون الجماعة الثانية عارضة، يعني ليست باستمرار، فهذه الجماعة مشروعة، ومن قال إنها بدعة فقد أخطأ. فإذا دخل المسجد جماعة قد فاتتهم صلاة الجماعة الأولى فإنهم يصلونها جماعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ولأن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وقد انتهت الصلاة، فقال: ألا رجل يقوم إلى هذا فيتصدق عليه فيصلي معه؟ فقام أحد الصحابة فصلى معه. إذن هذه الجماعة التي كانت بعد الجماعة الأولى بدون أن تكون باستمرار جماعة مطلوبة، وليست بمكروهة ولا محرمة ولا بدعة. وأما سؤال السائل: هل يكون المتصدق إماما أو مأموما؟ فميزان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كان الذي قام ليتصدق أقرأ لكتاب الله من الرجل الداخل فليكن هو الإمام، وإن كان الثاني هو الأقرأ، أعني الداخل أقرأ من الذي قام ليتصدق عليه، فإنه يكون هو الإمام. وإن تساوى الرجلان أو تقاربا فإن الإمام هو الداخل، فيكون المتصدق مأموما بالداخل ليكون متنفرا خلف من يصلي الفريضة. ولا حرج أن يكون الداخل مأموما والمتصدق إماما، لأن القول الراجح أن صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة، ودليلها فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه حين كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم هذه الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة. وأما سؤال السائل: هل يتم الصلاة معه أو يقتصر على ركعتين؟ فجوابه أنه يتم الصلاة معه، حتى لو كان صلاة المغرب فإنه يصليها ثلاثا كحال الداخل. وأما سؤال السائل: هل يصلي هذه النافلة في وقت النهي؟ فالجواب نعم، يصليها في وقت النهي، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن كل نفل له سبب فإنه لا نهي عنه، ففعل ذوات الأسباب في أوقات النهي جائز، لأن السنة وردت بمثل ذلك.
2: ما حكم رفع اليدين في الصلاة ومتى ترفع عند التكبيرات غير تكبيرة الإحرام؟
1: رفع اليدين يكون في أربعة مواضع.
2: نعم.
1: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وله أن يرفع ثم يكبر، وأن يكبر ثم يرفع.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: هل الوتر هو صلاة الليل أم ركعة واحدة هي التي تسمى الوتر؟ أرجو توضيح هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
1: الوتر ركعة واحدة من آخر الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. لكن الوتر على وجوه، تارة يوتر الإنسان بركعة واحدة، وتارة يوتر بثلاث ركعات، وهذا الوجه لك أن تصلي فيه ركعتين وتسلم ثم تأتي بالثالثة، ولك أن تسجده ثلاثا بتشهد واحد وتسليم واحد، ويكون الوتر بخمس وتكون سردا بتشهد واحد وتسليم واحد، ويوتر بسبع وتكون سردا كذلك كالخمس، ويوتر بالتسع وتكون سردا بسلام واحد، إلا أنه يجلس بعد الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة، ويكون الوتر بإحدى عشرة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. نعم، يسلم من كل ركعتين ويختم بواحدة. نعم.

0: بارك الله فيكم، هل لف الشماغ أثناء الصلاة على الذقن والفم فيه شيء أثناء الصلاة، وذلك خشية من البرد وخصوصا في صلاة الفجر؟
1: هذا السؤال يعبر عنه باللثام.
0: نعم.
1: أو التلثم، واللثام أو التلثم في الصلاة مكروه، وفي غير الصلاة موجب للريبة، لكن إذا كان هناك حاجة بأن يكون الإنسان مزكوما يحتاج إلى التلثم فلا حرج عليه لأنه معذور. وكذلك لو كان فيه حساسية يتأثر من البرد أو من الغبار أو من الريح وتلثم درءا لهذا فإن ذلك حاجة ولا يؤثر على صلاته. نعم،
0: بارك الله فيكم. يقول: ما حكم لبس القفازات والبرقع بالنسبة للمرأة الذي يوضع على الوجه؟
1: أما بالنسبة للقفازات فإنها من عادات نساء الصحابة رضي الله عنهم، وهو من كمال الستر والبعد عن الفتنة. وأما النقاب فكان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبسن النقاب، لكن النساء في عهدنا توسعنا فصرنا لا اقتصرنا على خرط يسير تنظر به المرأة، وإنما توسعنا حتى فتحنا فتحة ترى منها الحواجب وربما بعض الجبهة وربما الوجنة، ومع تجميل العيون بالكحل. لما توسعنا بذلك أمسكنا، وأعني نفسي، عن الإفتاء بجوازه، فنحن لا نفتي بجوازه بناء على ما يترتب عليه من الفتنة والاتساع. قد يقول قائل: لماذا لا تفتي بجوازه والنساء الصحابة يفعلن؟ فأقول: يجوز أن نمنع المباح خوفا من الوقوع في المفاسد، كما منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد منعه من مراجعتها، مع أنها كانت تراجع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وسنة ثانية من خلافة عمر. لكن لما تتايع الناس وتهاونوا في الطلاق الثلاث منع عمر رضي الله عنه من مراجعة الرجل لزوجته، مع أنه في الأصل مباح له ذلك.

0: يقول السائل يقول بعض العلماء أنه من أجل أن يستجاب دعاء
1: المسلمين. يقول بعض العلماء
0: يقول بعض العلماء أنه من أجل
1: أنه يا احنا اعطيناكم قاعدة مرتين. ما الذي قلنا؟ همزة إن بعد القول مكسورة. وقلت لكم تذكروا قول الله تعالى قال إني عبد الله.
0: شيخ مكتوبة.
1: طيب
0: مكتوب.
1: نعم.
0: يقول من إنه من أجل أن يستجاب دعاء المسلم في آخر ساعة من يوم الجمعة أن يكون في مصلاه من بعد صلاة العصر وفي ذكر وطهارة إلى أن يؤذن صلاة المغرب.
1: وأولا في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. جاء في صحيح مسلم أنها من حين أن يخرج الإمام يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة. جاء ذلك مرفوعا من حديث أبي موسى. وعليه فيكون أرجى ساعة للإجابة في يوم الجمعة متى؟ ما بين مجيء الإمام إلى أن تقضى صلاة الجمعة. وفيه مكان للدعاء بعد الأذان وقبل الشروع في الخطبة، مكان للدعاء بين الخطبتين في صلاة الجمعة نفسها، وهو قائم يصلي يدعو بين السجدتين ويدعو في التشهد ويدعو في السجود. هذا أرجى ما يكون، ويلي ذلك بعد العصر. لكن جاء في الحديث وهو قائم يصلي، وأورد هذا على من قال إن بعد العصر ساعة إجابة أورد عليه. فقال إن الرجل إذا جاء إلى المسجد وصلى ما شاء الله ثم جلس ينتظر الصلاة التي جاء من أجلها فإنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. نعم.

0: أن عندنا في اليمن أكثر زراعة في أوقات والبيع والشراء، فهل الذي يزرعه ويبيعه ولا يأكل منه شيء هل عليه إثم؟ وهل على الذي يبيع ويشتري في القات هل عليه شيء؟ أفيدونا، هل هو حرام أم حلال؟ لحيث بعض علماء اليمن يخزن منه وأحلوه، أفيدوني ولكم الشكر.
1: كل شيء محرم، فإن السعي في تحصيله ببيع أو شراء أو حراثة زراعة
0: نعم.
1: فإنه حرام، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
0: نعم.
1: فهذا القات إذا كان حراما فإنه يحرم بيعه وشراؤه وزراعته وأي عمل يؤدي إلى استعماله أو انتشاره، لأن هذا من باب الإعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى قد نهى عنه.
0: نعم.

0: يقول هل تجوز الاستعانة بغير الله وهل يجوز الحلف بغير الله؟
1: الاستعانة بغير الله جائزة إذا كان المستعان مما يمكنه أن يعين فيما استعين فيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الصدقات: وتعين الرجل في دابته تحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة.
0: نعم.
1: وأما استعانة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يجوز وهو من الشرك. وأما الحلف بغير الله فهو محرم بل نوع من الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
0: نعم.
1: نعم.
2: هل يجوز للشخص أن يقصر من لحيته وما هو الحد الأدنى في ذلك أو يطلقها كاملة؟
3: الواجب إطلاقها كاملة لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: خالف المجوس أعفو اللحى وحفو الشوارب، وفي لفظ أرخو اللحى وحفو الشوارب، وفي لفظ وفر اللحى وحف الشوارب. فالواجب إبقاء اللحية كما هي ولا يتعرض لها بقص ولا بحلق. نعم.
0: ما معنى قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سؤال هذا الرجل من أجود الأسئلة وأحبها إلي، وذلك أنه سؤال عن تفسير آية من كلام الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: الذي هو خير الكلام، والذي أود من جميع إخوان المسلمين ولا سيما طلبة العلم أن يعتنوا به، فإن العلوم تشرف بحسب معلوماتها، ولا شك أن أفضل المعلومات وأشرفها هو العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى. فأدعو جميع المسلمين ولا سيما طلبة العلم إلى أن يتفهموا كلام الله سبحانه وتعالى حتى يستطيعوا تنفيذه والعمل به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما الآية التي سأل عنها فإن الله تبارك وتعالى يأمر أن نجلد الذين يرمون المحصنات، ومعنى يرمونهن أي يقذفونهن بالزنا، فيقولون: هذه المرأة زانية وما أشبه ذلك. والمحصنة هي المرأة الحرة العفيفة عن الزنا، فإذا قذفها الإنسان بالزنا فإنه يكون بذلك مدنسا لعرضها مفتريا عليها، وحينئذ يجلد 80 جلدة.
0: نعم.
1: وإنما قلت مفتريا عليها مع أنه قد يكون صادقا، لأنه إذا لم يأتي بأربعة شهداء فهو كاذب عند الله، كما قال الله تعالى: هل جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وفي هذه الآية الكريمة التي سأل عنها الأخ رتب الله تبارك وتعالى على القذف ثلاثة أمور.
0: نعم.
1: فجلدوهم 80 جلدة، والأمر الثاني: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، والأمر الثالث: وأولئك هم الفاسقون. فهم يجلدون 80 جلدة حد القذف، ولا تقبل شهادتهم بعد ذلك أبدا على أي شيء شهدوا، وهم فاسقون يحكم بفسقهم ولا يتولون أمرا تشترط فيه العدالة.
0: نعم.
1: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنهم يزول عنهم وصف الفسق، وكذلك يزول عنهم منع الشهادة على القول الراجح. وأما الحد فلا يسقط عنهم بتوبتهم، لأنه حق لآدمي فلا بد من أن ينفذ.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استووا استووا

С тобой. Аллаху акбар.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون

0: سمع الله لمن حمده
1: الله

الله. الله.

الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن. فأيهما أشد مبالغة أو أوسع في المعنى، الملك أو المالك؟

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا انتهينا في الدرس الماضي من الفصل الخامس من فصول هذا الكتاب، تعليم المتعلم طريق التعلم، وكان في الجد والمواظبة والهمة في طلب العلم. ثم ذكر بعده فصلا مما يتعلق بذلك، فقال رحمه الله: الفصل السادس في بداية السبق وقدره وترتيبه. السبق يراد به الدرس، يعني ما يأخذه من درس جديد،

سواء كان في جانب الحفظ أو الفهم، فالسبق هو المقدار الذي يأخذه الدارس يحفظه من القرآن أو المتون أو الحديث أو يدرسه من كلام أهل العلم. فذكر هذا الفصل ونبه فيه على أمور ثلاثة في بداية السبق، أي كيف يكون بداية درسه، ما هو الذي يدرسه، وما هو الذي يبدأ به، وفي قدره، أي ما هو المقدار الذي يدرسه في كل يوم، وفي ترتيبه. وهذه الأمور من المهم لطالب العلم أن يعتني بها، أن يعرف بماذا يبدأ في كل الفنون، وهكذا أن يعرف مقدار ما يدرسه ويبدأ به. وهكذا يعرف ترتيب ما يدرسه. بعض الناس من طلبة العلم لا يبدأ بدءاً صحيحاً، أو لا يأخذ المقدار الصحيح، فيبدأ بكتب لا تناسب فهمه، بدلاً من أنه يدرس ما يكون سهلا يسيرا في ذلك الفن، يبدأ بما فيه صعوبة ومشقة فيكره العلم ولا يريده، وربما أصابته عقدة من تعلم العلوم الشرعية. وهكذا قد يبدأ بكتاب مناسب ولكنه يأخذ أكثر من القدر الذي ينبغي له أخذه، يكثر على نفسه، إما في عدد الدروس، يدرس دروسا كثيرة تثقل على فهمه، أو في مقدار الذي يدرسه من الكتاب، يأخذ جزءا كبيرا من الكتاب يتعسر عليه فهمه، أو لا يرتب العلوم ترتيبا صحيحا. فالمؤلف رحمه الله نبه على هذا الفصل ليفيد طالب العلم. فهذا الكتاب كاسمه تعليم المتعلم طريق التعلم، هو يعلمك كيف تتعلم، كيف تطلب العلم. فقال رحمه الله: كان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين من علماء الحنفية، كما هو معلوم أن المؤلف حنفي، يوقف بداية السبق على يوم الأربعاء، وكان يروي في ذلك حديثا، أي هذا في تاريخ البدء. يقول كان هذا الشيخ من مشايخه يجعل البدء في الكتاب الذي يريد تدريسه، في الدرس الذي يريد تدريسه، في يوم الأربعاء. وكان يروي في ذلك حديثا يستدل به، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء بدأ يوم الأربعاء إلا وقد تم. هذا الحديث ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة، وقال: لم أقف له على أصل، لا أصل له هذا الحديث. يستدل به، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء بدأ يوم الأربعاء إلا وقد تم.
قال: وهكذا كان يفعل أبي رحمه الله. كذا في كثير من النسخ: وهكذا كان يفعل أبي، وفي بعض النسخ: وهكذا كان يفعل أبو حنيفة، يستدل بفعل أهل العلم. وكان يروي هذا الحديث عن أستاذه الشيخ الإمام الأجل قوام الدين أحمد بن عبد الرشيد رحمه الله، وسمعت ممن أثق به أن الشيخ يوسف الهمداني رحمه الله يوسف الهمداني للفتح بلاد العجم كان يوقف كل عمل من أعمال الخير على يوم الأربعاء، وهذا ثابت لأن يوم الأربعاء يوم خلق فيه النور، وهو يوم نحس في حق الكفار فيكون مباركا للمؤمنين. إذن هنا المؤلف استحسن هذا الأمر، البدء في الدرس الذي يريد تدريسه في يوم الأربعاء احتج له بحجج، من هذه الحجج حديث: ما من شيء بدأ يوم الأربعاء إلا وقد تم. قلنا هذا الحديث لا أصل له، إذن فلا يحتج به، استدل به بعمل أهل العلم كشيخه شيخ الإسلام برهان الدين وشيخ والده أحمد بن عبد الرشيد والشيخ يوسف الهمداني، كان يوقف كل عمل من أعمال الخير يبدأ به يوم الأربعاء، ثم احتج له بأن يوم الأربعاء يوم خلق فيه النور، وهذا يشير إلى حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في خلق السماء والأرض والتربة والجبال متى كان، وفي: وخلق النور يوم الأربعاء. ولكن هذا الحديث مع أنه في صحيح مسلم قد ضعفه جماعة من الأئمة انتقدوه، ممن انتقد البخاري وابن معين وغيرهم من أئمة الحديث ممن ضعف هذا الحديث قبل الإمام مسلم رحمه الله، وهكذا بعد مسلم من جابر تعقب على صحيح هذا الحديث. أيضا احتج بأن هذا يوم نحس في حق الكفار، فإذا كان يوم نحس في حق الكفار فهو يوم مبارك للمؤمنين، ودليل أنه يوم نحس في حق الكفار ما جاء عن بعض السلف أن بداية عذاب عاد كان في يوم الأربعاء الذي قال الله فيه: في يوم نحس مستمر. جاء عن بعض السلف أنه قال: كان يوم الأربعاء، فيقول هو يوم نحس في حق الكفار. إذن إذا كان نحسا في حق الكفار فيه هلاكهم ودمارهم فهو يوم بركة للمؤمنين، لأنه اليوم الذي هلك فيه أهل الكفر فهو يوم بركة وخير للمؤمنين. على كل حال هذا كله يعني مجرد استحسان، ولا تثبت فضيلة يوم الأربعاء أو البدء بالدرس والعلم فيه بمثل هذا. أقوى ما ذكره في هذا الباب حديث: خلق الله النور يوم الأربعاء، هو في صحيح مسلم، ومع ذلك هو ممن تقد على الإمام مسلم رحمه الله، فليس في هذا الباب حجة أو أن هذا الأمر يكون مشروعا لأن ليبدأ فيه الإنسان أعمال الخير، يبدأ الدرس أو الكتاب أو نحو من أعمال الخير في يوم الأربعاء. ولكن يبدأ في اليوم الذي يناسبه في الوقت الذي يناسبه، ولا أعلم دليلا لتحري يوم من الأيام يبدأ فيه الدرس أو الحفظ أو القراءة. قال
قال رحمه الله: وأما قدر السبق في الابتداء فكان أبي يحكي عن الشيخ القاضي الإمام عمر ابن الإمام بكر الزرنجري رحمه الله أنه قال: قال مشايخنا: ينبغي أن يكون قدر السبق للمبتدئ قدر ما يمكنه ضبطه بالإعادة مرتين، ويزيد كل يوم كلمة، حتى إنه وإن طال وكثر يمكن ضبطه بالإعادة مرتين ويزيد بالرفق والتدرج. فأما إذا طال السبق في الابتداء واحتاج المتعلم إلى الإعادة 10 مرات فهو في الانتهاء أيضا يكون كذلك، لأنه يعتاد ذلك ولا يترك تلك العادة إلا بجهد كثير. وقد قيل: السبق حرف والتكرار 1000. إذن هذا في مقدار ما يبدأ به. يقول: ينبغي أن يبدأ بشيء يسير إذا كان هناك طالب علم مبتدئ، فإن معلمه يبدأ بتدريسه الشيء اليسير، في حفظ القرآن يعطيه شيئا يسيرا، في حفظ الحديث يعطيه شيئا يسيرا، في درس العلم يعطيه شيئا يسيرا، لا يثقل عليه، لأنه قد لا يستطيع ذلك، وإذا لم يستطعه قد يكره العلم وتصيبه نفرة منه، ولكن يبدأ معه بالتدريج. ذكر ضابطا عن مشايخه أنه كان يحكي والده عن مشايخه أنه قال: ينبغي أن يكون قدر السبق للمبتدئ قدر ما يمكن ضبطه بالإعادة مرتين، يعني قدر ما يكلف بحفظه أو بدراسته يكون هذا القدر، بحيث أنه إذا رجع إلى بيته ودرس يكرره مرتين فيضبطه، لا يحتاج إلى تكرار كثير. ثم يزيده، قال: في كل يوم كلمة، أي في كل يوم شيئا يسيرا مما يعلمه إياه. ويزيد ذلك بالرفق والتدرج. والإنسان أعلم بفهمه وحفظه، وهكذا المعلم يعلم حال تلميذه ومن يدرس على يديه، فيكون مراعيا له بحيث أنه يعينه على حب العلم ويرغبه فيه. قال رحمه الله: وينبغي أن يبتدئ بشيء يكون أقرب إلى الفهم. وكان الشيخ الإمام الأستاذ شرف الدين العقيلي يقول: الصواب عندي في هذا ما فعله مشايخنا رحمهم الله، فإنهم كانوا يختارون للمبتدئ صغارات المبسوط، وهو من أشهر كتب الحنفية، لأنه أقرب إلى الفهم والضبط وأبعد من الملالة، ومسائله أكثر وقوعا بين الناس. أيضا هذه نصيحة مفيدة، أنه يبدأ بشيء يكون أقرب إلى الفهم، شيء يسير. إذا بدأ طالب العلم بالشيء الكبير، شيء ثقيل، قد لا يفهم. مثلا طالب علم بدأ يدرس النحو، أول ما بدأ يدرسه درس ألفية الإمام بن مالك رحمه الله، ستصعب عليه وهو لا يفهم النحو، لم يفهم النحو قبل ولم يدرسه، فإذا جاء يريد دراسة ألفية ابن مالك شق عليه هذا العلم،
وقد ينصرف عنه ولا يحبه. ولذا ترى في كثير من المناهج الدراسية في المدارس تجد في المرحلة الثانوية مقررات في علم النحو من ألفية ابن مالك وشرح ابن عقيل، تجد في الأدب مثلا في مواد الأدب التي يدرسونها مباحث من أقوى مباحث الأدب التي قد لا يستوعبها إلا كبار المدرسين. من يدرسونها؟ يدرسونها طلابا في المستوى الثانوي. لذا تجد كثيرا من طلاب المدارس في المستوى الثانوي لا يحب النحو ولا يرغب في دراسته ولا يدري ما هو، يتخرج من المرحلة الثانوية لا يفرق بين ضمير الرفع وضمير النصب، لا يفرق بين الفاعل ونائب الفاعل والمفعول به. والسبب ابتدوا لهم بشيء ثقيل على الأفهام فلم يفهموه بل وكرهوا ذلك العلم. عكس الحال تماما تجد في دور الحديث، جرت العادة في دور الحديث أن الطالب إذا طلب العلم وأراد دراسة علم النحو مثلا يبدأ بكتاب مختصر كالمقدمة الآج الرومية، بل قد يوجد في بعض الأماكن ما هو أيسر من المقدمة الآج الرومية كتمهيد بين يدي المقدمة الآج الرومية، فترى كلاما يسيرا فوائد مختصرة إذا بدأ الطالب يدرسها أحبها فهمها واستوعبها فيحب العلم. فهذا الأمر الذي ذكره المؤلف من أهم ما يكون، أن الطالب يبتدئ بشيء يكون أقرب إلى الفهم، لا تبدأ بشيء يصعب فهمه فإنه يشق عليك فهمه وبالتالي قد تصيبك نفرة عن العلم أساسا. هكذا في كل العلوم، أراد دراسة علم العقيدة والتوحيد تجد طالب العلم يبدأ في متن يسير يحفظ حتى الطفل، يبدأ في دراسة الأصول الثلاثة أو لامية شيخ الإسلام بن تيمية، فهم هذا العلم صار يسيرا عنده أحبه. هكذا إذا جاء يدرس الفقه يدرس كتابا مختصرا في بداية يفهمه ويستعين به على فهم ما هو أوسع منه، وهكذا في سائر العلوم. وقد صار هذا منهجا ولله الحمد في دور الحديث، أن طالب العلم يبتدئ بالمختصرات والكتب المشتملة على فوائد يسيرة ثم ينتقل منها إلى ما هو أوسع منها، وهذه الطريقة الصحيحة في التعليم. قال رحمه الله: وينبغي أن يعلق، يعلق أي يكتب، السبق بعد الضبط والإعادة كثيرا فإنه نافع جدا، ولا يكتب المتعلم شيئا لا يفهمه فإنه يرث كلالة الطبع ويذهب الفطنة ويضيع الأوقات. هذا أيضا مما يستعين به على طلب العلم، يكتب. ولا تزال هذه الطريقة موجودة في أماكن كثيرة في التعلم، لا سيما في بلاد المغرب وما حوله، يحفظ القرآن ثم يكتبه، هو يكتبه في لوح، الورد الذي حفظ الجزء الذي حفظه نفسه يكتبه، يكتبه في لوح، فهذا نافع جدا يثبت المحفوظ. فإذا استطاع هذا إنسان أن يفعله، يكتب ما درس ما حفظ ما فهم
فإن هذا يثبت العلم. ولذا قال المؤلف فإنه نافع جدا، ولكن ليحذر أن يكتب شيئا لا يفهمه، بل يكتب ما يفهم، لأن الذي لا يفهمه كما ذكر المؤلف يورث كلالة الطبع ويذهب الفطنة ويضيع أوقاته، أي لا فائدة فيه. وينبغي أن يجتهد في الفهم من الأستاذ بالتأمل فيما قاله الأستاذ والتفكر وكثرة التكرار، فإنه إذا قل السبق وكثر التكرار والتأمل يدرك ويفهم. قيل حفظ حرفين خير من سماع وقرين، وفهم حرفين خير من حفظ وقرين. الوقرين أي الحملين، والوقر هو الحمل، الشيء الذي يحمل، يحمله بعير، يحمله حمار، والأصل في الحمر البعير. هذا أيضا نصيحة مهمة لطالب العلم، ينبغي أن يعتني بها، ينبغي أن يجتهد في الفهم من الأستاذ. حضر الدرس، درسا في العقيدة، درسا في النحو، درسا في أصول الفقه، درسا في أصول الحديث، يتفهم ما يقول الأستاذ، يتأمل فيه، يكرر، يتفكر، فإنه إن قل السبق درس شيئا يسيرا وكثر التكرار والتأمل يدرك ويفهم. ثم ذكر هذا المثل، حفظ حرفين خير من سماع وقرين، لأن تحفظ حرفين خير من أن تسمع كتبا يحملها بعيران، وفهم حرفين خير من حفظ وقرين. فالفهم هو خير ذلك، فينبغي أن يعتني بالتفهم. درس درسه لا ينبغي أن يجاوزه ولم يفهمه، درس كتابا أشكلت عليه بعض المسائل يتفهمها، يسأل المدرس الذي درسه، يذاكر من يدرس معه من الطلبة، لا سيما من يراه ذكيا فاهما أثناء الدرس يراجع معه. إن درس كتابا ولم يفهمه هل له أن يعيده؟ نعم له أن يعيده، وليس من العيب أن يعيد الكتاب، إنما العيب أنه يهمل في أثناء دراسته للكتاب ثم يحتاج أن يعيده، هذا عيب في طالب العلم. يدرس كتابا ويهمل الدراسة ولا يذاكر فيه ولا يكرر ولا يتفهم ثم يحتاج أن يعيد الكتاب، هذا من القصور. لكنه إذا درس وتفهم وحرص ثم لم يفهمه وأراد تفهمه ليس من العيب أن يعيده ولو أكثر من مرة، ولا يزال أهل العلم كذلك. قال رحمه الله وإذا تهاون في الفهم ولم يجتهد مرة أو مرتين يعتاد ذلك فلا يفهم الكلام اليسير، فينبغي ألا يتهاون في الفهم، بل يجتهد ويدعو الله تعالى ويتضرع إليه، فإنه يجيب من دعاه ولا يخيب من رجاه. هذا أيضا من النصائح المفيدة، من جنس النصائح المتقدمة. يقول لا يتهاون في الفهم، إذا فاته شيء ما فهمه لا يتهاون به، بل يحاول أن يتفهم ذلك الشيء ويبذل وسعه في فهمه، ولا يتساهل بتمريره وتمشيته. لما؟ قال لأنه إذا تهاون في الفهم ولم يجتهد مرة أو مرتين يعتاد ذلك. إذا قال هذا الشيء ما فهمته سأجعله يمشي، هذا الدرس ما فهمته سأتجاوزه،
سيعتاد ذلك، سيأتي الكتاب الآخر فيه مسائل يتجاوزها، والدرس الآخر فيه مسائل يتجاوزها، فإذا جاء بعد ذلك يفتش عن علمه وعن فهمه يجد أنه قد فاته فهم كثير. فتفهم يا طالب العلم، درست شيئا تفهمه ولا ترضى بفواته، كرر واسأل وتفهم حتى تفهم. ثم إنه إذا لم يفعل ذلك قال يعتاد عدم الفهم فلا يفهم الكلام اليسير، يعتاد حتى يصل إلى شيء يسير، علم يسير فلا يفهمه. لما؟ لأنه قد عود نفسه عدم الفهم، قد عود نفسه التساهل في الفهم، بعد ذلك الأشياء اليسيرة لا يفهمها. فينبغي ألا يتهاون في الفهم، أي ولو كان لمسألة واحدة، لدرس واحد تفهم واسأل. ومع ذلك قال بل يجتهد ويدعو الله تعالى ويتضرع إليه، يدعو الله أن يفهمه وأن يعلمه، فإنه يجيب من دعاه ولا يخيب من رجاه. ذكر هذا عن شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه أنه كان يجتهد في تفهم العلم، وكان إذا أشكلت عليه مسألة يدعو الله، وكان يدعو بهذا الدعاء، يقول اللهم يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. إن الله ذكر في القرآن تعليمه لداود، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم، وذكر تفهيم سليمان، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. فكان يدعو الله تعالى بذلك، يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وكان رحمه الله إذا أعيته مسألة، وهذا ينبغي أن نستفيد من هدي أهل العلم، وألا يتجاوز الإنسان عن مسائل لا يفهمها، كان إذا أعيته المسألة يتوضأ ويقعد في مصلاه ويستغفر الله نحو 1000 مرة، ويصلي ويدعو الله تعالى أن يفهمه. ذكر هذا عن نفسه، قال فما هو إلا أن أفرغ من ذلك وأعاود النظر في المسألة فأفهمها. فينبغي لطالب علم أن يتفهم العلم ولا يتجاوز العلم، ويحرص على فهمه، لأنه إذا تجاوز اليوم مسائل لم يفهمها سيتجاوز غدا ويتجاوز بعد غد، حتى تكثر عليه المسائل التي لا يفهمها وقلت فائدته. قال رحمه الله انشدنا الشيخ الإمام الأجل قوام الدين حماد ابن إبراهيم ابن إسماعيل الصفار الأنصاري إملاء للقاضي الخليل بن أحمد السجزي في ذلك شعرا. أخدم العلم خدمة المستفيد، أخدم العلم خدمة المستفيد، وأدم درسه بفعل حميد، وإذا ما حفظت شيئا أعده ثم أكده غاية التأكيد. إذا لم تحفظ شيئا أعده، كرره وأكده غاية التأكيد، ثم علقه كي تعود إليه وإلى درسه على التأبيد. علقه ويكتبه، درست اكتبه، فإذا ما أمنت منه فرارا، يعني ثبت عندك حفظته فهمته أمنت أنه يفر، فابتدئ بعده بشيء جديد مع تكرار ما تقدم منه واعتناء بشأن هذا المزيد، مع تكرار ما تقدم منه الذي حفظته وفهمته لا تهمله،
كرره، واعتناء بشأن هذا المزيد، أي الشيء الذي زدته أعطه مزيد اعتناء. ذاكر الناس بالعلوم لتحيا، لا تكن من أولي النهى ببعيد، إن كتمت العلوم أنسيت حتى لا ترى غير جاهل وبليد، ثم ألقمت في القيامة نارا وتلهبت بالعذاب الشديد. وهذا في بيان خطورة كتمان العلم، إشارة إلى حديث من سئل عن علم فكتمه ألقمه الله يوم القيامة لجاما من نار. إذن فهذه جملة من النصائح التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الفصل، ولا يزال هذا الفصل فيه كثير من النصائح سيأتي ذكرها إن شاء الله.

أخن يقول: هل أحفظ القرآن ثم أفهمه أو أستمر على حفظه بدون فهمه؟ يختلف الحال. الصغير في الغالب يتقن الحفظ ولا يتقن الفهم، فالاعتناء بتحفيظ الصغير والاعتناء بضبطه للحفظ كاف في ذلك، ولو فهم الأشياء التي يستطيع فهمها منه يكفي. والكبير كلما تفهم القرآن الذي يحفظه كان أحسن، إذا كان يستطيع الفهم فيحفظ ما تيسر ويقرأ في تفسير مختصر ليفهم معاني القرآن، هذا أحسن له وأعول له على الحفظ. والعلم لله الحمد يسير، الآن هناك تفاسير مختصرة يستطيع أن يحفظ، ولو حفظ في اليوم ربع الحزب مثلا يستطيع أن يقرأ تفسيره من تفسير مختصر ويفهم ما حفظ، وهذا أعول له على الحفظ وأفضل، وهي هدي السلف فقد كانوا يعملون كذلك.

أخوني يقول حديث كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا صبحنا، هل هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثر عن جابر؟ هو جابر يحكي أنهم كانوا يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فإذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا صبحنا، فهو حديث مرفوع، فعلوا هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخوني يقول هل يجب نزع الخاتم أو الساعة عند الوضوء؟ إذا كان ضاغطا على اليد بحيث لا يمكن أن يصل الماء إلى ما تحته فنعم يجب نزعه. لبس خاتما محكما بحيث إذا غسل يده لا يصل الماء تحت الخاتم فهذا يجب نزعه. أما إذا كان فيه سعة وممكن دخول الماء إلى ما تحته فيكفي تحريكه أو غسل يده مع تحري إدخال الماء إلى ما تحته ويكفيه ذلك ولا يجب نزعه.

وأخن يقول عندي إخوة صغار، فهل يجوز أن أحكي لهم قصصا ليست حقيقية؟ إنما أحكي لهم قصصا عن الإسلام والجهاد لكي أنشطهم، يعني معناه يخترع قصصا كما قال، هذا لا يجوز، هذا كذب. إذا كان معناه يكذب عليهم ويخترع لهم قصصا لا أصل لها فلا يجوز. والقصص الواقعية الحقيقية التي فيها تحبيب للإسلام وتنشيط على الطاعة والجهاد والدفاع عن الإسلام كثيرة جدا، يكفيك أن تقصها عليهم ولا تحتاج أن تخترع قصصا لا أصل لها، لا سيما الصغير، فإنه يحفظ ما يسمع ويثبت عنده، فقد تشحن ذهنه بالخرافات التي لا حقيقة لها، وهذا يضره

أخوني يقول بعض الملابس هو ما يسمى بالمعوز، بعضه مكتوب فيه اسم الله من الشركة التي صنعته، فهل يجوز لبسه؟ ثم رسم طريقة الكتابة، إن كان حقا في اسم الله فلا يجوز لبسه، لأن هذا يؤدي إلى امتهان اسم الله، فهو يقعد عليه ويدخل به الخلاء، قد ينام فيه فلا يجوز لبسه. وأما إذا كان مجرد توهم ووساوس لا حقيقة له فلا ينبغي الالتفات إلى ذلك. وكثير من الناس عنده توسع في هذا الشيء، كلما رأى شيء قال هذا اسم الله، وقد يكون هذا مصنوعا في بلد إسلامي، فلا ينبغي الوسوسة في مثل ذلك. وأخني يقول هل يجوز للرجل حلاقة شعر اليد والصدر والرجل؟ سبق ذكرنا هذا أكثر من مرة، وأن الشعور التي في جسد الإنسان 4 أقسام، منها ما أمر بحلقه، ومنها ما نهي عن حلقه، ومنها ما يجوز حلقه جوازا، ومنها ما هو مسكوت عنه. فالشعور التي أمر بحلقها شعر العانة والشارب، وهكذا نتف الإبط، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحلقها، ولا يجوز تركها أكثر من 40 يوما كما في حديث أنس في صحيح مسلم. وهناك شعور نهي عن حلقها، شعر اللحية، شعر الحاجب، هذا منهي عن حلقها، نهي تحريم، يحرم حلقها. النوع الثالث شعور يجوز حلقها ويجوز تركها، وقد جاءت في السنة حلقها وتركها كشعر الرأس، فيجوز حلقه ويجوز تقصيره ويجوز إطالته. والرابع مسكوت عنه، لم يرد فيه شيء من هذه الأقسام، وهي ما سأل عنه السائل، شعر الرجل، شعر اليد، شعر الصدر. والأصل فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله عليه الصلاة والسلام، وما سكت عنه فهو عفو، إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، حرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، يعني الأصل فيها الإباحة، فليس هناك مانع يمنع من ذلك، لكن ليس في فائدة. ما فائدة أن الرجل يحلق شعر رجله أو يده؟ ليس في فائدة. وحلقه يؤدي إلى صلابته وكثرته، كما هو معلوم أن الشعر إذا أبقي على ما خلقه الله يكون ضعيفا قليلا، فإذا حلق اشتد وصلب وكثر، فحلقه يزيده كثرة وقوة، فلا فائدة في حلقه. وليس من المستحسن أن الرجل يكون كقطعة المطاط، لا بل هذا قد يكون من جمال الرجل في يديه في رجليه في إذا كان فيه شعر. ولكن لو أن إنسانا حلق لا نستطيع أن نقول له هذا الأمر محرم أو مخالف، لعدم الدليل في ذلك كما سبق، وليس هذا من تغيير خلق الله. قد يقول قال هل هو من تغيير خلق الله؟ لا، ليس من تغيير خلق الله، إنما تغيير خلق الله هو الشيء الذي يغير ويبقى
دائما في التغيير لا يزول. هذا هو تغيير خلق الله، يخلقه الله على هيئة فيجعله على هيئة أخرى مستمرة دائمة، هذا تغيير لخلق الله. وأما هذا فإنه لا يغير خلق الله، سرعان ما يعود. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استووا استووا

с того Аллаху Акбар. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمعروف

العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في

0: سمع الله لمن حمده
1: الله أكبر

0: الله
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين

عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين.

إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى، حرسها الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، تذكرنا في الدرس السابق فيما تعلق بقصة بلاد الأندلس وكيف توالت تلك الأحداث المؤلمة والمحزنة من التفرق والتشرذم والاختلاف وقيام تلك الدويلات والممالك المتنازعة في ذلك المكان من العالم الإسلامي، وكيف وصل الحال بملوك الطوائف من التنازع بينهم وقتال بعضهم بعض إلى أن صاروا يستعينون بالنصارى على بعضهم بعضا. كانت هذه الفترة منذ سقوط الدولة الأموية وما بعدها وخلال تقريبا قرابة 80 سنة من أسوأ المراحل التي مرت بها بلاد الأندلس، لكثرة الدويلات والممالك وكثرة النزاعات والحروب الأهلية التي لا تتوقف بين ملوك هذه الطوائف المدن المتجاورة، مع ما حصل من الخضوع والخنوع للنصارى. وكما تقدم ذكر ذلك بالأمس، قبل سنوات كان النصارى يدفعون الجزية للمسلمين، وتبدل الحال خلال سنوات معدودات بسبب الأطماع الدنيوية وأطماع الملك ومراسلة النصارى والتحالف معهم، حتى قوي نفوذ النصارى في الأندلس وضعف أمر المسلمين، وصار المسلمون هم الذين يدفعون الجزية للنصارى ما عدا مملكة بطليوس بزعامة المتوكل على الله ابن الأفطس رحمه الله تعالى. استمر الحال على هذا الوضع المؤلم، والشر يأتي بالشر والسيئة لها أخوات. كان من أقوى الملوك الذين يحكمون جنوب الأندلس هو ابن عباد، بنو عباد الذين حكموا إشبيلية واستقلوا بملكها، ثم ضموا إليهم قرطبة وزادت الأطماع، وقام ابن عباد وأرسل رسالة إلى أمراء الدولة القشتالية المملكة النصرانية في الشمال للتواطؤ معهم والتحالف على أن يأخذوا طليطلة، يعني يتعاون معهم لغزو بلاد الإسلام مقابل أن يعطوه حصته من هذه البلاد. وطليطلة هي عاصمة بلاد الأندلس في زمن ما قبل الفتح، كانت عاصمة الدولة النصرانية قبل الفتح، ثم استمرت لمدة وهي عاصمة الدولة الإسلامية أيضا، فكانت أكبر مدينة في الأندلس، وهي في للأندلس بمثابة العقد في السبحة، يعني بمثابة الخرزة في العقد، فهي واسطة بلاد الأندلس، أي أنها وسط البلاد في منتصف الخريطة تماما، وهي من أمنع معاقل بلاد الأندلس، فالجبال تحيط بها من كل جهة، وقد يعلت عليه على هذه الجبال الحصون والقلاع، ولا يوجد مجال مفتوح إلا من جهة الجنوب، وجنوبها قد شيد بالأسوار العالية، فكانت من أحسن البلاد، وزاد المسلمون في تحصينها. ولما فتحها المسلمون إنما فتحت بالرعب، ألقى الله في قلوبهم الرعب لما هزموا في معركة وادي لكة، فوصل طارق بن زياد إلى أبوابها كما تقدم وهي خاوية على عروشها، قد فر الجند وفر أميرها وما بقي إلا بعض الأهالي، ذلك دخلها بدون قتال. ف فبدأت جهود النصارى من جهة هم يريدون أخذ هذه البلاد، تعتبر مهمة بالنسبة لهم كونها كانت عاصمة لهم لسنين قبل الفتح الإسلامي، فزاد ذلك من همتهم وعزمهم على غزوها مراسلة ابن عباد أمير إشبيلية وقرطبة، يراسلهم على أن يقوموا بغزو طليطلة وهو لن يساعد المسلمين في ذلك، وسيبقى يتفرج ويدعم بالمال مقابل أن يعطوه أجزاء من طليطلة يقتسموها بينهم وبينه عياذا بالله. فبدأت الهجمات تتكرر على طليطلة، وكان ملك النصارى في قشتالة وليون رجل من أخبث النصارى وأعظمهم كيدا يقال له فرناندو، وهو الذي قام بتوحيد هاتين المملكتين بعد أن بقيتا في تنازع لمدة. وهذا مؤسف أنه في الوقت الذي تفرغت فيه كلمة المسلمين وصاروا 22 دولة ومحلية كما يقال، صار النصارى المتفرقون اتحدوا وصاروا مملكة واحدة وكثفوا ووحدوا جهودهم في الهجوم على المسلمين. بدأ فرناندو بالهجوم المتواصل على طليطلة بين الحين والآخر، لكنه لم يستطع أن يعمل شيئا، فكان بعض أمراء المسلمين ربما ساعدوا أهل طليطلة وفكوا الحصار، وأحيانا يحاصروا المدة ثم يأسون ويرجعون، حتى وصل الحال بالنصارى ليس الأسبان بل نصارى أوروبا، أن قام زعيم النصرانية في روما في إيطاليا رجل يقال له البابا إسكندر الثاني، وأطلق نداء في سائر أوروبا النصرانية يحثهم على القتال في الأندلس لاسترداد البلاد بزعمه، حتى أطلق في سنة 456 نداء إلى جميع ممالك أوروبا وإلى الناس في أوروبا، وأعلن لهم عن صكوك غفران، على عادة النصارى العقيدة الباطلة أن الأسقف يعني الباب الكنيسة والمطرانها ومن هم من رجال الدين أعلى سلطة دينية هو الذي يصرف للناس صكوك الغفران، هو الذي يغفر لك ذنوبك ويعطيك صك بدخول الجنة أو يحرمك من الجنة، وهذه من أبطل العقائد عند النصارى، فإن هذه أمور لا يملكها إلا الله، فأصدر صكوك غفران خاصة أي بمزايا على للذين يذهبون للقتال في الأندلس. فتوافد النصارى من أوروبا حيث صارت الحرب حرب عقائدية دينية، يبغون الفوز بما وعدهم به البابا من الغفران والجنة وما شابه ذلك من الأمور الباطلة التي يسير عليها النصارى في عقائدهم. وهذه المدة والنصارى يعملون بالمسلمين هذه يفعلون بالمسلمين هذه الأفاعيل، والمسلمون أمراء الطوائف لم يستفيقوا من غفلتهم في حروب مستمرة فيما بينهم، حتى كما سمعتم صار بعضهم يصير في جيش من جنود النصارى يستعين بالنصارى يدفع الأموال ليساعدوا بالجنود يقاتل إخوانه وأبناء عمومته. في سنة 458 مات هذا الطاغية فرناندو وكان له 3 من الأولاد، فحصل بينهم تنازع على الملك. كانت في الحقيقة هذه فرصة سانحة جدا للمسلمين أن يراجعوا حسابهم ويستيقظوا من نومهم فيعاودوا الكرة ويستغلون هذا الخلاف والنزاع الحاصل بين أولاد الطاغية الهالك ويستردون بعض البلاد، لأن هؤلاء 3 أولاد صار كل واحد يقاتل الآخر يريد يستأثر بالملك، فكانت هذه فرصة مواتية. لكن الحقيقة المرة أن المسلمين في تلك الفترة التي بدأت النصارى يتفرقون ويتنازعون عن الملك كان المسلمين أسوأ وأشد تفرقا وأعظم تنازعا، ولذلك لم تخطر حتى فكرة للتوحد والاجتماع ومحاولة النهوض من هذا الذلل الذي وصلوا إليه. والعجيب أن أحد هؤلاء أولاد 3 لما رأى تغلب بعض إخوانه هرب من قشتالة وتوجه إلى طليطلة، ما يسمى الآن باللجوء السياسي، لاجئا عند أمير طليطلة المعروف بابن ذنون، وبقي في طليطلة 7 سنوات، وهو الذي صار بعد ذلك ملكا على النصرانية يقال له ألفونسو السادس، وهو ابن فرناندو الأول. ألفونسو السادس هرب من أخيه لما غلبه أخوه وأبوي عليه بالملك وتمكن من الأمر في قشتالة، هرب ألفونسو إلى طليطلة وطلب حق اللجوء، فاستقبله ملك طليطلة وأكرمه وأعطاه من الصلاحيات، وكان من خاصته وممن يذهب معه ويرجع معه، وهذا من الغباء بمكان، فإن العدو يبقى عدو، لكن أن يبقى مصاحبا له أماكن خاصة وصاحبا للملك ويذهب ويدخل ويطلع على جميع تفاصيل المدينة وحصونها وأسوارها ويطلع على خيراتها وثرواتها، هذا مما يجعلهم يطمعون في بلاد الإسلام أكثر. بعد 7 سنوات وبمعاونة بعض أمراء المسلمين استطاع ألفونسو أن يرجع إلى قشتالة وينفرد بالملك ويقاتل إخوانه ويقضي عليهم ويصير هو الملك بعد أن قضى على إخوته الاثنين، فصار ملكا على قشتالة وليون، ووحد ممالك النصرانية تحت رايته. أول ما قام بتوحيد ممالك النصرانية كان أول عمل له هو التوجه لقتال المسلمين وغزو بلاد المسلمين. ومن الأمور والتقلبات التي لا يخلو منها التاريخ من عجائب التاريخ أنه أول هدف كان يريده هو طليطلة التي حمته والتي لي إليها والتي أحسنوا إليه فيها، وبقى فيها 7 سنين يعني يحمونه من أن يؤخذ ويقتل، كانت من أوائل أهدافه، لأنه قد رأى ما فيها من الأمور والخير وقد صار عالما بجميع تفاصيلها ووقائعها. زاد من عزمه أن المعتمد بن عباد أرسل إليه رسالة يشجعه على غزو طليطلة كما تقدم، على أن يتقاسمونها على حسب ما اتفقوا عليه، هذا يأخذ جهة وهذا يأخذ جهة، ويكون المعتمد هو النائب له في طليطلة نائب لألفونسو في طليطلة، يعني تكون حكم ذاتي لكن تحت سلطة الدولة النصرانية. شجع هذا ألفونسو فجمع جيوشا وبدأ بحصار هذه المدينة من 471 هجرية، وشدد على الحصار، وكان بعض المسلمين يقوم بإنجادها، بعض الملوك لا سيما أمير بطليوس المتوكل بن الأفطس، ويرجعون وتارة يطول الحصار ويعودون كما أشرنا إليه قبل. ولما كانت المدينة في غاية من الحصانة وفي غاية من الامتناع، مع أن أمير طليطلة قد حشد جنوده وأصلح ورمم الأسوار وحاول أن يدافع عنها بكل قوة، لكن من وراء الأسوار والجيش أمام المدينة وأمام الأسوار، فيحاصر فترة ويذهب ويعود. استمر على هذا ألفونسو السادس 6-7 سنوات وهو يفرض عليها حصار، يحاصرها مدة ثم يعود ثم يرجع مرة أخرى، ويعيث فيما حولها فسادا ويهجم على بعض البلدان الأخرى، لكن كانت هذه هدفه الأول ومقصده، لأنهم يعلمون أنها إذا سقطت طليطلة ما بعدها أسهل، فهي وسط البلاد ومركز وقاعدة البلاد. فكثف هجومه واستمر يحاصرها، يحاصر ويذهب ويرجع، يحاصر أشهر ويعود، وربما طال الحصار إلى قريب السنة، من 471 إلى 478، وجميع ملوك الطوائف 22 ملك ولهم جيوش ولهم شيء من القوة، لكن كلهم خاضعون، يدفعون الجزية ويعطونهم المال ليستعينوا بها على قتال المسلمين. حتى ملك طليطلة نفسه كان من أشدهم تعاونا ودفعا للجزية للنصارى، لكن ليس

للنصارى أعلنوها عاصمة لهم وحولوا المملكة عاصمة المملكة من الشمال من قشتالة إلى وسط البلاد إلى طليطلة. كان سقوط طليطلة كما يقال سقوطا هائلا مدويا له أثره المحزن والعميق في سائر بلاد الإسلام، فتفاجأ المسلمون بهذا وكأنهم استفاقوا من نومتهم وتنبهوا من غفلتهم. فإن هذه المدينة إذا استطاع أولئك أن يقتحموا أسوارها ولو بعد هذه المدة الطويلة من السنين، معنى ذلك أن ما بعدها من المدن أسهل، بمعنى أنه لم يبقى للمسلمين إلا شريط ساحلي، المدن التي على الساحل شرقا وغربا، وأما الوسط والشمال قد صار كله مع النصارى، فصار النصارى بأيديهم قرابة 50% أو أكثر من 50% من بلاد الأندلس. كانت ضربة قاضية وخبر موجع فعلا طار صداه في جميع بلاد العالم الإسلامي، وتأسف المسلمون على ذلك، لكن وماذا يغني التأسف والحزن وهم في تلك الحالة من الذل والهوان والشهوات والملذات والضعف الديني. أما المادي فكان عندهم أموال، والرجال يوجد الرجال، كان في الأندلس مئات الآلاف من الرجال المقاتلة، والأموال في بلاد الأندلس كانت من أكثر البلدان بذخا وترفا، لكن كان ينقصهم الإعداد الروحي الديني الذي به يقوم الخير وترفع راية الجهاد وتعلو كلمة لا إله إلا الله وتحصل به العزة، وهذا الذي كان يفتقده أهل الأندلس. لما أخذ ألفونسو السادس طليطلة وتمكن منها وأعلنها عاصمة لم يفي بعهوده ووعده للمعتمد ابن عباد صاحب إشبيلية وقرطبة، لأنهم كانوا اتفقوا على أن يتقاسموا الغنيمة ويتقاسموا تلك البلاد، فلم يوفي له بذلك واستأثر بها كلها لنفسه، بل بدأ يفكر في أنه يبدأ بأقرب مدينة إلى طليطلة وهي إشبيلية التي يحكمها المعتمد بن عباد الذي كان أكثر الأمراء ولاء لملوك النصرانية وأكثرهم تعاونا معهم. ففكروا بعد طليطلة أن يبدأوا بأخذ إشبيلية وقرطبة إمارة بن عباد، فجاءت الأخبار إلى المعتمد بن عباد فبدأ يتوجس واستفاق كثير من أمراء وملوك الدويلات الإسلامية في الأندلس، وعلموا أن الدور سيأتي عليهم اليوم أو غدا بعد سقوط طليطلة، الأمر صار مؤذنا بشر. حتى قال ابن عسال وهو شاعر من شعراء الأندلس في تلك الفترة وممن عاصر سقوط طليطلة وهو من طليطلة، جاء بأبيات يبين لهم أنه بعد طليطلة ما بقي فائدة من البقاء، إما يقوموا للجهاد ويجتمعوا على أمر واحد وإلا يرحلوا من البلاد. فكان يقول: حثوا مطيتكم يا أهل أندلسي، حثوا مطيتكم يا أهل أندلس، إلى أن قال: إني أرى الثوب ينسل دوما من أطرافه، يعني الثوب يتقطع من الأطراف، وأرى الأندلس قد انحل في الوسط، يعني أن يؤتى إلى وسط البلاد وتؤخذ، هذا معنى إذا خرق الثوب من الوسط انتهى كله وتمزق كله وصار لا فائدة منه، إذا قطع الثوب من الأطراف يرقع ويصلح، أما إذا قطع من الوسط صار بلا فائدة، من جاور الشر لا يأمن عواقبه، كيف الحياة مع الحياة في صفطي، يعني صاروا يحيطون بنا في الوسط، وصارت الممالك الإسلامية يستطيعون يغزونها من أي جهة، فكيف يؤمن الحياة معهم، ما بقي إلا أن نرحل من البلاد. وهو يصور المأساة التي وصل إليها المسلمون في ذلك الحين. بدأت الخطوة الثانية لهؤلاء النصارى لألفونسو السادس ومن معه، لكن أراد أن يجد له عذرا لينقض الاتفاق، لأنه كان بينه اتفاقات ومعاهدات مع المعتمد بن عباد وكان يدفع له الجزية وبينهم تعاون لسنين، كما سمعتم كان ابن عباد من أكثر ملوك المسلمين في الأندلس تعاونا مع النصارى، والألفونسو قد طمع فيما تحت يد ابن عباد من البلدان لا سيما قرطبة، فقام وأراد أن يختلق عذرا ليقوم بغزو بلاد ابن عباد، فأرسل إليه وفدا مكونا من 500 فارس وعليهم رجل يهودي يقال له ابن ساليب، أرسلهم إلى المعتمد ابن عباد
لعدة أمور.

0: الأمر الأول يريد منه الجزية السنوية التي يدفعها وأن تكون دنانير صحيحة أي ذهب خالص. الأمر الثاني يطالبه بتسليم بعض الحصون التي هي بيده قريبة من طليطلة لتكون حمال لطليطلة، وبعض هذه الحصون مشرفة على أملاك ابن عباد، بمعنى هذا أنه يسلم له الحصون التي إذا سلمت سقطت إشبيلية أو سقطت قرطبة. الأمر الثالث يطلب منه أن زوجته القوطية زوجة ألفونسو النصرانية القوطية ستأتي ومعها جماعة معها حماية نصرانية لتستوطن في مدينة الزهراء، وإذا فهي في حالة حمل، وإذا اقترب وضعها ستضع في جانب من مسجد قرطبة في الجهة الشرقية من المسجد داخل المسجد. وذلك أن أساقفة النصارى أخبروه أن الجهة الشرقية من مسجد قرطبة كان كنيسة فيما مضى، وأن هذه الكنيسة كنيسة فيها قداسة وبركة، وأنه إذا ولدت زوجته في ذلك المكان سيكون ولدا مباركا، وأن تبقى مدة حملها وفترة حملها في مدينة الزهراء لأن هواءها عليل وطيب جوها مما يعطي المرأة وجنينها صحة جيدة. وكان هذا كله عبارة عن استهزاز وتحرش، لأنه يعلم أن بعض هذه المطالب لا يمكن أن تحقق ولا يمكن أن يرضى بها المعتمد ابن عباد، وهو يريد أي عذر من أجل يكون له مبرر لغزو بلاد إشبيلية وقرطبة ونقض ما بينه وبين المعتمد ابن عباد من العهود. وصل هذا الوفد واستقر في مكان في إشبيلية، فأرسلت إليه الجزية، فرفض أن يستلمها، وجعل ذلك اليهودي يتخاطب باستفزاز، لأنه قد اتفقوا على هذا أن يفعلوا أي شيء يعطيهم مبرر الدخول إلى البلاد. فقال: لا تظنني أحمق أن أقبل مثل هذه، لا نريد إلا دنانير صحيحة يعني ذهب خالص، أما هذه فزائفة يعني مخلوطة، وإن لم تعطونا ستكون هذه المدن مدننا يعني سنحتلها وستكون لنا. وجعل يعرض مطالبه، فأرسل إليه المعتمد بن عباد، فجيء بابن ساليب ومعه جماعة، وجعل يتكلم مع ابن عباد بكلام فظ ويستنقصه، وهو إنما هو رسول جاء برسالة، والرسول لا يتعدى طوره لما أرسل به، لكن جعل يتكلم باستفزاز ويهدد ويتوعد، ووضع عليه ذلك المطلب أن زوجته تسكن في الزهراء وتلد في المسجد. فغضب المعتمد بن عباد وقال: أما هذا فلا يمكن، هذا لا يمكن حصوله، أن تجعل هذه النصارى تلد في المسجد المعظم لدى المسلمين وما شابه ذلك، الأمور الأخرى يمكن أن يحصل فيها التفاوض. فجعل اليهودي بن ساليب رئيس الوفد يتهدد ويتوعد، فغضب المعتمد بن عباد لما شعر أن هذا الرسول الذي مجرد رسول يتطاول عليه وهو ملك ويهينه بتلك الإهانات. اختلفت الروايات، قيل كان بيده بجانبه محبرة التي يضع فيها المداد ويكتب فيها الكتابات من نحاس، فأمسكها بيده ورمى بها في رأس اليهودي حتى أسقط دماغه وقتله، وقيل أمر بقطع عنقه وعلقه على بعض أبواب المدينة وقتل جماعة ممن معه وأسر البقية. وهذا معناه إعلان حرب، قتل الرسول وقتل أعضاء الوفد معناه إعلان حرب. وبمجرد أن فعل ابن عباد هذا استعد للقتال وقام بتحصين مدينة إشبيلية وحفر الخنادق وتجديد الحراسة على الأسوار واستعد للقتال. لما علم ألفونسو لعنه الله بذلك جعل يقسم الأيمان واستشاط غضبا، ولم يكن يتوقع أن يحصل، كان يظن أنه سيرفض فقط، لم يكن يتوقع أنه سيقتل رئيس الوفد وجماعة معه ويأسر البقية. فجعل يفاوض ألفونسو على أن يرد له الذين أسرهم بقية الوفد، فما ردهم ألفونسو إلا بعد أن أعطاه بعض الحصون مقابل إطلاق الأسرى، وكانت هذه بداية الإفاقة من ذلك السبات، وعلموا أنهم لا مناص لهم من القتال، سيقاتلون اليوم أو غدا، ستذهب البلاد من أيديهم إذا بقوا على هذا الحال، فيموت بعزة أحسن من يموت بذلة. قدم ألفونسو بجيوش جرارة وقد أقسم الأيمان أن ينتقم من ابن عباد شر انتقام، وقدم بجيوش كبيرة وجعل يفسد ويهلك الحرث والنسر فيما يمر به من الأراضي والقرى والضياع والمدن الصغيرة حتى عسكر بجيشه على أبواب إشبيلية وضرب عليها حصارا، وابن عباد في داخل هذه المدينة لأنها المدينة التي هي مدينته الأولى عاصمة ملكه. واستمر الحصار مدة لكنه لم يستطع اختراق أسوارها، فقد قام ابن عباد بتحصينها شد التحصين، واستمات أهل إشبيلية وقد استدعى لها بعض الجند من قرطبة، استماتوا في الدفاع عنها، فهجمات متكررة وحصار مطبق لكن لم يستطع أن يحقق شيئا. أراد ألفونسو السادس لعنه الله أن يبالغ في الحرب النفسية والاستهزاء والتحقير للمعتمد بن عباد ومن معه في إشبيلية، فبعد مدة من الحصار وكان في زمن
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل وعرفنا معناها، اسمه الواحد.
0: يهمني أكثر منك ويتعبني أكثر منك، أما أنت فأنت عندي أحقر حتى من الذباب، أعلم أنك ما تصيح تفعل شيء، الذباب قد يأذيني أما أنت ما سيأتي منك أذى لأنك عاجز، وهذا غاية ما يكون من الاحتقار والإذلال. فلما قرأ المعتمد بن عباد هذا الرسالة وعلم أن الرجل في حالة من الغرور وأنه لا يبالي به ولا يحسب له حساب فلا يدري ماذا يصنع، فأخذ الكتاب وكتب في ظهره ردا وجوابا عليه: قد قرأت كتابك وعرفت خيلاءك، يعني هذا خيلاء وغرور، وعرفت خيلاءك، فسأرسل لك مراوح من الجلود اللمطية ولمطة في بلاد المغرب، وكانت بلاد المغرب آنذاك في أوج قوتها بعد تفرق دام سنين، استطاعت دولة المرابطين أن يوحدوا تلك البلاد وصارت تحكمها دولة المرابطين، فصارت من أقوى ممالك الإسلام في تلك الفترة مملكة المرابطين في شمال أفريقيا. قال: سأرسل لك مراوح من الجلود اللمطية اللي تصنع في ملطة في المغرب بأيدي الجيوش المرابطية، يروحون منك لا عليك، يعني سأستدعي وأستعين بدولة المرابطين ويأتون معهم بسيوفهم بأيديهم يريحون منك، ما يروحون عليك، يروحون منك، أي يجعلون نستريح منك، ما يجعلوك ترتاح أنت، يجعلون نرتاح نحن منك. فلما قرأ ألفونسو الرسالة استشعر الخطر وعلم أن الرجل جاد في قوله، وأنه فعلا لو استعان بالمرابطين فهي قاصمة الظهر، المرابطون في أوج قوتهم، وإذا دخلوا الأندلس ستكون القاضية على النصر على الممالك النصرانية الناشئة. لذلك ما إن قرأ الرسالة واستشعر الجد حتى فك الحصار عن إشبيلية ورجع إلى سرقسطة في جهة الشمال يحاصرها، وبدأ يفكر بخطوة أخرى وانطلق إلى مدن الشمال يحاصرها خوفا من أن تنقلب الفكرة إلى تنفيذ، أن ينفذ أمراء الأندلس أو ابن عباد هذه الفكرة واستدعي المرابطين فعلا. لكن ابن عباد لم تكن هذه مجرد فكرة، كان قد عزم على ذلك لكن كان عنده تردد، فكانت هذه أول خطوة أن رسل هذه الرسالة، وبدأ يراسل ملوك الأندلس المختلفين والمتنازعين، وحصل اجتماع بعد هذا الحصار وبعد سقوط طليطلة وحصار إشبيلية واحتقار ألفونسو لأمراء المسلمين. قام المعتمد بن عباد وبجهود العلماء في ذلك الحين، كان هناك جملة من العلماء الذين لم يكن بأيديهم حول ولا قوة لما كان الناس عليه من الضعف حكومة وشعبا، فكان ابن حزم رحمه الله وأبو الوليد الباجي المالكي والقاضي ابن العربي المالكي وهكذا جماعة من فقهاء وعلماء الأندلس في شتى هذه الممالك المتفرقة، فانطلق هؤلاء العلماء إلى الملوك والأمراء ليجمعوا الكلمة ويقفوا صفا واحدا ضد النصارى، فاستطاع العلماء بعد جهود مضنية ومراسلات وكتابات ورحلات من أمير إلى آخر حتى استطاعوا أن يحددوا موعدا يجتمع فيه جميع ملوك الأندلس في إشبيلية للاتفاق على شيء تتحد به كلمتهم، أو ينظرون حلا ينقذهم من البلاء الذي حل بهم، وإلا فإن البلاد ستذهب من بين أيديهم وسيأخذها النصارى ولن يتركون منها بلدا. فإذا أخذت طليطلة فما بعدها سيكون أسهل، بل كما سمعتم بعد طليطلة بأشهر جاء يحاصر إشبيلية التي هي المدينة التي قدمت له ما قدمت والتي كانت أكثر المدن ولاء له، فعلم يقينا ملوك الأندلس أنه لا مفر لهم، إما تؤخذ البلاد وإما ينظرون حلا. فاجتمعوا جميعا وهو أول اجتماع يضمهم بعد قرابة 50 أو 55 إلى 56 سنة، فإنها تفرقت بلاد الأندلس في عام 422 ولم يحصل منهم اجتماع إلا في أواخر 478 بعد سقوط طليطلة، وكان في هذا الاجتماع خير وحصل فيه رأي حسن واتفقوا على كلمة طيبة حصل من ورائها الحفاظ على بلاد الأندلس لمدة أطول، والله المستعان. وهو ما سيأتي معنا إن شاء الله بيانه ومذاكرته في الدرس القادم عن هذا الاجتماع ونتائجه وماذا حصل من وراء ذلك، وكيف استطاعوا باجتماعهم أن يحافظوا على البلاد لأربعة قرون أخرى، والله المستعان. نسأل الله جل وعلا أن يهدي هذه الأمة رشدها، وأن يأخذ بيديها إلى البر والتقوى، أن ييسر لهذه الأمة من يقودها إلى بر الأمان. نسأل الله جل وعلا أن يولي علينا خيارنا، وأن يصرف عنا شرارنا، وأن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت

إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا

الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعلمك.

0: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا

كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي

يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا

وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق، فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين

0: آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون

ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم

لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هل أتاك حديث الغاشية؟

خير ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله.

0: الرحمن الرحيم
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا

فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراب

قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: لأنه واضح ولا تعرفنهم في لحن القول يعرف المنافق والعياذ بالله يعرف، لا يمكن أن يقوم يوم من الأيام لنصر الحق، بل يتستر وغاية ما هنالك أنه يدافع هجوم الناس عليه فقط. أما أن يكون عنده شيء إيجابي في نص الحق ودحض الباطل فهذا لا يمكن. فنحن نعرف سوء قصده في قرائن عمله، وإلا فإننا في الحقيقة لم ننقب ولا يحل لنا أن ننقب عن قلوب الناس، لكن جعل الله تعالى لكل شيء قدرا وعلى كل شيء دليلا. هنا هذه النقطة مهمة جدا، يعني قد تعادل مسائل كثيرة من المسائل من مسائل هذا الكتاب، وهي مسألة التكفير والتفسير. هذه المسألة التي فسدت بها الأمة، فما خرج الخوارج إلا في هذه المسألة بتكفيرهم المسلمين واستحلال دمائهم، وكذلك ما حصلت العداوة بين الناس إلا بتفسيق بعضهم بعضا إذا خالفوا في أمر من الأمور. وهذه مسألة يجب على طالب العلم العناية بها وأن يتقي الله عز وجل فيها، فلا يقدم على تكفير أحد بدون بينة، ولا يحكم عن تكفير أحد مع وجود البينة، لأن من الناس أيضا من يتهم في التكفير ولا يكفر من قامت الأدلة على تكفيره، كمسألة ترك الصلاة مثلا، فإن بعض الناس يتهاون في هذا الأمر ولا يعطي النصوص حقها من التأمل والجمع بين أطرافها والنظر نظرا عميقا، فتجده يستغرب أن يقال لشخص يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن لا يصلي، يستغرب أن نقول عليه أنه كافر فلا يكفره، وهذا خطأ وإحشام وجبن. فالواجب الإقدام في موضع الإقدام والإحشام في موضع الإحشام، لا نتهور فنطلق الكفر على من لم يكفر الله ورسوله، ولا نتدهور فنمنع الكفر عمن كفره الله ورسوله. نعم. إذن التكفير والتفسير والتعديل والتأنيث، يعني جعل الإنسان مؤمنا، كالتحليل والتحريم والإيجاب. التحليل والتحريم والإيجاب نرجع فيه إلى من؟ إلى الله ورسوله. كذلك التكفير والتفسير والتعديل والتأمين نرجع فيه إلى الله ورسوله. ما نقول هذا كافر إلا إذا علمنا أنه كافر، إذا علمنا أنه كافر، وإلا في الأصل الأصل الإسلام حتى يقوم دليل على الكفر ويكون مبتدا البحث إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. إذا قامت عليهم الحجة، نعم، يجب أن نقيم عليهم الحجة، فإن رجعوا وإلا منعاهم بالقوة. من؟ لا، هو ما نقول اعتذر عن نفسك، نقول ارجع للحق، ارجع للحق. نعم. بالقرائن، نعم نعم. هذا سيأتينا ذكرناه نحن. فإن قد يكون الإنسان ناشئا على مذهب معين يعتقد أنه الحق. هذا هو هذا نشأ على مذهب معين، ونفرض أنه مثلا نشأ على على على مذهب الرافضة ما عرف الحق، عامي ما يدري، قال له علماؤه كذا وكذا فظنه الحق، هذا ما نجزم بسوء قصده إلا إذا دعوناه وبين له الحق وقال لا إنا وجدنا آبانا على أمة، عرفنا أنه ليس قصده الحق. لا هذا ما أفق. هذا فافق وليس بكافر. نعم ايش اي هؤلاء هم قد يكون علماء لكن ما ناخذ عنهم العقيده، العقيده ما ناخذها عنهم، لا لهم الاخرى ناخذها. الحمد لله اذا استشهدوا بها على على معتقدهم نرد عليهم، لا يجب ان يحذر اللي يتعلق بالعقيده ونخشى ان هذا يدرس على مقتضى عقيدته نحذفه في المقرر او ننبه عليه مثل ما جاء في المعاهد، مثلا نبهه على ما جاء في شرح ابن عقيل في حذف المضاف وابطال المضاف اليه مقامه في قوله وجاء ربك كتبوا مذكره في هذا لا أنا أذكر من كتب مذكرة في هذا الحاشية هذه ممكن اللي عند فهد منهم يعني يقول الأصل لا ما يمكن خلص الأصل، التفرق في التصنيف ما يجوز أبدا لا بزيادة ولا بنقص. ها؟ حتى له كفر اكتب عليه التعليق، اكتب عليه التعليق، اما تصرف بتصنيف المصنف لا خلوه يبقى ايضا حتى بقاءه احسن علشان يعرف الرجل. انت الان لو مسحته ثم جاء واحد صحح نسخته على نسخته وتمت النسخ تصحح على هذا، عرف الرجل ولا ما عرف؟ ما عرف. هل يبقى الخطأ اللي في الكتاب وهو يعلق عليه؟ أولا لأن هذا أمانة كما قالوا، التصنيف أمانة ما يجوز لحد يغير فيه، لكن له أن يعلق عليه، له أن يعلق عليه. أنا خبرك بورق أوراق في أوراق، والله أظن بعد أظن بعد غير هالمثل بعد. وش يقول وش قال؟ لا أنا. نعم. ذكرنا أن هذه المسألة من أهم ما يكون من المسائل التي في هذا الكتاب، وهي مسألة التكفير والتفسيق. نعم.
3: قلنا الحكم والتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على تكفير الفسق.
2: ولاحظ أن الإنسان إذا كفر أحدا وليس بكافر فإنه يعود هذا الوصف إليه، ومعنى يعود إليه أنه قد يبتلى فيرتد عن الإسلام إلا أن يتوب. ليس المعنى أن الإنسان إذا كفر شخصا كفر في الحال، لا، لأن هذا ليس بكفر، يعني كون الرجل يقول لمسلم يا كافر أو أنت كافر هذا لا يخرجه من الإسلام، ولكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عاد إليه أو حار عليه، المعنى أنه يكون سببا لإيش؟ لأن يرتد عن الإسلام، وليس المعنى أنه بهذا التكفير صار كافرا. فالإنسان على خطر إذا كفر مسلما وهو لم يكفره الله ورسوله، على خطر أن يعود إليه هذا التكفير فيكفر هو في المستقبل. نعم نعم. واضح هذا؟ إذا كفر شخصا لم يقم الدليل على تكفيره فهذا افتراء على الله عز وجل، حيث حكمت بأن هذا كافر والله تعالى لم يكفرك، فهو كما لو حكمت بأن هذا حلال والله لم يحله، أو هذا حرام والله لم يحرمه، رحمك الله. ثانيا أن فيه افتراء على المحكوم عليه واعتداء عليه وظلما له، حيث وصفته بأنه كافر. ومقتضى هذا الوصف أنه لو مات لا يحل لك أن تصلي عليه، وأنه لو مات لم يحل لك أن تدعو له بالرحمة، وأنه لو مات وهو من أقاربك الذين ترثهم لم يحل لك ميراثه. هذا مقتضى إطلاق الوصف عليه. إذا قال قائل مثل لأخيه الشقيق أنت كافر، يلزم من هذه الكلمة أنه لو مات وله عم فالعم يرثه ولا يرث هذا الأخ. لماذا؟ لأنه عند هذا الأخ كافر، والكافر لا يرثه المسلم، فيرثه العم الذي يقول إن ابن أخي هذا مسلم وليس بكافر. فالمسألة هذه خطيرة جدا، وكثير من الناس اليوم يعني ممن ينتسبون إلى الدين وإلى الغيرة في دين الله عز وجل تجدهم يكفرون من لم يكفره الله ورسوله. بل مع الأسف أن بعض الناس صاروا يناقشون في ولاة أمورهم ويحاولون أن يطلقوا عليهم الكفر لمجرد أنهم فعلوا شيئا يعتقده هؤلاء أنه حرام، وقد يكون من المسائل الخلافية، وقد يكون هذا الحاكم معذورا بجهله، لأن الحاكم يجالسه صاحب الخير ويجالسه صاحب الشر، ولكل حاكم بطانتان، إما بطانة خير وإما بطانة شر. بعض الحكام مثلا يأتي إليه الخير يقول هذا حرام ولا يجوز لك أن تفعل، ويأتيه آخرون ويقولون هذا حلال ولك أن تفعله. ولنضرب مثلا في البنوك الآن، نحن لا نشك بأن البنوك واقعة في الربا الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، وأنه يجب إغلاقها واستبدال هذه المعاملات بمعاملات حلال حتى يقوم أولا ديننا ثم اقتصادنا ثانيا. ولا شك أن أكمل اقتصاد وأتم اقتصاد وأنفع اقتصاد للعباد هو أن نسير على الخطة التي رسمها لنا الله ورسوله، وأن من زعم أن خطة تخالف ذلك هي التي فيها الاقتصاد فقد توهم توهما عظيما وقد ضل ضلالا مبينا. لأن نعلم أنه لا يصلح العباد إلا ما شرعه ربهم عز وجل، وأن كل ما خالف شرع الله فهو مفسدة، وإن توهم الواهم أن فيه مصلحة فهو مفسدة، لا نشك في هذا. وربما يكون الأمر واضحا عند كثير من الناس، فيأتي رجل ويقول للحكام
4: هذا ليس من الربا، بل هذا من تمام الاقتصاد، ولا يمكن اقتصاد إلا به، ولا يمكن للأمة حياة إلا باقتصاد، وهذا ليس بحرام. ليش؟ قال أول لهذا ليس بذهب ولا فضة، والنص إنما جاء بالذهب والفضة، هذا قرطاس، هذا من جنس الفلوس، والفلوس قال العلماء عنها إنها عروض، عروض ما يجري فيها الربا، كما نص على ذلك فقهاء الحنابلة، فقالوا إن الفلوس عروض مطلقا، لأن الفلوس أثمان منين؟ من غير الذهب والفضة. وقد صرح علماء الفقهاء والحنابلة بأنها عروض مطلقا، يعني ما معنى عروض مطلقا؟ أنه لا يجري فيها الربا، وأنه لا زكاة فيها حتى يريد به الإنسان التجارة. هذا وجه. الوجه الثاني أن الربا المحرم هو الربا الذي كان عليه أهل الجاهلية، بحيث إذا انتهى الأجل قال للمدين إما أن تربي وإما أن تقبل، يعني إما أعطني حقي ولا جعلنا المئة 120، وإذا تم الأجل ثانية قال إما أعطني حقي وإما جعلنا المئة 120 مئة أكثر، لأن 20 الثانية تبي زيادة. ها؟ لا لا حول ولا قوة. المهم الأول أضاف الخمس، أضاف الخمس 20 بالنسبة للمئة خمس، الثاني يضيف خمس 20 كم؟ 144، أربعة يصير 144، وهكذا يزيد. قال هذا هو الربا المنهي عنه، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة. فإذا قدم مثل هذا البحث إلى الحاكم وقال الحاكم اطمئن، هذا كلام الفقهاء إن أردتم كلام الفقهاء، وهذا كلام رب العالمين إن أردتم القرآن، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. إذا كان الحاكم ليس عنده يعني حصيلة قوية في العلم الشرعي، وش يقول؟ ها؟ يقول خلاص الحمد لله فرجت عني الآن جزاك الله خيرا، إذا تبقى البنوك وكل يعمل على ما شاء. هذا الرجل بطانة سوء لا شك، هذا الرجل بطانة سوء، لكن أنا أريد أن أقول إن التعجل في تكفير حكام المسلمين بمثل هذه الأمور خطأ عظيم، خطأ عظيم. أن تصبر، ربما يكون حاكم معذورا، فإذا قامت عليه حجة وقال نعم هذا هو الشرع وأن هذا الربا حرام، لكن أرى أنه لا يصلح الأمة في الوقت الحاضر إلا هذا الربا، حينئذ يكون كافرا، لأنه اعتقد أن دين الله في هذا الوقت غير صالح للعصر. أما أن يقال يشبه عليه ويقال هذا حلال، يعني الفقهاء قالوا كذا ولأن الله قال كذا، فهذا قد يكون معذورا، لأن كثيرا من حكام المسلمين الآن يجهلون من الأحكام الشرعية، يجهلون أو كثيرا من الأحكام الشرعية. فأنا ضربت هذا المثل حتى يتبين أن الأمر خطير، وأن التكفير يجب أن يعرف الإنسان شروطه قبل كل شيء. أما جوابنا على هذا المشبه فنقول نعم، الفقهاء لا شك أنهم قالوا إن العروض، إن الفلوس عروض، وأنه لا ربا في الفلوس ولو كانت نافقة، النافقة يعني يتعامل بها، فيجوز أن يعطيك قرش واحد وتعطين قرشين ما في مانع، لأن هذه لا هي ذهب ولا فضة بل هي معدن آخر، يجوز فيها ربا الفضل، بل قالوا يجوز فيها ربا النسيئة أيضا، لأن قرش بقرشين إلى أجل كبعير ببعيرين إلى أجل. ولهذا قال صاحب المنتهى لا ربا في فلوس مطلقة، يعني نافقة أو غير نافقة، ربا نسيئة أو ربا فضل، عرفتم ولا لا؟ لكن الصحيح الذي لا شك فيه أن الفلوس النافقة كالنقود تجري فيها ربا النسيئة، لكن لا يجري فيها ربا الفضل، وهذا القول وصل. فيجري فيها ربا النسيئة بمعنى أنه لا يجوز أن آخذ منك قرشا بقرشين لأجل أو حال لم يقبض، ولكن لا يجري فيها ربا الفضل، فيجوز أن آخذ قرشا بقرشين ولا بأس به. البنوك الآن مبنية على إيش؟ على قرش بقرشين نقدا ولا قرش بقرشين إلى أجل؟ إلى أجل معلوم. أنت من تبغى أن تعطيهم مثلا اثنين ويعطونك واحد، يعني واحد ما يمكن، إلى أجل. إذن فهي ربا، فهي ربا. ثانيا نقول هذه الأوراق وإن كانت بمنزلة الفلوس لأنها قيمة النقدين، هي قيمة النقدين وليست هي النقدين، نحن نقول إنها تقوم مقام البدل فيجري فيها الربا. أما قولك في إن القرآن يدل على أن الربا هو ما يؤكل أضعاف مضاعفة، فهذا خطأ عظيم، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الربا يكون فيما لا يؤكل أضعاف مضاعفة. فالصاع بالصاعين قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال عين الربا، عين الربا، حتى ما قال ولا الربا، قال هذا عين الربا، يعني كما نقول الربا بعينه. وهل فيه ظلم؟ ما فيه ظلم، لأن الذي التمر الذي جاء به الرسول إلى

0: أن هذا ليس بربا، وأن الربا ما كان على سبيل الظلم وهو الذي يؤكل أضعاف مضاعفة. هذا ما نقول حول شبهة هذا الرجل، لكني قصدي أمثل بأن الحكام لهم بطانته، كل حاكم كما جاء في الحديث له بطانة خير وبطانة شر، فتأتي بطانة الشر وتزين له الشر أو تدفع أو تخفي عنه سوء الشر، فهو بشر يمكن أن يصدق بهذا، لا سيما إذا لم يكن عنده رصيد علمي من الشر. على كل حال الآن نحن نقول إن تكفير الإنسان بدون دليل شرعي واضح نعم لا يجوز، أولا لأنه افتراء على الله عز وجل وعلى شرعه، واعتداء على من على المحكوم عليه بالكفر، وافتراء عليه أيضا، تقول هو كافر وهو ما كفر. طيب هذا الوجه الأول. الوجه الثاني
1: الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه. ففي صحيح مسلم عن الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وعلى هذا
0: حار يعني رجع، ومنه قوله تعالى: إنه ظن أن لن يحور أي أن لن يرجع. هنا دلالته
1: الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للحكم أو الفسق. الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين، بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتجي الموانع.
0: صحيح، هذا لا بد منه. قبل أن تقول إن هذا الرجل فاسق أو أن تقول إن هذا الرجل كافر، يجب أن تنظر في أمرين. الأمر الأول ثبوت أن هذا كفر أو فسق، ولا طريق لنا إلى ثبوت أنه كفر أو فسق إلا الكتاب والسنة. فننظر هل دل الكتاب والسنة على أن فعل هذا كفر أو ترك هذا كفر أو قول هذا كفر أو السكوت عنه كفر أو لا. وكذلك في مسألة الفسق لا بد من هذا ليكون حجة لك عند الله يوم القيامة. إذا قلت هذا كفر وجاء في وجدتنا هذا في القرآن والسنة صار لك حجة، وإلا فلا حجة لك، وستبوء بإثم القول على الله بلا علم. الشيء الثاني وهو أيضا مهم، انطباق هذا على المحكوم عليه بالكفر والفسق، هل ينطبق على هذا الشخص المعين أن يكون كافرا أو فاسقا أو لا ينطبق؟ وهذا من باب تحقيق المناط، أن تعرف الحكم الشرعي أولا ثم تطبقه ثانيا. هل هذا الرجل المعين ينطبق عليه الحكم بالتكفير أو التفسيق أو لا؟ ربما يصر شخص من الناس على أمر ترى أنه معصية، وبناء على ذلك يكون في نظرك فاسق، لكن هذا الشخص مقلد لآخر يرى أنه مباح، فلا يجوز حينئذ أن أصفه بالفسق، لا يجوز أن أصفه بالفسق. فيه أناس يرون أن شرب الدخان حلال أو مكروه، وأنا أرى أنه حرام، أنا أرى أنه حرام، لا شك عندي أنه حرام لما فيه من الضرر وإضاعة المال والمفاسد الأخرى التي أشرنا إليها في عدة جلسات. لكن هذا الرجل الذي قلد من يثق به ويرى أنه أوثق منك في العلم قال له أنه حلال ولا بأس به، إلا إذا رأيت منه ضررا أنت بنفسك

0: هو حرام عليه. قال وأنا لم أرى فيه ضرر في نفسي ولا يهمني، إن شربت شربت وإن قعدت عن يومين أو ثلاثة أو عشرة أيام ما يهم، ما أتضرر به لا بفقده ولا بشربه. فأرى أنه حلال. هل يمكن أن تحكم على هذا بالفسق؟ ها؟ لا. أشد من هذا الآن، أشد من هذا وأعظم، رجل أكل لحم إبل وملأ بطنه منه ثم قام يصلي بلا وضوء مقلدا من يرى أنه ليس بناقض. أنت ترى أنه ناقض والصلاة بحدث من أعظم المحرمات، بل إن بعض العلماء يقول من صلى محدثا كفر لأنه مستهزئ بالله عز وجل، ويذكر هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. هذا الرجل هل تفسقه إذا قام يصلي بلا وضوء قل لا؟ هل تقول يا فاسق أنت فاسق لا تصلي بناء، ولا تقول هذا الرجل ليس بفاسق وأصلي خلفه؟ أيهما؟ الثاني. ولهذا يجوز أن تصلي خلف من أكل لحم إبل ولم يتوضأ إذا كان هو يرى أنه ليس بناقض، لأنك تعتقد الآن أن صلاته بالنسبة لاعتقاده صحيح. ولو كنا نعامل الناس بما نعتقده نحن ما بقينا نقتدي بإمام إلا أن يشاء الله. نعم. تتبع الرخص حرام، ما يجوز. ما تدري يا أخي، أنا قلت في أثناء كلامي وكان يقلد رجلا يرى أنه أعلم منك وأوثق، ما هو لأجل الرخص. يمكن يقلد هذا الرجل في أمر يرى أنه حلال ويقلد في أمر يرى أنه حرام وأنت ترى أنه حلال. نعم.
1: هذا
0: واضح انه يتبع الرخص. لا هذا يتبع لا نحن نقول هذا شخص يرى ان فلان اوثق منك واعلم
1: في كل شيء،
0: طبعا في كل ما قلده فيه. إذا علمنا أن الرجل يلعب وأنه يأخذ برأي فلان في هذا لأنه أسهل، ورأي الثاني في أمر آخر لأنه أسهل، وإن كان يخالف الثاني في المسألة الأولى عرف أنه مثلان، وهذا شيء عادل فيما بين الإنسان وبين ربه. لكن بالنسبة للحاكم الشرعي في البلد يجب إذا رأى من هذا الشخص التلاعب وأنه يقلد فلانا في كذا ويقلد فلانا في كذا اتباعا لهواه يجب أن يعذره. نعم. أظن أحمد هو الظاهر لي أنه لا يعذر الإنسان إذا كان الأمر واضح، النص صريح واضح، ولم يقم نص عند المخالف معارض له. فإذا كان النص صريحا وليس عند المعارض نص صريح مخالف له فهذا لا يعذر. ولهذا قول الفقهاء رحمهم الله

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: وهذا سؤال من بلاد أمريكا، يقول: في أحد الولايات فيه مسجد في المنطقة التي نحن فيها، والقائمون على المسجد أحد الجماعات الإسلامية، وكان المسجد صغيرا فاشتروا كنيسة أكبر من المسجد الأول بكثير، ومع أن الجالية كبرت كثيرا وقامت هذه الجماعة بطلب التبرعات ربما في كثير من الولايات الأمريكية لأجل بناء مسجد كبير يتسع للجالية، وقد جمعوا أموالا طائلة لأجل أن يبنوا المسجد، وعملوا له مجسما، ولما بدأوا بناء المسجد الجديد إذا بمن هم مسؤولون عن المسجد يقولون للناس: إن المسجد سوف يقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول مسجد للرجال ومصلى للنساء، والقسم الثاني مدرسة للأولاد، والقسم الثالث قسم رياضة، وربما يضم مسبحا، مع أنه كان في بداية الأمر أنه مسجد للرجال ومصلى للنساء ومدرسة. السؤال هو: هل يجوز فعل النادي الرياضي داخل المسجد، وهل يجوز التعاون معهم بالمال أو التعاون في شؤون المسجد، علما أن المسجد يتبع أحد الجمعيات الإسلامية الأمريكية؟ وما نصيحتكم للجالية المسلمة في بلاد الغربة؟
3: الحمد لله، المسجد بني ليبنى لذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إنما بنيت المساجد لما بنيت له، أي لذكر الله، فلا تبنى المساجد لا لرياضة ولا لسباحة، تلك من شؤون الفنادق، يعني أماكن رياضة أماكن سباحة من شؤون الفنادق، أما المساجد تبنى وتجعل لذكر الله عز وجل. ثم إن الناس تبرعوا وأعانوا على تهيئة مسجد للرجال ومسجد للنساء ومدرسة للأولاد، فلا يجوز نقل ما تبرعوا به وما بذلوه لغير ما بذلوا، ويكون ذلك ليس بحق إذا بذلوا شيئا في غير ما تبرع به المتبرع، ولا يجوز ما من أكل أموال الناس بالباطل والتصرف فيها بغير حق. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وقد طابت أنفسهم للمسجد ولم تطب لغيره. ثم إنه ينبغي أن يوضحوا للناس أنه كيت، فطلبوا منهم مسجد وأخفوا ما أرادوه لمصالحهم الأخرى، وهذا خطأ. ثم إن الطريقة التي قاموا بها في جمع الأموال للناس من الناس على النشر وعلى الجمع من هنا ومن هناك على طريق كذا، طريقة ما هي صحيحة، طريق الجمعيات وطريق الذين يعني يجمعوا الأموال عن طريق هذه اللائحات وما كان من ذلك، واستعفاف عن مثل ذلك أولى. إن عرفت فاعل الخير دللته، وإلا فهذه الطريقة والنشر وطلب من هنا ومن هنا وما إلى ذلك على حساب مسجد، هذه طريقة ما هي مرضية. ثم إن اتخاذ الملاهي بجانب المسجد من مشغلات كون يتخذ ملعب كرة ويتخذ كذلك أيضا ملعبا سواء كرة أو غير ذلك ملعبا أو مسبحا أو ما كان من ذلك أماكن هذه لا تكون مشغلة بجانب المساجد أو بمعنى في داخل المساجد أو نحو المساجد. المسجد يكون بيتا لله عز وجل لذكر الله كما دلت عليه الأدلة. ففي هذا المذكور شيء من المخالفات وجب أن يعني ماذا أن يتقوا الله وأن يصححوا. والذين فعلوا الخير يراسلونهم يقولون ما تصدقنا لهذا وما تسمح نفوسنا بذلك أن يكون المال في غير ما حدد له في غير ما تبرعنا به.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: رجل يذهب لزيارة قبر أمه وأبيه كل أسبوع ويقعد هناك ويقرأ جزءا من القرآن، ما صحة عمله؟
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن قراءة القرآن عند الأموات سواء كانوا أقارب أو غير أقارب لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عليه دليل، لا قراءة على نيتهم كما يفعل بعض الناس، وربما أوصى بعضهم بقراءة قرآن على نية موتاه، ولا قرأ الفاتحة ولا غيرها. وعلى هذا فيندرج هذا الفعل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قراءة القرآن عند الموتى سواء حال احتضارهم كما ورد ذلك الحديث الضعيف: اقرأوا لموتاكم ياسين، ولم يثبت كما سمعته، أو عند قبورهم أو على نياتهم، كل ذلك لم يثبت فيه شيء، وكل ذلك فعله محدث. نعم.
2: يقول السائل: هل السترة واجبة في الصلاة؟ وهل إذا صلى الإنسان إلى غير سترة هل تصح صلاته؟
3: أما أنها واجبة فنعم، لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ما علم أنه صلى إلى غير سترة، وما جاء أنه صلى إلى غير جدار لم ينفي السترة، فقد كانت سترة تحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم لعنزة، فإذا أراد أن يصلي نصبت له فصلى إليها، وتحرى أن يصلي إلى جذع نخلة وغير ذلك في سفره وحضره، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد ورد الأمر بها: لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك. هذا يدل على وجوبها وهو القول الصواب. وأما أن من صلى إليها أو إلى غير سترة أن صلاته لا تصح فلا، وليست هي من أركان، لا من شروط ولا من أركان الصلاة، هي واجبة عند غير الجمهور، وهذا هو القول الصواب كما سمعت، لا أثر لتحققها أو عدم تحققها في صحة الصلاة، إنما ذلك من فضل الصلاة وتمامها وأفضليتها. أما أنها شرط أو ركن فلا، الصلاة تصح ولو صلى إلى غير سترة وهو آثم على ترك هذا الواجب.
2: يقول السائل: حديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: يا رسول الله، أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلزمها. ما صحة هذا الحديث؟ وما أجر بر الخالة؟ هل هو من مكفرات الذنوب؟
3: الخالة بمنزلة الأم، جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن برها فيه فضل، وأن الأم أحد أبواب الجنة، كما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه: الوالدان أحد أبواب الجنة أو أوسط أبواب الجنة. وأمر الله عز وجل ببر الوالدين، ومن بر الوالدين بر أصدقاء الوالدين، من أبر البر صلة الرجل ود أبيه، والأب الأبوان، يقال للوالدين الأبوان، فصلة بر ود أبيك أو صلة من تحب أمك أن تصله كأقاربك أقاربها قريباتها، هذا بر بأمك، ففيه أجر عظيم. الحديث لم أطلع على صحته، لكنه يندرج تحت أصول من حيث الخالة بمنزلة الأم، لم أطلع له على من على تصحيح. يعطينا جامع الترمذي 1905 أنه يقول إن المرسل أصح في هذا الحديث، قال: فبرها. نرجب في جامع العلوم والحكم. الحديث مخرج في جامع الترمذي. قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وفي الباب عن علي والبراء بن عازب انتهى كلام الترمذي. ثم قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدون ذكر ابن عمر، بنحوه ولم يذكر فيه ابن عمر، عن ابن عمر، وهذا أصح من حديث أبي معاوية. وأبو بكر بن حفص هو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص، أي أنه ماذا؟ نعم، مرسل بدون ذكر ابن عمر. أبو بكر بن حفص يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال ابن رجب رحمه الله وذكر أن المرسل أصح، خرجه من وجه آخر وذكر أن المرسل أصح من الموصول، وكذا قال علي بن المديني والدارقطني. نعم، الشيخ الألباني رحمه الله يعني يشير له بالصحة، يقول صحيح لكن في ظاهر السند، أما إذ حكم عليه الحفاظ بالإرسال فالقول قولهم، المرسل أصح. الحديث برقم 1904 من جامع الترمذي، والحديث في جامع العلوم والحكم لابن رجب 18، نعم، في شرح حديث 18، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيث ما كنت، واطبع حسنات السيئات الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. نعم.
2: يقول السائل: إذا طلبت من أولادي الدعاء لي في سجودهم وسائر صلواتهم، هل في ذلك محظور؟
3: لا، ما في محظور، بل ينبغي للولد أن يدعو لوالديه كما أمر الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا أمر من الله بالدعاء للوالدين بالرحمة جزاء معروفهما كما ربياني صغيرا. وسواء دعا لهما بالرحمة أو بأي دعاء مؤداه ذلك من الخير فإن هذا من البر ومما أمر الله به أحياء كانوا أو أمواتا أحياء أو أمواتا. وإن من البر والإحسان أن يدعو الولد لأبيه بالهداية إن كان عاصيا فلهدايته خير له من الدنيا وما عليها. وأن يدعو له بالجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ ما كسب رهين. فالمؤمنون المؤمنون يجتمعون في الجنة ويتلاحقون في الدرجات العلى. نعم.
2: يقول السائل: أنا طالب علم مبتدئ أريد أن أخرج أن أخطب يوم الجمعة فماذا تنصحني؟
3: من حيث

تارة من خطب بعض الخطباء وتارة من بعض الأشرطة يلملمها، حتى أني كنت أعرف أن بعضهم ربما يأخذ يفرغ بعض الخطب من أشرطة القرني ومن أشرطة بعض الوعاظ إذا بيخطب بها. مثل هذا ما هو علم، تلملم لك أقوالا ما تدري ما صحة تلك الأقوال وتريد أن تظهر بالخطابة، هذا خطأ، وتشغل بذلك ويذهب وقتك وتكون من المتكلفين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود: نهينا عن التكلف، لا تكلف، افهم هذا الموضوع بحيث إذا أسند إليك أمره ويحتاج إلى هذا الشأن تكون لك قدرة، حيث تحفظ مثلا القرآن أو ما فتح الله عليك منه، وتحفظ رياض الصالحين أو ما فتح الله عليك منه. الأربعون النووية يا إخوان كنز، أصول وقواعد إذا حفظها الطالب وفهمها ملأ يديه خيرا. فمثل هذا يهنأ بالخير إذا فهم من ذلك، ولا يشغل بالخطابة باستمرار قبل تمكنه. المتمكن يا أخي إن تيسر له حضر، وإن لم يتيسر له تذكر بعض الشيء، أو أخذ له حديث شرحه، حديثا شرحه أو آية شرحها، نفع نفسه وغيره. هذا وإني أحث إخواني السامعين حفظهم الله أن لا يهجم على الموضوع هجوما، فإنه قد يتعبه، وكذلك أيضا قد تتناثر عليه كلمات لا يضبطها، ولا يستحضر الموضوع بغير أن يتذكر فيه بعض أزمته وأسسه ورؤوس أقلامه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يتكلم قال: زوقت في عقلي أو في ذهني كلاما كنت، فجاء أبو بكر فتكلم بأحسن منه. هذا معناه من كلام عمر رضي الله عنه، حضر، استحضر شيء، تذكر شيء. الإنسان إذا كان قادما إلى طلاب علم ودعاة إلى الله بين يديه يعطي الموقف حقه قدر مستطاعه، قدر مستطاعه، إن نصح في أشياء مهمة وتوجيهات جيدة، وإن تكلم اختار موضوعا ينفع بقدر مستطاعه، إلا إذا لم يتمكن من ذلك. وإن كان عند عوام الناس ما يحتاجون إلى كبير كلفة، شرح لهم ما يحتاج إلى شرح وتوجيه وتنبيه وتحذير من الخطأ، وما كان يناسبهم، وتذكير والترغيب والترهيب له أهميته البالغة. فإن القلوب يحصل لها قسوة وغفلة، فإذا لم يحصل ترغيب وترهيب يحصل للناس في حياتهم ربما ارتكاب بعض المعاصي أو الغفلة عن أشياء إذا نبه الصالح تنبه، كما قال الله سبحانه: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فهذا هو، لا تتعجل، افهم هذا الموضوع كما تفهم شيء من النحو وشيء من المصطلح وشيء من العلوم، حيث إذا أسند إليك أنت يحتاج إليك، ترى ما تأتي عند أناس عوام وما وجدوا خطيبا وأنت طالب علم تقول: والله ما أنا ما قد خطبت، ما أستطيع أخطب. إذن الناس بحاجة أن تفيدهم، فليكن عندك يعني موضوع وموضوعات وعدة مواضيع وتتقنها وما إلى ذلك من خلال بحثك، من خلال دراستك، من خلال كذا، وعندك إلمام بالموضوع، عندك إلمام كذلك بالقدرة على القيام أمام الناس وما إلى ذلك، وتكلم بسكينة حتى تستحضر معلوماتك، أمر طيب بدون أن تشغل نفسك مبكرا بهذا الأمر. فإن الذين شغلوا أنفسهم مبكرين في بداية طلبهم بهذا الأمر شغلوا وربما صرفوا وربما يعني قالوا عنه في بداية أمره مدحوه وأثنوا عليه، فانشغل بذلك عن غيره ما هو عام يبقى جاهلا بالعلم.
ربما يبقى جاهلا ما معه للخطابة، والخطابة ليست في حد ذاتها بعلم.

0: الإطلاق. قد تكون علم في موضوعه لكن قد يكون ما يعرف ما يحسن يصلي. بارك الله فيكم. لا إفراط ولا تفريط. لا أترك هذا الموضوع بذاته ولا ينشغل به مبكرا. أما بعد أن يتمكن فإن إخواننا يئنون من تقاعس بعض الدعاء الأفاضل الذي عنده خير كثير، عنده خير كثير الناس بحاجة إليه، إن تكلم أفاد وإن درس أفاد، وإن يعني في مواضعه عنده من الخير. أن بعض المساجد تعرض عليهم ما يجدون لها من يسد ذلك الفراغ، وهذا حقيقة فشل. أنت الآن يقول لك هؤلاء الناس انظروا لنا جزاكم الله خير خطيبا يمسك مسجدنا، تبحث تبحث إلى هنا وهذا يقول أنا مشغول، هذا مشغول، هذا مشغول. طيب ذهب هذا والجئ إلى أن يذهب إلى واحد ممن تعلمون ممن يخطفهم يمينا وشمالا، وإذا بالقرية قد صارت مع هذا المجعجع، مع هذا المجعجع الذي بغير روية ولا خلفية. على أي حال، هب هو إخواني، هب هو أشعري، هب هو كذلك، على أي حزبي، هب على هكذا جمعي، ما ربما صرفوا وحرموا الخير وحرموا السنة وحرموا الهداية بهذا القصور والتفريط. لا نخشى على أنفسنا والله إن قصرنا في مثل هذا. إذا طلب منا أن نسد فراغا أو نقيم تلك المساجد ندعو إلى الله فيها ونحن نقول مشغولون مشغولون مشغولون، أن نأثم إذا فرطنا في الخير فضاع، وأن ذلك الخير إذا صار لغيرك صار ضدا لك. انظروا الآن مساجد الصوفية، مساجد الحزبيين، مساجد أهل البدع كلها صارت مضادة، ما صارت مع أنهم بعضهم يعرف الخير ما يستطيع يقول إنك مبتدع، هم ما يقولون ما يستطيعون يقولون إنه مبتدع، يقولون سلفيون يقولون، لكن مع ذلك ما يريدونك هكذا حسدا عند أنفسهم يصرفون. فضعفوا من الجهود بارك الله فيكم في مسك المساجد حتى لو يتناوب فيها الصلحاء الأخيار، هذا يأخذ 4 أشهر ثم يرجع يطلب علم، هذا يخلفه وهذا يخلفه وهذا يخلفه، حتى تكون يعني نكون مغطين للدعوة، مغطين للطلب، مغطين كذلك أيضا لاحتياجات الناس قدر مستطاعنا مما ينفعهم. كل ما انتشرت الدعوة في مساجد هي من صالحك كأنك تدرس هنا، صالح الدعوة، صالح الدعوة، سابقت العلمانية، سابقت الماسونية، سابقت الرافضة، سابقت الصوفية، سابقت الشيطان وجنود الشيطان إلى هؤلاء الناس، تنقذهم من ظلمات الجهل إلى نور الهدى والسنة والتوحيد والعلم النافع والبصيرة ومكارم الأخلاق. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الدعوة بابها واسع. أنبياء الله موصوف بالدعوة والعلماء موصوف بالدعوة، فكل عالم داعي وكل نبي داعي إلى الله سبحانه وتعالى، فالتحق بهذا الركب بجدارة ومكانة وبصيرة ينفع الله بك. خذ ما يسر الله لك وانفق ينفق عليك. اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. نعم.
1: يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يغلق الهاتف على والديه ولا يتكلم معهما؟
0: عق الذي يتصل له أبوه فيغلق ثم يتصل له فيغلق ويحسب أنه في هذا الحال يعني ذكي، أنه لو أجاب والده لغضب عليه، لا يعني ماذا لناداه، يعني يرجع من الحال الذي هو فيه مثل أن يكون مع بعض أصحابه وزملائه، هذا عقوق. هذا قد جاء فيه أن جريجا ابتلي بسبب هذا الإعراض، كان في صومعته فنادته أمه يا جريج، ومقبل على الصلاة ما هو مقبل على غير ذلك، قال رب أمي وصلاتي. فنادته مرة أخرى يا جريج، قال رب أمي وصلاتي، وأقبل على صلاته. قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، فما مات حتى ابتلي بتلك الزانية، تلك البغي، وتعرضت له ولم يلتفت إليها ولم يبالي بها، ذهبت أمكنت نفسها، مكنت نفسها من رأي غنم، ثم أتت عند الولادة تحت صومعته تلد، وقالت هو من جريج، فأقبلوا إليه يضربونه ويشتمونه وهدموا صومعته، ويقول ما لكم؟ قالوا زريت بتلك البغي فولدت منك غلاما. فصلى وذهب يطعن الصبي ببطن يعني بأصبعه، قال من أبوك؟ قال أبي الراعي. الشاهد أنه ابتلي بسبب معصية لأمه وعدم إجابة دعائها، عدم إجابة يعني ندائها، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ما منعك أن تجيب؟ ألم يقل الله استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وهكذا حق الوالدين عظيم، إذا كنت في نافلة استجب، إذا دعاك أبوك ودعاء الأم دعاء ملح، اخرج من الصلاة وأجب أمك صلاة النافلة أو أجب أباك لهذا الأمر. وأما في الفريضة فتجوز بما لا إخلال في الفريضة وأجب أباك وأجب أمك، أما أن تسكر تغلق الجوال أو تتغافل عن ندائه أو ما، هذا إعراض، هذا عدم مبالاة، هذا لو فعلته مع سائر الناس صرت ملوما. ولا تصعر خدك للناس ولا تتساخد ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وتصعير الخد عدم المبالاة، والشمخ بالأنف وهكذا أيضا، فمثل هذا غلط. ما ثمرة العلم إلا العمل. نعم.
1: يقول السائل: هل أبو محمد القاسم بن علي الحريري هل هو على السنة أم لا؟
0: لا، ما هو على السنة. نعم.
1: يقول السائل: عندنا وقف للمسجد ترامس وأجرناها، هل يجوز لنا صرف الإيجار في غراء للمسجد أو مراوح؟
0: إذا كان هذه موقوفة لصالح المسجد ومحتاج الناس إليها مثلا للشرب فيها الانتفاع بها في المسجد، فأجرت لصالح المسجد وعائدة ذلك للمسجد لا محظور، عائدة ذلك للمسجد صرف خالص لا يأخذنا لغير المسجد لمنافعه من كهرباء وماء وإصلاحات ترميمات وما كان من ذلك واحتياجات للمسجد، لا بأس، أمر طيب.
1: يقول السائل: قول الله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ما معنى الآية؟
0: الآية من عمومات الأدلة، أصل من أصول الحلال والحرام، أن الله عز وجل أحل كل الطيبات لبني آدم ما كان يصلح لهم ويعلم الله أنه ينفعهم أحله لهم، هذا أصل. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا مبين بهذه الآية، خلق لكم ما في الأرض جميعا مما هو حلال مما أحله الله لكم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، هذا دليل أن الله أحل الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمر الله بذلك. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالأصل في الطيبات الحل، والحرمة تكون في الخبائث. فلو قيل لك ما الدليل على تحريم أكل الثعبان؟ الدليل لأنه من المضرات ولأنه فيه ما مضر الإنسان ولا ضرر ولا ضرار، منهم من يأكل لحوم الثعابين، وهكذا أيضا ما كان من الخبائث شيء الخبيث، سواء كان خبثه لحرمته أو كان خبثه لعدم طيبه ولضرره فإن الله يحرمه، هذا أصل من الأصول. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فما كان من ضرر فإنك تستدل بضرره على حرمته، وما كان من يعني من إثم فإنك تستدل بما فيه من الإثم الذي دل عليه الدليل على حرمته. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
1: يقول السائل: هل الولد الذي قتله نبي الله الخضر من أهل الجنة أم من أهل النار؟
0: الأصل في أبناء في الأبناء سواء كانوا أبناء المسلمين باتفاق أو أبناء المشركين على القول الصحيح أنهم في الجنة، كما في قصة حديث قصة دوحة إبراهيم. بقي هذا علم كفره، طبع كافرا، ما دام طبع كافرا وعلم الله كفره وأذن بقتله يستثنى. نعم، يستثنى من عموم ما دلت عليه الأدلة. وأيضا قد يحمل هذا الغلام، فإن الغلام قد يطلق حتى على بعد التمييز وحتى على بعض البلوغ كما ترى في كتب اللغة، قد يطلق على أنه مع معصيته ومع كفره بعد البلوغ، لم يكن في الصبا قبل البلوغ. نعم، وماذا؟
1: يقول السائل: هل الولد الذي قتله نبي الله الخضر من أهل الجنة أم من أهل النار، علما أنه مات كفرا وطغيانا كما قال الله: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا؟
0: سبق أنه لا يلزم أنه قبل البلوغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، وفي لفظ حتى يشب، معناه إذا بلغ صار مكلفا. هذا الغلام محمول على هذا المعنى.
1: يقول السائل: أنا أحب التعلم في الدور السلفية لكن أهلي يمنعونني ويريدونني أن أتعلم في المدارس الحكومية، فما نصيحتكم؟
0: من يرد الله به خيرا فقه في الدين، ما طلعت المدارس هذه فقيها ولا عالما ولا مهتديا، يعني غالب ما تخرج هذه أصحاب دنيا. المدارس غالب ما تخرج أصحاب دنيا، ما تخرج أصحاب استقامة، هذا هو الأصل فيها. إذا أراد الله بك خيرا عرفت فالزم، استقم كما أمرت، استقيموا إليه واستغفروه، ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء. فأنت لا بد من أن تفهم أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وتعتقد ذلك عقيدة جازمة أن رزقك لن يفوتك. فإذا اعتقدت ذلك ما تعصي الله إن شاء الله عز وجل، بل هذا من الدوافع إلى أنك تطيع الله وتلتمس فضله ورزقه في طاعته، لا تلتمس فضله ورزقه في معصيته، فإن من أسباب الرزق هي طاعة الله بأدلة كثيرة معلومة: اتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
1: يقول السائل: ابن أخطأ في حق أبيه ثم اعتذر له فلم يقبل عذره وصار لا يكلمه، فبقي الابن يسلم على أبيه ويصافحه، لكن الأب بقي لا يكلم ابنه، فما بقي بينهما إلا السلام، فهل هذا يعتبر من الهجر؟
0: إذا حصل السلام زال الهجر، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، إذا حصل زال الهجر. لكن بقي عدم رضا الوالد، بقي عدم رضا الوالد عنك، وهذه مصيبة، ففيهما فجاهد والتمس رضا والديك. فعدم رضا الوالد إن مت على ذلك أو مات وأنت على ذلك هذا خطر، التمس رضا والديك بسائر الطرق الشرعية ولا ترضى بأن تبقى على هذا الحال.
1: يقول السائل: طالب علم مجتهد كان أحد الدعاة في بلاده من قبل من طلاب العلم سابقا السلفيين، ثم قام بدعوة في بلاده، ثم زغ عن الطريق السلفية وذهب مع الحزبيين يواليهم ويعادي إخوانه، وتراجع عما كان عليه من قبل، عنده من الجمعيات والتصوير ويجالس كبار الإخوان والحزب الجديد إلى غير ذلك من المنكرات والبدع، هل يلام من كان له مكنة إذا حكم على مثل هذا بالحزبية بعد أن نصحه وأمهله ولم يزدر من ذلك إلا بعدا؟
0: قد وصفه هو بما قد وصفه. اقرأ أوصافه أنه
1: يقول: كان سلفيا ثم انحرف عن السلفية
0: وذهب بأنه منحرف
1: وذهب مع الحزبيين يواليهم، وتراجع عما كان يعتقد، وعنده من الجمعيات والتصوير ويجالس كبار الإخوان
0: ويجالس المبتدعة كبار الإخوان لا شك أن يعني نعم ها
1: والحزب الجديد وغيرها من المنكرات، هل يلام من كان له مكنة إذا حكم على مثل هذا بالحزبية؟
0: عادك تحتاج لمن كان له مكنة، قال حكمت عليها أنت بدون مكنة، جزاك الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل في اللطم قصاص؟
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، نعم في اللطم قصاص وقد ذكروا ذلك، لكن إذا لطمه في وجهه لا يلطمه في وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، ولا ضرب الوجه ولا تقبح. نعم.
1: يقول السائل: لي والدة كبيرة في السن وإخوتي في البلد مشغولين بوظائفهم، وهم يضعونها في بيت العجائز، فهل يجب علي أن أرجع إليها وأحافظ عليها؟
0: إن أضاعوها وجب عليك أن تحافظ عليها، إن أكرموها ورعوها بقيت تطلب العلم، وإن أضاعوها وأهملوها كان يكون عصاة أناس عندهم غفلة لا يعرفون حق الوالدين، وجب عليك أن ترعى أمك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أي أن إثمه عظيم، والله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فوجب الجهاد في الوالدين ففيهما فجاهد. نعم.
1: يقول السائل: هل المرأة تعتبر صف؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله.
0: لا، مع النساء تصف مع النساء، كما كنا يصلين صفا واحدا فلا تكون منفردة خلف الصف، إنما تكون المرأة صفا بمفردها إذا كانت مع الرجال. صليت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفنا، أما مع النساء فقد كنا يصلين سواء، فلا تنفرد منفرد، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، الرجل خلف الرجال والمرأة خلف النساء، يشمل الحديث الجميع. نعم.
1: يقول السائل: ما حكم صلاة المرأة وهي لابسة للكفوف؟
0: لا يؤثر، لا يخل ذلك بصلاتها، لا يخل ذلك بصلاتها، صلاة صحيحة سواء صلى بذلك، صلى الرجل على هذا الحال أو المرأة، وقد نعم، هي تنهى المرأة عن لبس القفازين في حال إحرامها، أما في غير الإحرام وهي لابسة فلا يأتي ما يمنع.
1: يقول السائل: هل الجهر بالتأمين واجب حتى للنساء؟
0: إذا قالوا للضالين فقولوا آمين، فإذا صلت المرأة خلف الإمام فقالوا للضالين الدليل يشمل الجميع، تقول آمين تسمع نفسها، إلا إذا كان إذا ارتفع الصوت سمعها الرجال فلا ترفع صوتها فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وآمين دعاء من ذكر الله عز وجل فتقوله، يقوله النساء ويسمعن أنفسهن.
1: يقول السائل: ما حكم هذا الدعاء الذي يستعمله بعض الذين؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء،
1: وفوق سطحه بنات يلعبن، فرجع القلاب للورى وسقطت بنت تحته فأخذها أخوه وسقاها ماء وهو لا يدري أن فيها نزيفا فماتت البنت، فماذا عليه؟
0: ما عليه شيء، سقي الماء الأصل فيها أنه يعني يسقى المريض، يسقى من طلب ذلك، يعني ما يظهر أنه تسبب في موتها، هذا ماتت بالنزيف لا من الماء. نعم.
1: يقول السائل: بعض الناس يعتقدون أنه إذا جامع لا يغتسل أحدهم حتى يبول، هل لهذا أصل عند أهل العلم؟
0: ليس بصحيح، غسل الجنابة إذا أجنب فاغتسل صح، غسل الجنابة سواء بال قبل ذلك أو لم يبل، فإنه يقول لعله يبقى بقايا يعني من ذلك سواء الرجل أو المرأة، إذا خرج بعد الغسل شيء ليس ذلك أنه جنابة من جديد، الغسل قد سبق وحصل الغسل للجنابة وذلك لا أثر له، بعد الغسل لا أثر له. نعم، الخارج من الذكر أو الرحم المرأة بعد الغسل لا أثر له.
1: يقول السائل:
0: لا أثر له في الغسل، أما من حيث نقض الوضوء ينتقض الوضوء بذلك. نعم.
1: يقول السائل: طالب علم وحيد لأبيه وأبوه يحتاج إليه لأنه صار كبيرا، وأراد الوالد أن يعمل لولده فيزة عمل إلى السعودية، فبماذا تنصحونه؟
0: ينصح بأنه يجعل ولده يخدمه يرعاه، أو يتركه يطلب العلم أو ما كان من ذلك، الحاصل أنه إن احتاج إلى خدمته خدمه، وإن كان في غنى عنه طلب العلم أو ذهب حيث يحتاج الذهاب إليه، فهذا يعاد فيه إلى مصلحة الأب ومصلحة الولد. نعم.
1: ويقول إن هذا العمل الذي منح له فيزة العمل يشترط عليه لبس البنطال.
0: لا يلبس البنطال، البنطال ليس من ما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا السلف رضوان الله عليهم، فهو لباس ما هو طيب غير مشروع، فلا يلبس البنطال، إن نظر له عملا شرعيا لا بأس، وإلا فلا يلبس البنطال. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز تبديل قلب الكافر للمسلم المريض بالقلب؟
0: هو ما يدري أي قلب يبدلونه، الإنسان إذا وضع على السرير مثلا في بعض دول الكفار يقول انتظر إذا جاء قلب يعني قلب عدلوه، فيبقى منتظرا، فربما اتصلوا له في أقرب وقت، مثلا جاء إنسان عنده موت سريري أو تبرع بقلبه كما يفعل هذا. التبرع لا يجوز بالأعضاء، تبرع بالأعضاء وبيع الأعضاء كله لا يجوز على الصحيح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لكن يوجد في بلاد الكفار هذا أنه يبيع أعضاءه يعني لورثته، إذا كان عنده موت سريري أو شيء من ذلك أو يقول لهم يعني خذوا كذا وخذوا كذا وادفعوا مبلغ كذا ويتفق مع أوليائه، فإذا وصل إلى ذلك الحال قطعوه وما يزال نفسه فيه عنده أكسجين يعني صناعي، وأخذوا تلك المصالح التي اشتروها منه أو من أوليائه ودفنوا ما بقي، حتى إن منهم من يكون مفتوح البطن كله فيما أخبرنا، يدفنونه أو يخرجونه وكذلك أخذوا ما في بطنه، يأخذوا القلب يأخذوا الكليتين يأخذوا ما كان من ذلك. هذا لا يجوز لا تبرعا ولا يجوز كذلك بيعا، لكن هذا يوجد. ثم قد يؤتى منهم من يدفع مبالغ أو يكون الدولة تبرعت له على حساب بعض الشركات أو شيء من ذلك، فإذا وضع السلم لا يدري ما القلب الذي وضع له، فهناك ما في مانع أنه يوضع له قلب، سواء كان قلب كافر أو قلب مسلم أو غير ذلك من القلوب، وليس لهذا أثر أنه سينقلب إلى كافر، فإن بين الدماغ وبين القلب ارتباط، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، فليس له أثر في صحة ما في إيمانه وعدم إيمانه. فإن نعرف أناسا لهم قلوب الله أعلم منها من عينه، ولا زال إيمان استقامتهم كما هي وحالتهم كما هي لم تتغير، ما زالت حالتهم لم تتغير من حال إلى آخر، مع أن ذلك القلب محتمل أن يكون قلب فاسق، محتمل أن يكون قلب كافر، محتمل أن يكون إلى آخر ذلك قلب امرأة يعني تهوى يعني الرجل قلب إلى آخره، فما تغير بشيء. نعم.
1: يقول السائل: رجل مات في مصر فوضع في الثلاجة يومين لعدم وجود رحلة طيران إلى اليمن، وفي اليوم الثالث وصل حضرموت وتم دفنه وصلى عليه أناس كثير، فهل الأفضل الدفن مباشرة بأي مرض كانت الوفاة، أم يجوز تأخيره لإحضاره لبلاده من أجل أن يصلي عليه أكبر عدد ممكن؟
0: لا شك أن الدفن في المكان الذي توفي فيه مع وجود من يصلي عليه ومن يعتني به أنه أفضل، فإن في تأخيره حبس له، أسرعوا بالجنازة فإن تكون صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكون غير ذلك فشرا تضعون عن رقابكم من إسراع به تعجيل الدفن. لا ينبغي لجنازة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهلها أو نحو ذلك، فلا بأس بذلك دفنها مع وجود المصلين عليها ومع وجود، إلا كذا كان الوقت قصيرا يعني لا يؤثر ذلك، أو إذا كانت أرض مقدسة مثل مكة من أهل الطائف أهل جدة أهل تلك الأمكنة يريد أن يدفنه بمكة وتمكن من ذلك، مع أنهم يمنعون الجداوي أو الطائفي أو ما إلى ذلك أن يدفن مكة إلا إذا كان بوساطة، وإلا يجعلون ذلك لأهل مكة وللزوار والعمار والحجاج مكان من ذلك يدفنون بمكة. لحديث يعني سأل الله موسى أن يدنيهم الأرض المقدسة رمية بحجر، تدلوا بهذا الحديث لأنه إن كان قريبا من الأرض المقدسة كمكة والمدينة ونحو ذلك أنه يدخل فيقبر فيها من كان نحوها، أما على الإطلاق فلا، لأولى دفنه في مكانه. نعم.
1: يقول السائل: كيف يحصل عذاب القبر لمن مات ووضع في الثلاجة؟
0: لا يجوز الشك في عذاب القبر لأحد من الناس، سواء وضع في الثلاجة أو أكلته السباع أو يعني أغرق في البحار فأكلته الأسماك أو كذلك احترق بالنار فصار رمادا، لا يجوز الشك في عذاب القبر، نؤمن أنه يناله عذاب القبر على أي حال مات عليه، وهذه معتقد أهل السنة والجماعة. فإن الذي يموت ما كل الناس يموت يعني فيدفن، منهم من يموت بالحرق، منهم من يموت بالغرق في البحار، منهم من يموت إلى آخره. ومعتقد أهل السنة فيهم جميعا على هذا الحال بأدلة كثيرة.
1: يقول السائل: أخواني أحدهما مغترب في السعودية والآخر مستقر في اليمن، فقام المغترب بإرسال مبالغ مالية إلى أخيه في اليمن ليفتح محلا للملابس، ونجح المحل بحمد الله، والآن يريدون فك الشراكة وحصل خلاف. طبعا الذي في السعودية يقول: الحق حقي وأنت مجرد موظف عندي ليس لك إلا راتب. والذي في اليمن لا يملك قبل المحل ولا ريالا واحدا، لكنه ذهب واشترى وتعب وسهر حتى كان لا ينام إلا قليلا مع المحاسبة، وأخذ من مال المحل تكاليف الزواج ما يقرب من 2 مليون، والآن اشتد الخلاف. ويقول المغترب بأنه خدعه وأخذ ماله ويريد إخراجه من المحل، والذي في اليمن يقول وينكر أنه ما أخذ شيئا وعليه اليمين، فما هي الفتوى الشرعية في حل هذا الخلاف؟
0: الفتوى الشرعية في ذلك أنهم إن اتفقوا أنه عامل مع أخيه أنه عامل المؤمنين عند شروطهم، سواء تعب أو لم يتعب، فإن العامل يتعب وقد يفوضه صاحب المال، يقول له اشتري وافعل وانظر، ويعني ننمي المحل بقدر ما تعرف من خبرتك بخبرتك. وإن اتفقوا على أنها مضاربة، هذا يضارب بماله وهذا الأخ يضارب بجهده، فهي مضاربة ومشاركة. وإذا أرادوا فك الشراكة كان ذلك الذي بجهده له نصيب حسب ما يتفق عليه المضاربون بجهودهم مما يتعارف عليه الناس، وليس مجرد إيجار عمل، لا سيما الجهد والخبرة. وإن لم يحصل اتفاق في ذلك فعلى يعني أحدهم اليمين أنه لأن على مالك اليمين أنه إنما جعله عاملا ولم يجعله مضاربا، ويأخذ ذلك مجرد أتعابه حسب ما يعطى، إما بالشهر أو بالسنة أو كذلك حسب ما يتعارفون. ولا يجوز له أن يأخذ من المال إلا بطيبة نفس من صاحب المال الذي جعله عاملا معه، وما أخذه أعاده إن قبل يمينه ولا المدعي البينة والمنكر اليمين. نعم.
1: السؤال الأخير يقول: شخص يملك أرضا فوهب منها جزءا لآخر وكتب له بتلك الهبة وثيقة، وبعد فترة مالك الأرض باعها مع ما وهب منها لشخص آخر، وبعد سنوات توفي ذلك البائع، فأتى الموهوب له يبسط يده على ما قد وهب له من قبل المالك السابق، فرفضه المالك الجديد الذي اشترى الأرض كاملة. السؤال: هل بيع الأرض كاملة مع الجزء الموهوب أبطل تلك الهبة ولا يحق لصاحبها المطالبة بها، أم أن الهبة تمت قبل البيع وأن ذلك الجزء الموهوب من الأرض قد انتقلت ملكيته شرعا من مالكها إلى الذي وهبت له، وأن ذلك المالك باع شيئا قد سقط عن ملكه شرعا، وأن من وهب فقد أسقط ما وجب؟
0: الجواب: إن كان قد أعطاه وملكه بتوثق وبشهود ويثبت ذلك، يعني بشيء يثبت هذه الهبة وهذه العمرة هذا العطاء، فإنه لا يجوز له أن يعود فيما وهبه وفيما أعمره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر عمرة فهي له ولعقبه بعده. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ولا يجوز أن يعان على ما هو إثم عليه. فإن ثبتت الهبة بما يثبتها شرعا فاحتمل أنه يكون نسي، أو احتمل أن يكون رجع وليس له حق في الرجوع. إن عمر رضي الله عنه وهب فرسا لإنسان حمله عليه وهبه له، فأضاعه ذلك الموهوب له، أي ما أحسن إليه ما أطعمه، فأراد أن يشتريه منه شراء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا تشتري ولا تعد في هبتك ولو أعطاك بدرهم. دل هذا على أنه لا يجوز أن يعود في الهبة، وما لا يجوز لا يجوز العون عليه، لأنه يكون حرام عليه، وعوده في ذلك يعني يجوز له أو يصحح. فالشأن في تثبيت هذه الهبة، تثبيت هذه الهبة إن ثبتت بيقين بشيء موثق بشهود، فإن المشتري الجديد اشترى ما ليس، أو البائع باع ما لا يملك، باع ما قد وهبه وملكه غيره، وقد يكون أيضا موهوب له، قد تصرف فيه في بناء أو زرع أو اجتهاد فيه، أو بذل فيه شيء من بذل فيه شيئا من الجهد، بحسب أنه قد تملكه، فإنه لا يصح البيع للجديد. والحال هذا، ولا يصح بيع ما لا يملك، الشرط أن يكون باع ما يملك، فتعاد الهبة لصاحبها، الهبة الموثقة. أما إن يكون كان وهب لولده مثلا ثم عاد من هبته لولده فباع، يجوز الوالد إذا عاد في هبته لولده، يجوز كما عاد بشير فيما وهب لولده النعمان، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع في ذلك لما نحله عبدا. أما لغير الولد فلا يجوز أن يعود، والهبة صحيحة بعد تثبيتها والتأكد منها، والبيع غير صحيح لذلك الموهوب بعينه، يعاد إلى من وهب له. وليس لعرق ظالم أصل، فالمشتري الجديد لو ذهب يبني أو يزرع، يعني المشتري الذي وهب له من قبل وتملكه من قبل يتفق معه، يعني إما أنه من عند القاضي أو يصلح بينهم، ولا يقول له دم ما بنيته أو اقلع ما زرعته، ممكن يصلح بينه من الحاكم، ولا يقول له دم ما بنيته أو اقلع ما زرعته.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى، حرسها الله تعالى.
4: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إنكم لا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: يا أيها الأبناء اقتلوا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: والله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل.
0: وإما يبلغن عندك الكبر فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما
3: وقل لهما قولا كريما.
0: أيها العاقون كفارقوها.
2: كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: وأن الله هو العلي الكبير، قال سبحانه يبين أمر الدعوة إلى الباطل.
4: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت.
5: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
4: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرها. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والسائرين على نهجه وهديه. إننا لنحمد الله جل وعلا كثيرًا ونشكره كثيرا، إنه كان بنا بصيرا.

وإن من دواعي شكر الله جل وعلا لهذه الزيارات والاجتماعات والمجالس الطيبات. وإن من دواعي شكر الله جل وعلا لهذا الأمن والسكينة والطمأنينة في هذا البلد المبارك، والبركة حاصلة فيه ملحوظة منظورة مرئية. هذه البلاد بلاد حضرموت مغبوطة، نسأل الله جل وعلا أن يحفظها وأن يدفع عنها كل سوء ومكروه. مغبوطة بأمنها، مغبوطة بسكينتها، مغبوطة بحسن أخلاق ومعاملات أهلها، مغبوطة بدعاتها ومشائخها ومعلميها ودعاة الخير فيها رجالا ونساء، جم غفير وخير كثير والله من هذا الصنف المبارك الذي نسأل الله أن يزيدهم بركة ونفعا وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. مغبوطة بحب أهلها للخير، ببغض أهلها للشر والفتن، مغبوطة بأنها صارت مأوى للصالحين وللهادئين والساكنين. هذا خير، إن البلاد التي تكون مأوى بلاد لها فضل على غيرها من البلدان، ولا يكون ذلك إلا مع الأمن والاستقرار الذي هيأه الله في هذه البلاد الطيبة. فنحمد الله، نشكر الله، نثني على الله سبحانه وتعالى الخير كله على هذه النعمة وسائر النعم، إنها لمن أجل النعم علينا ولا يمكننا عدها ولا حصرها. بنص قول الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهي نعم تذكرها واجب، والغفل عنها خطيرة، خطيرة مضرة، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. هذا أمر يقتضي الوجوب. وقال لنبيه: وأما بنعمة ربك فحدث. فإن التحدث بنعمة الله وتذكر نعمة الله يشعر صاحب تلك النعمة بالنعمة وفضلها وخيرها، ويبعث فيه الحرص على بقائها، ويبعث فيه الحب لها وشكر رب العالمين عليها، فيزداد منها خيرا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. في هذه البلاد نعم كثيرة، ومن تلك النعم نعمة هذه الثمرة بعد ثمرة الدعوة والعلم والخير، هذه الثمرة التي هي النخل، وإن كانت دنيوية لكن استحضار مثل هذه النعمة واحدة، نعمة واحدة فقط من نعم كثيرة أجلها الإسلام والسنة، توحيد
لكن هذه النعمة وحدها، تذكر هذه النعمة مما يزداد به الإنسان شكرا لله سبحانه وتعالى. هذه النعمة مبثوثة في هذه البلاد، نعمة النخل، نعمة ثمر النخل. أي وادي تذهب من وديانها وبلد من بلدانها وترى النخل باسقات لها طلع النضيد كما أخبر الله سبحانه وتعالى. هذا فضل من الله، هذه نعمة جليلة، هي موضوع مذاكرتنا في هذا المجلس إن شاء الله، بيان الفضل في نعمة ثمر النخل، فضل من الله سبحانه وتعالى يغفل عنه كثير من الناس. أبان الله جل وعلا هذه الشجرة وهذه الثمرة، قرنها الله عز وجل في كتابه بكلمة التوحيد، فقال جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فانظر على مثل عظيم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، والكلمة الطيبة في هذه الآية هي كلمة لا إله إلا الله بإجماع المفسرين، كشجرة طيبة. والشجرة الطيبة في هذه الآية هي شجرة النخلة عند جمهور المفسرين. ما هي المقارنة بين هذه الشجرة، بين هذه الكلمة والشجرة والمثل العظيم والتشابه العظيم الذي في هذه الآية، كما جاء أيضا في حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فقال: شجرة تشبه المؤمن لا يسقط ورقها، حدثوني ما هي؟ فوقع الصحابة رضوان الله عليهم في شجر البوادي، كل يقول شجرة كذا. قال ابن عمر راوي الحديث: فوقع في نفسي أنها النخلة. قال: غير أن في المجلس أبو بكر وعمر، أي هاب أن يتكلم في المجلس كبار الصحابة والده وأبو بكر، فلما أخبر أباه أنه وقع في نفسه قال: لو حدثت بها كان أحب إلي من كذا وكذا، أي ينظر نبوغ ولده وأنه يعني فهم هذا الفهم الطيب. فوقعوا في شجر البوادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وهكذا ثمرها في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ريحها قال لا ريح لها وطعمها مر وطعمها مر. فهذا مثل للمؤمن بثمرها، ومثل للمؤمن بالشجرة ذاتها، شو تشبه المؤمن. وقد اعتنى الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه
مفتاح دار السعادة بوجه التشابه بين هذه الكلمة وهذه الشجرة. ما وجه الشبه بين المؤمن وبين شجرة النخل وعلاقتها بكلمة التوحيد؟ فذكر من أوجه التشابه بين المؤمن وبين هذه الشجرة ما ذكره الله في الآية: كلمة طيبة كشجرة طيبة، أنها شجرة طيبة وأن المؤمن طيب، كما أن الكلمة طيبة فالشجرة طيبة، كلمة التوحيد وشجرة طيبة والمؤمن طيب كله طيب. وفي الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يصعد إلى الله إلا الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولا يتقبل الله إلا من أهل الطيب والتقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. والصدقة من الطيب مباركة، من تصدق بعدل تمرة من صدقة من كسب طيب فإن الله عز وجل يربيها له، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، أي ابن الفرس، حتى تكون مثل أحد، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لطيب هذا الخير الصادر من الطيب. وقال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثين، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، أي المسلم للمسلمة، مسلم الطيب للمسلمة الطيبة، والكافر الخبيث للكافرة الخبيثة، لا ينكح المسلم الكافر المسلمة. فهذا كله يدل على فضيلة هذه الشجرة وقرانة علاقة تشابه بها بينها وبين المؤمن. وأيضا ككلمة كشجرة طيبة أصلها ثابت، فاستفيد من هذا أن هذه الشجرة ثابتة، والمؤمن أيضا ثابت، ثابت الجنان، ثابت الأركان، ما يتزعزع. فلهذا تجد أنه من خالط قلبه بشاشة الإيمان لا يرجع عن دينه سخطة لدينه، والله يثبته بقدر إيمانه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. والشاهد أنها شجرة شبيه المؤمن ثابتة، المؤمن ثابت ما يتزعزع. وانظر إلى المنافق، انظر إلى المنافق: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، فهو يتقلب يتقلب. لكن المؤمن في دينه ثبات، قناعة بهذا الدين، ما يتقلب. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان الرجل يؤتى بهم من كان قبلكم يحفر له حفرة، يضع المنشار في رأسه ما يعني، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظم، ما يصده ذلك عن دينه. وهذا يدل على ثبات المؤمن قديما وحديثا، أنه على قناعة من دينه، قل إني على بينة من أمري من ديني. هذه انظر، لما كان شجرة ثابتة مثل بها المؤمن كالمؤمن، شجرة تشبه مثلت بالمؤمن، أصلها ثابت وفرعها في السماء، قال أهل العلم أي طويلة، فرعها في السماء حتى إن ثمرها لا يناله يعني الأغبرة والأشياء التي تضره من كما إذا كان دانيا، وفرعها في السماء. وكذلك المؤمن لا تضره عواصف الفتن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، وأسعد الناس بتجنب الفتن هم أهل الإيمان،
أهل الإيمان. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. يدافع الله عن الفتن ولا تضره، لا تضره. قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا. لا تضره فتنة ما دام السماوات الأرض. قلب المؤمن صافي منكر المنكر، والآخر أسود مرباد. مرباد يعني منكوس كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هواه. فالمؤمن على قناعة على بصيرة، الفتن ما تضره بفضل الله سبحانه وتعالى، ما يسبب من كدرها وأضرارها. أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا تشابه آخر بين المؤمن وبين هذه الشجرة، تشبه المؤمن. فالمؤمن كله خير، إن تكلم كله خير، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، تجده خيرا لأهله، بل خير للناس كلهم حتى يرجى خيره، يرجو خيره أعداؤه وأحبابه. حتى فسقة الناس الذين ربما يستبونه يشتمونه يقولون هذا رجل فيه خير، يعرفون خيره، يعرفون خيره وربما آمنون من شره. ولهذا ثبت من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخيركم من شركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره وهي من شره، وشركم من لا يرجى خيره لا من شره. حديث ثابت. وله عناية بدين الله وبفهم دين الله حتى يعود خيره لنفسه وللمجتمع. من يرد الله به خيرا فقم في الدين. اتفق عليها المعاوية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حتى لكثرة خيره يصير يستغفر له الملائكة والحيتان وإلى آخره، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا. فيه خير محبوب. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم إن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته ذلك الفوز العظيم. شاهد من ذلك تستغفر له الملائكة لخيره: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. صالح محبوب فيه خير عائد على المجتمع حتى بطاعته ودعائه واستجابة دعائه. فالمؤمن مجاب الدعوة كما في الصحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث القدسي عن رب العزة جل وعلا النبي أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه الصفات تحصل في أولياء الله مؤمنين الصالحين الذين نفعهم متعدي إلى غيرهم فضلا عن أنفسهم. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به يده التي يبطش بها رجل التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. لو قال: يا ربي ادفع عنا الفتن، دفعها الله. يا ربي ارحمنا، رحمهم الله. يا ربي نسألك كذا، استجاب الدعوة بقدر إيمانه تجاب دعوته. جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار ومن الليل يصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار. كان النبي إذا اجتهد لأحد في الدعاء سأل الله أن يسر له من يدعو له من الأبرار المجاب الدعوة. وربنا جل وعلا يقول في كتابه: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي الله، ويزيدهم من فضله. استجيبهم ويزيدهم من فضله. وهذا له نماذج كثير، إنما هذا مثال
خير المؤمن كخير هذه الشجرة التي ما فيها شر أبدا، هي تشبهه، ما فيها شر، كلها خير، كلها سعفها، وكم يستفيد الناس من سعفها من المفارش ومن السفر ومن الأوعية ومن إلى آخره، وكم يستفيدون كذلك أيضا من ثمرها ورطبها، وكم يستفيدون من جذوعها، وكم يستفيدون من جمارها، وكم يستفيدون من نواها على فل المواشي، حتى صار الآن قهوة، وصار الآن منافع ما فيها شيء إلا هي نفع. عجيبة هذه الشجرة، عجيبة، تشبه المؤمن، كما أن المؤمن كله خير. المؤمن خلاصة ثمرة، خلاصة المجتمع، هذه الشجرة فيها خلاصة الثمر ونفع الثمر وبركة الثمر. وهكذا المؤمن مكسي، وهذه الشجرة هل رأيتم تساقط ورقها مثل الشجر الآخر؟ لا، ورقها فيها في صيف وشتاء في حالة جذب وحالة خصب، وهي مستورة. المؤمن مستور بستر الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى المؤمن: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فهم عندهم لباس التقوى مستترون به دائما وأبدا، وهم ملازمون للتقوى بأفعالهم وأقوالهم وسترهم وزيهم رجالا ونساء، حتى تجد المرأة مصونة مستورة بلباس التقوى ولباس الخير، بعيدة عن التبرج عن السفور، هذا لباس التقوى، هذا خير الذي أدى بهذا تقواها. والرجل كذلك، وكثير من الناس ما يدري كيف يتكشف، رجال ونساء، هذا يلبس إلى نصف الفخذ من العصاة، وهذا يلبس يكشف رأسه، وهذا تكشف صدرها، وهذا يكشف. يا جماعة، المباهة ما هي في التكشف والتهتك، المباهة في التستر. كيف أكرم الله المؤمن حتى صارت هذه شبيهة بالمؤمن، تشبه المؤمن، مستورة على مر السنة. والمؤمن كذلك بهذه الثمرة العظيمة وهذه البركة العظيمة. وهناك أيضا أمثلة كثيرة للتشابه بين المؤمن وبين هذه الشجرة العظيمة، نكتفي بالقدر الذي قد ذكر. هذا، وإن الله جعل في ثمرها بركة عظيمة، ثمر الشجرة بركة عظيمة، حتى إن ثمرها يعتبر متفاوتا. هي ما هي ثمرها سواء ثمر النخل، يتفاوت في جودته وغير جودته، وكله قوت، كله الجيد وغير الجيد، وكله قد أثنى عليه الشرع كتابا وسنة، وقد ذكر الله النخلة في عديد من كتابه أعداد الآيات، فذكرها في قوله سبحانه وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تفكرون. يعني من الذي يود منكم أن يكون له بستان هائل فيه هذه الثمار من نخيل وأعناب ومحفوف أيضا بالخيرات من داخله وخارجه، ومع ذلك له فيها من كل الثمرات، وفي حال كبره أتاه الإعصار الذي فيه نار أحرقها حتى لا يكون منها شيء. فهذا مثل لعمل المخلص وعمل المنافق المرائي. من الذي يود أن يكون له، يود أحدكم أن تكون له، أن يكون له يعني هذا البستان، فإذا كان في حالة كبره وهو له ثمر وله ثم إذا كبر وكان بأمس الحاجة إليه لنفسه ولصبيانه وله ضعفاء لا يجده شيئا، هكذا العمل إذا كان لله بقي، إذا كان لغير الله احترق وزال. قد يكون في شأنه يعجبه ويكون له رونق وجمال، لكن لا ينفعه عند الله بشيء.
أعمالهم كسراب بقيعة كرماد اشتدت به الريح حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، كرماد اشتدت به الريح. وهكذا وصف الله أنه هباء منثور. وفي الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، حال حاجته إليها وحاجة أطفاله لا يجد منها شيء. هذا مثل لعمل المراعي أنه لا يستفيد منه شيء كما ذكرت أفادت هذه الأدلة. المثل الثاني: وإنما الشاهد ذكر النخل لمحبة لفضيلة النخل فيها، وأنه من أجود البساتين من أجود الثمار ومن أنفسها. في الجنة يذكر وفي الدنيا يذكر بالفضل، وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم صدقه لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والشاهد من ذلك أن الله امتن على العباد بهذا الشجر هذه النعمة، ومن أجلها هذه الثمرة هذه الشجرة ثمرة هذه الشجرة النخلة، جنات معروشات وغير معروشات. والنخلة المعروشات يعني التي هي تحتاج إلى عرش كالذي تنبت بغير ساق، غير المعروشات التي تنبت على ساقها. وامتن بالنخل والزرع مختلفا أكله، هذا كله من فضل الله سبحانه ومنته، يجب شكر الله على هذه النعم. والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان اشتبه غيره كله من ثمره، الله خلق هذه النعمة نأكل من الثمر، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إذا أثمر. وأن يعطى حق هذه النعمة وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهكذا امتن الله سبحانه وتعالى بالنخلة وذكر فضلها مبينا على أن المشركين كانوا يتباهون بهذه الثمر، وأنه في شروطهم على الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله الملائكة قبيلا أمامنا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. شروط ما معناها أنهم لن يؤمنوا أبدا حتى تفجر الأرض لنا ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، يقول ما نؤمن لك حتى يكون عندك بستان كبير فيه يعني شجر فيه بستان فيه نخيل وأعناب غير ذلك وفيها أنهار تجري فيها. وهكذا من شروطهم حتى يأتي الله والملائكة أمامنا نراهم صلى الله العافية. إنما شاهدنا هذا كله من تعنتهم وكبرهم، وأن هذه الشروط كلها معناها كلها لمقتهم. إنما الشاهد أن الناس قديما وحديثا والبشر يفتخرون بهذا الشجر ويعتبرونه من أجل النعم حتى في الجاهلية وحتى الكفار على بعدهم عن ربهم نخيل وعنب. وقال الله جل وعلا: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من نخيل وأعناب. هكذا أمر الله عز وجل أن يضرب المثل للمؤمن والكافر، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه ويحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. ثم أيضا قال صاحبه: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، أي سيعطيني أفضل من ذلك. فهذا الكافر اغتر بالدنيا لما كان عنده من نعمة
ومن تلك النعمة أنه أعطى الله هذه البستان، بستان النخيل، بستان الزروع، بستان النعم، حتى أعجب بما آتاه الله سبحانه وتعالى، وافتخر على الفقير المكرم من ربه سبحانه وتعالى ولو كان فقيرا، وأنه سيكون له أيضا ثمر في الآخرة، وأن الجلد ساعة ما هي قائمة، ونسي الله فأنساه الله. هذا مثل ضربه الله عز وجل في هذه الآية للمؤمن الشاكر، وللكافر الكافر بالله عز وجل والغافل عن نعمة الله عز وجل، حتى نسي الساعة ونسي البعث ونسي لقاء الله عز وجل. الشاهد منه أنه ابتلاه الله بنعمة عظيمة بما فيها نخيل أعناب وزرع في وسط ذلك حتى اغتر وأعجب. فالفئة النعم قد تسبب البطر عند بعض الناس والكفار، كما قال في قصة قارون أنه لما آتاه الله تلك النعمة بطر وخرج على قومه في زينته وأبهاته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون ذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الآيات. إنما الشاهد على أن الله سبحانه وتعالى يبتلي بالنعم أقواما حتى ينسوا الله سبحانه وتعالى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وذكر الله عز وجل هذه الشجرة في سورة الشعراء في قصة قوم صالح، مع أنه دعاهم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، أي هل تظنون أنكم ستكونون في هذه النعمة وأنتم لا تؤمرون ولا تنهون وأنتم لا تؤدون شكر الله عليها؟ إن الله سيسلبها عنكم ويبتليكم بسلب هذه النعمة ويعذبكم في الآخرة إذا لم تشكروا الله على هذه النعمة. فنبي الله صالح يقول أتتركون فيما هاهنا آمين جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، يعني هذه النعمة بما فيها النخل لن تتركوا حتى تؤدوا شكر نعمة الله عز وجل وإلا عذبكم الله. فكل نعمة وما في هذه النعمة التي أنتم فيها في هذه البلاد، نعمة النخيل هذه النعمة، منها هذه النعمة نعمة النخيل من سائر النعم، والله أنها تستوجب شكر الله، وأن من لا يشكر الله على هذه النعم يخشى عليه من سلبها ومن إتلافها ومن عقاب الله عز وجل عليها إن لم يؤدي شكرها، كما في هذه الآية. وهكذا أيضا ذكر الله لأنها من آيات الله سبحانه وتعالى وآية لهم، وذكر أنها من آية النخل باسقات لها طلع نضيد رزق للعباد، وأنها من رزق الله. كل هذا من رزق ربنا سبحانه أمدنا به لنشكره على هذه. هذه نماذج من القرآن عن هذه الشجرة العظيمة المباركة التي فيها من الخيرات ما لا يتسع الوقت لذكره. هذا وندلف إن شاء الله إلى شيء من ثمرها وبركة ثمرها. فثمرها يعتبر قوتا من الأقوات، قوتا عظيما لا يستغني عنه بيت من البيوت، لا سيما في حالات منها الصيام ومنها كذلك النفاس عند النساء ومنها غير ذلك. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت ليس فيه تمر جياع أهله، وعند أحمد كأن لم يكن فيه طعام. قالوا هذا في من لا يوجد إلا هذا الثمر فيه، وقيل هذا ثناء على هذه الثمرة لبركتها، سواء وجد الطعام أو لم يوجد ثمرة مباركة، يعني نعمة مباركة ينبغي الحرص عليها، نعمة مباركة. هذا التمر نعمة مباركة على الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام خير سحور المؤمن التمر، خير سحور المؤمن التمر،
وفي نعمة النعمة سحور المؤمن التمر، ثبت عنه ذلك، قالوا لأنه مبارك فيه بركة، فإذا اجتمع مع السحور الذي هو فيه بركة ازدادت البركة على البركة، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس المتفق عليه، قال السحور بركة حتى ولو لم يأكل إلا شيء يسير، بركة فيه قوة للصائم، بحيث أنه يأتي يمر اليوم وما يحصل فيه جوع ولا كذلك أيضا تعب ولا إرهاق، فيكون ازدياد رغبة في الطاعة من اليوم الثاني ويزداد في الطاعة وفي الصيام، هذه من بركة هذا السحور. وكذلك التمر فيه بركة، إذا تسحر الإنسان ولو في ضمن سحوره، ولو كان سحوره كله أو ضمن سحوره التمر، يجد راحة ونشاطا وقوة لما فيه من البركة الجسمية والنشاط وتقوية للدم وغير ذلك من المنافع، هذه بركة في هذه الشجرة، في هذه الشجرة. وهو يتفاوت كما أسلفنا آنفا، فمنه الجيد والأجود، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا نوعا من التمر وهو البرني، وأنه ليس بغذاء فقط بل هو شفاء، قال خير تمركم، خير تمركم البرني، يذهب بالداء ولا داء فيه، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس وغيره، وشاهده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بتمر أتى به بلال النبي صلى الله عليه وسلم، تمر برني، فقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم قال من أين لك هذا؟ قال يا رسول الله عندنا تمر رديء، فاشتريت منه الصاع بالصاعين، الصاعين بالصاع من هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوه أوه، كلمة قال عند التوجه والتألم، أوه أوه عين الربا، بع التمر الجمع واشتري من هذا إن شئت، أي إذا أردت أن تشتري تمرا جيدا بع ذلك التمر واشتري بالقيمة تمرا برنيا. وجاء في الحديث الآخر عن غير أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بع الجنيب واشتري به من هذا، في تمر خيبر لما جاء ذلك الرجل من خيبر قال أكل تمر خيبر من هذا؟ قال لا يا رسول الله، إن لنشتري الصاع بالصاعين، الصاعين بالصاع من هذا. قال لا تفعل، بع الجمع واشتري جنيبا. فمن أجود أنواعه البرني والجنيب، وأجود ما يكون العجوة، ولا سيما عجوة المدينة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فيها ترياقا من السموم وحمية من السموم بفضل الله عز وجل، قال من تصبح بسبع تمرات عجوة لا يضره سم ولا سحر يومه ذلك. جاء زيادة في الصحيح، صحيح مسلم، من حيث سعد بن أبي وقاص من تمر المدينة، قال النووي رحمه الله هذه من خصائص عجوة المدينة لبركة المدينة. بعضهم يعمم العجوة من المدينة أو غيرها، والظاهر ما قاله النووي رحمه الله أن تلك العجوة فيها بركة ما بين لابتيها، مما بين لابتيها المدينة. ومن بركة التمر أيضا أنه خير ما يفطر عليه الصائم، فقد جاء من حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. الحديث من طريق الرباب بنت صليع وهي مجهولة، لكن له شواهد تعضده، فأما قوله فليفطر على تمر فسيأتي شاهده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو حديث صحيح، وأما قوله فهو طهور ففي القرآن ما يبين ذلك، وأنزلنا من السماء ماء طهورا نحيي بلدة ميت لنحيي به بلدة بيتا نسقيه ميتا نسقيه ما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، هو الطهور ماءه الحل ميتته. فهذا الحديث من طريق الرباب بن صليع مجهولة، ولكن له أصول، منها ما هو في كتاب الله كما أشرنا، ومنها ما يأتي ذكره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر، كان إذا أفطر أفطر على تميرات، فإن لم يستطع رطبات، فإن لم يجد فعلى تميرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء.
أخرجه الإمام أحمد أو الترمذي أو بعضهم، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث معل، أعله أبو زرعة وأبو حاتم كما في العلل لابن أبي حاتم، قال هذا الحديث، قال هذا الحديث من طريق عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان كما سمعت عن ثابت عن أنس، أي أنه لا نعلمه إلا من طريق عبد الرزاق. فمن أين جاءه؟ يعني كيف جاء هذا الحديث لعبد الرزاق؟ قلنا جاء من جعفر بن سليمان الضبعي، وكان جعفر بن سليمان له مناكير ترجم له الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال، فقال له مناكير وذكر من مناكيره هذا الحديث، هذا الحديث، ولم يطلع شيخنا رحمه الله على علة هذا الحديث في علل بن أبي حاتم، وإلا كان إذا اطلع على الحديث حذفه وجعله في أحاديث معلة ظاهرها الصحة. فإذا الحديث على شرط إعلاله رحمه الله والحديث معل. نعم، لكن له طريق أخرى صحيحة أخرجها النسائي في الكبرى والمقدسي في الضياء المقدسي في المختارة وأبو جعفر الفريابي في كتاب الصيام بتحقيقنا بحمد الله عز وجل من طريق رقبة بن مسقلة عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان إذا أفطر بدأ بالتمر، إذا أفطر بدأ بالتمر. هذه كلها شواهد لحديث سلمان بن عامر من طريق تلك المجهولة الرباب بنت صليع، وأن الحديث له أصول ولا بأس بالتحديث به وإن كان قد ضعف، لكن له أصول من القرآن ومن السنة. هذا السند صحيح إلى أنس بن مالك رضي الله عنه طريق رقبة بن مسقلة ثقة، عن بريد بن أبي مريم ثقة، عن ثابت البناني إمام، عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن النسائي أعله بالإرسال فقال رواه شعبة، رفعه مسقلة، ورواه شعبة عن بريد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وشعبة أحفظ. ودافع عنه الدارقطني في العلل فقال رواه رقبة، ويشبه أن رقبة أي رقبة بالسند المذكور، ويشبه أن رقبة حافظة، أي أن الحديث محفوظ مرسلا عن شعبة ومحفوظ من طريق رقبة بالسند المذكور متصل، فصح الحديث. وارتضى هذا الدفاع عن الحديث المقدسي في المختارة فنقل دفاع الدارقطني عنه، وارتضى هذا الدفاع عن الحديث العلامة الألباني في الصحيحة وصححه، وهو كما قالوا حديث صحيح محفوظ بسند ثقة رجاله ثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه متصل. إذا أفطر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالتمر. فعلمنا من هذا أن الحديث ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة البدء بالتمر، ليس معناه على سبيل الوجوب ولا أنه يكون مفردا. المفرد جاء في قبل ذهابه إلى الصلاة، إلى صلاة العيد من صلاة الفطر أكل تمرات وترا، أما في هذا الموضع فما جاءت كلمة وتر فيما نعلم، يأكل ما تيسر له وترا أو غير وتر، لكن على تمرات يفطر ويكون يبدأ بها، حتى لو قدم الطعام الأفضل أن يبدأ بالتمر. ذكر ابن القيم رحمه الله فوائد في الزاد على البدء بالتمر وفضيلته وفضيلة خاصيته على البسد، أنه خفيف وأنه يتحلل في الجسم وأن المعدة تكون فارغة، فلو أتى وضرب عليها بالشيء الثقيل مثلا بالخبز مثلا باللحم مثلا بالعصيد مثلا بالأشياء ثقل على المعدة فتضررت المعدة، بينما إذا بدأ بهذا الشيء الخفيف يكون خفيفا تتهيأ المعدة للطعام ويتحلل في الجسم ويجد الجسم نشاطا. نحو هذا ذكره، راجعه في زاد المعاد في فضيلة البدء بالتمر وخاصية ذلك على في حالة الصيام.
هذا، ولا بأس أن الإنسان يأكل إن لم يجد تمر أكل حس حسوات من ماء لخفته ولتطهير البائع أو حتى غير ذلك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طريقه أو أسفاره قال لمن معه انزل فاجدح لنا، انزل فاجدح لنا، أي خلط اللبن بالماء ليشرب ليفطر. قال يا رسول الله عليك نهارا، لا تفهم أن النهار ما زال موجود، إنما الضوء فقط، وإلا لا يجوز الفطر إلا بعد غروب الشمس، ثم أتم الصيام إلى الليل، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. قال فنزلت فخلط يعني اللبن بالماء فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، شرب النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد لا بأس بالفطر على غير ذلك. وأما إن وجد التمر أو الرطب، رطب أفضل، أو التمر أخذ منه شيئا ولو قبل الطعام ولو كان الطعام، هذا أفضل لما سبق بيانه. أضف إلى ذلك أن التمر هذا ليس من خصائص فقط الصائم، حتى النفساء لا أفضل لها من التمر، كما ذكر الله عز وجل قال فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، أي جبريل عليه الصلاة والسلام، فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية، أي السيل بجانبك تشربين بكل سهولة سري جدول من الماء الطيب، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط، وفي قراءة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، قري عينا، الماء موجود، الجدول موجود، والنخلة تتساقط. وهذه عبارة عن سبب من الأسباب، وإلا جذع النخلة ما يهزها عشرات من الناس، لكن سبب هزي امرأة ماخذ تمسك النخلة وتهزها وإذا الرطب يتساقط. قال عمرو بن ميمون لو علم الله لها أفضل من التمر، أي للنفساء، لأطعم ذلك مريم بنت عمران، لكن الله أراد أن يطعمها، جعل مخاضها تحت النخلة ليطعمها هذه الثمرة الطيبة التي نفعها عظيم للنفساء. ثبت عنه هذا عند ابن جرير رضي الله رحمه الله وغيره، وعن غيره أيضا. إنما الشاهد فضيلة هذه الثمرة على النفساء وعلى غيرها، لكن هذا من خصائصها. ولهذا تجد الذي عنده نفس يلتمس التمر ويلتمس الجيد للنفساء، وأن ذلك يعني يؤتى به للنفساء من خير التمرها. هذا التمر قوت أطعمه الله عز وجل، جعله إبراهيم قوت امرأته وصبيه، قوت امرأته وصبيه حين أتى بهاجر أم إسماعيل وولدها، ووضعها عند دوحة في المسجد جانب المسجد الحرام على زمزم، ثم ولى معها جراب من تمر سقاء من ماء، ولى وتركها وترك صبيها. قالت أين تذهب يا إبراهيم تتركنا في هذا الوادي، أي ما فيه أنيس، الله أمرك بذلك؟ فأشار أن نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله، فولى ما عندها إلا ذاك التمر، جراب التمر سقاء الماء. لما توارى رفع يديه اتجه إلى البيت، كان رابية، ورفع يديه قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، جعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. استجاب الله الدعوة النبوية، وجاء وكانت لما أكلت من ذلك التمر وفنية، شربت من ذلك السقاء وفنية، والصبية تلبط، كانت تأكل تمرا وتشرب ماء وترضع الصبية، در اللبن، التمر فيه إدرار، اللبن فيه غذاء فيه قوة وترضعه، فلما فيه جعل يتلبط، هي جائعة والصبي ما عنده حليب. وذهبت إلى الصفا وتصعد على الصفا وتنظر هل في أنيس، إلى المروة، من الصفا إلى المروة 7 مرات، تفعل ذلك 7 مرات، المرة شوط والرجوع شوط، جعل للطائفين. فعلت ذلك وهي في 7 سمعت صوتا، قالت أغث إن كان عندك، قال صح، يعني تقول إنها تخاطب نفسها، أغث إن كان عندك غوث. فجاء جبريل إلى زمزم وهزم برجله وقيل بجنحه، جنحه، وخرجت زمزم، خرجت زمزم، بعثت زمزم، طعام طعم وشراب سقم، طعام طعم وشفاء سقم، هي طعام زمزم وشفاء أيضا، فهي دواء وغذاء شفاء وسقاء، تمع في هذه الأشياء، وجعلت تشرب من ذلك الماء تسقي ولدها. وإلى آخر القصة قال إن هذا المكان لا تخاف الضيعة، هذا مكان
سيبني فيه سيقيم فيه هذا الولد وأبوه بيتا لله، يبني فيه بيت الله ولن يضيع الله أهله. شاهدنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترك أهله، عندها شوية من تمر، عندها قليل من الماء لله سبحانه وتعالى، فكان أزوادهم وأقواتهم من أزمنة قديمة. في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا ابن أختي، عروة بن الزبير من أختها أسمى، يا ابن أختي قد كان يمر، قد كنا لننظر الهلال والهلالين ثلاثة أهل في شهرين ما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، قال: فما يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء الأسودان، ما حتى الجيد، نوع الرديء الأسود، الأسودان التمر والماء، كلها قوت، ألا تفاوت التمر وكله قوت، كله غذاء، كله فيه فضيلة عظيمة، التمر والماء. يمكث ثلاثة أشهر ما عندهم إلا تمر والماء. أصحاب الصفة ما كان عندهم شيء، فقراء، أتوا من بلاد شتى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤون إلى أهل ولا إلى مال، في سقيفة. وكان الأنصار عليهم رضوان الله يأتون بالتمر يعلقه في المسجد قوت لهؤلاء الفقراء، ما عندهم شيء. وإذا جاء أحدهم أخذ العصا وخبط من ذلك العذق فيتساقط فيأكل منه. وكان بعض من لا يرغب في الخير، كذا في حديث البراء رضي الله عنه قال: كان يأتي بالتمر فيه الشيص، يعني التمر الذي ما هو من النوع الجيد، فيعلقه. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوه، اعلموا أن الله غني حميد. يعني لا تأخذوا التمر الرديء الذي ما يعجبكم، لو أنه أنفق عليكم ما قبلتموه تأتون به إلى الفقراء ولا تيمموا. قال البراء رضي الله عنه: فينا أنزلت هذه الآية أنه كان بعض الناس يأتون بالتمر الذي ما هو جيد يعلقه، فأمرهم الله عز وجل أن يأتون بالتمر الجيد ويضعونه في المسجد. وإلى الآن والناس لا يزالون في كثير من البلدان يضع تمرا ويضع ماء في المسجد، يأتي الجائع يأخذ تميرات ويأخذ قليل الماء يشرب يشبع. كثير تجد هذا في بلاد نجد، تجد هذا في بلاد الحجاز، في كثير الأمكنة. وكانوا أيضا هو طعامهم ولا زال للضيف التمر. فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة أو ذات يوم من الجوع، وجد أبا بكر وعمر، قال: ما أخرجكما؟ قال: يا رسول الله أخرجنا الجوع. قال: وأنا والذي نفسي بيده أخرجني الذي أخرجكما، أخرجوا من الجوع. فانطلق إلى بيت أبي الهيثم بن التيهان، بسم الله، إلى بيت أبي الهيثم بن التيهان رضي الله عنه، ما وجدوه وجدوا المرأة، نظرت فقالت: مرحبا وأهلا، لكن الرجل زوجها ما يزال غائب. فبينما كذلك جاء الرجل فنزل فقال: لا أحد أكرم مني أضيافا اليوم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر. ثم ذهب وأخذ عذقا فيه بسر ورطب وتمر وضعها بين أيديهم، أنواع من التمر في ذلك العذق، الرطب والبسر. البسر هو البلح الذي لم يكن قد استوى أو استوى بعضه، كان في النهاية من أثير. وهكذا أيضا التمر، ثلاثة أنواع. فأكلوا من ذلك وأتى بالماء، وقد استعذب، ذهب يأتي بالماء العذب، بالماء البارد العذب مع الماء مع التمر. ثم أخذ المدية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم، فأكلوا من ذلك اللحم ومن ذلك التمر ومن ذلك الرطب ومن ذلك البسر، وشربوا ماء حتى شبعوا، أكلوا وشربوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لتسألن عن هذا النعيم. قل لأبي بكر ومن معه، أبو بكر عمر، أخرجكم بيوتكم الجوع فما رجعتم حتى أصابكم هذا النعيم؟ أي أكلتم رطبا وأكلتم بسرا وأكلتم تمرا وأكلتم لحما وشربتم ماء، لتسألن عن هذا النعيم. بالله استحضروا حفظكم الله كم نحن فيه من النعيم الآن، كم يقدم على المائدة الآن. يقدم اللحوم، يقدم الأرز، يقدم الخبز، يقدم الأدم، يقدم كذلك العصيد، يقدم كذلك الفاكهة، يقدم المرق، يقدم نعم الحلوى، وما نستحضر أن هذا نعيم سنسأل عنه يوم القيامة. هذا النعيم يجب علينا أن نستحضر هذه النعمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهم نعيم الشراب
واللحم بعد جوع حصل لهم خرجوا من شدة الجوع من البيت، يعني ما يجد ما يأكل في البيت. هذا من فائدة، هذا مما ذكر مما فيه أنهم كانوا يقدمون للضيف أول ما ينزل التمر والماء، وإلى الآن

بهذه الأزمنة يحتقرون نوعا من التمر، بل ربما قال هذا انتهى تاريخ رجم. هذا ما هو صحيح. الدقل كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يأخذ من التمر ويفتحها وينظر إذا كان فيها شيس أخرج الشيس وأكله، ثم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس رضي الله عنه ويعضده حديث النعمان رضي الله عنه في فضيلة التمر وأنه فيه فوائد حتى ولو كان غير الجيد منه لنعمة الله عز وجل العباد بهذه النعمة. وهكذا أيضا التمر كان ربما اتخذوا منه وليمة عرس، فأمنا صفية رضي الله عنها ما كان وليمتها إلا هذا، لما بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس رضي الله عنكما في الصحيحين ليس لم يكن هناك خبز ولا لحم، ما كان إلا التمر والأقط والزبد، وضعت الأنطاء ووضع لها التمر ثم جعل العقط هو شيء من اللبن المجمد حليب مجمد وكذلك أيضا الزبد الموجود معهم على رواحلهم، ثم كانت وليمة وليمة، فمن لم يستيسر له بعد ذلك من اللحم كذا ولو كان تمرا مع الزبد مع كذا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون مباهاة لينفق ذو سعة من سعته أو لملو بشاه، ومن لم يستطع ولو كان مثل ذلك. هكذا كانوا يصطحبون معهم التمور حتى في أسفارهم، في قصة عمير بن الحمام الحمام رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث على مواجهة الأعداء فقال بخن بخن، أي أنه للجنة، قال ما حملك على ذلك؟ قال إلا أن أكون من أهلها، ثم أخرج تمرات من قرنه ثم أكل منها، لأن كان حتى وسفره للجهاد والغزو يصطحب ذلك لأنه قوت. قال فقم قال إنها لحياة طويلة إن أكملت تمراتي، وألقى الباقي وضعه ثم قاتل حتى قتل. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما وكلا الصحابة وكل الصحابة عدول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة عطش ومجاعة، فأتى الصحابة رضوان الله عليهم استأذنون أن ينحروا بعض نواضحهم يأكلون يدهنون، فأتى عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أذنت لهم قل الظهر، ولكن يا رسول الله ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعو الله عليها بالبركة، ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استحسن هذا الرأي ودعاهم بما عندهم، كان هذا يأتي بكف التمر وهذا يأتي بكف يعني ذرة وهذا يأتي بكف من كذا من أطعمة التي معهم في الرواحل، فدعا عليها بالبركة فأكلوا حتى شبعوا وما بقي إناء في المعسكر إلا ملأوه وفضلت فضلا، قال أشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله لا يلقى الله أحد بها غير شاك فيها فيحجب عن الجنة. الشاهد أنهم كانوا يصطحبون في أزوادهم التمر لأنه قوت عظيم قوت مبارك قوت طيب لفضيلته. وهكذا جاء في غزوة سيف البحر من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يدل على أن التمر لا يحتقر منه حتى التمر الواحدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على 300 شخص غزوة سيف البحر، قيل يذكر بعضهم إلى أنها جهة ينبع كذا يستلقون فيها عيرا لقريش وعليهم أبو عبيدة، أعطاهم جرابا من تمر وأعطاهم شيء من التمر أكلوه ما وصلوا إلا وقد في بعض الطريق فني، فلما كاد أن يفنى جمعه أبو عبيدة وجعله عند أحدهم ثم كان يصرف عليهم قليلا، فلما فني كان يعطيهم تمرة في اليوم الواحد. قال فكيف كنتم تفعلون أيضا ما كانت تغني عنكم؟ قال وجدنا فقدها، التمرة الواحدة في اليوم يمصها ويشرب عليها الماء يجد فيها قوة، فلما فنيت وجدوا فقدها لأهميتها، حبة تمرة لا تحتقرها. في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة أتتها مسكينة وما تحمل ابنتين لها فأعطت كل واحدة تمرة، ما تجد في بيتها إلا تمرة لها للمسكينة وتمرتين لابنتيها، قالت فأعطت كل واحدة تمرة منهن ثم أخذت تمرة لترفعها على فيها فاستطعمت ابنتاها فشقتها بين ابنتيها نصفها لهذه ونصفها، فأعجبت عائشة بذلك وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال قد أوجب الله لها بها الجنة بذلك بتلك الرحمة، أنها منعت نفسها من تمرة واحدة وشقتها رحمة لابنتيها بين ابنتيها، هذه رحمة عظيمة أوجب الله لها بها الجنة.

0: هذه من رحمة الوالدة أنها حتى تقدم ابنتيها عليها في شد في أشد الجوع مسكينة تستطعم ما وجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه السائل يبعث إلى أبيات لا يجد له تمرة، وربما أضافه بعض قال من يطعم يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يسأل الناس ترده التمرة والتمرتان، تفطن ما يجدون للمسكين إلا تمرة أو تمرتين أو لقمة ولقمتان، إنما المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن له فيتصدق عليه، هذا مسكين مستعف. وهذا المسكين ربما سأل فردته هذه. وفي صحيح في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في الطريق فقال وجد تمرة، قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة من الصدقة لأكلتها، حفاظا لنعمة وبيانا على أن التمرة لها شأن، الواحدة التمرة من هذه النعمة تحفظ ويشكر الله عليها لما فيها من الفضيلة لأكلتها. استنبط أهل العلم من هذا الحديث أن التمرة ما تحتاج إلى تعريف، هي لقطة، لكن لقطة دون، وما فوقها في ربع دينار نحو ذلك تعرف، والخبزة والحبل ما كان من ذلك. واستنبطوا أيضا على أنها صدقة لآل البيت لا تحل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن لما أخذ تمر من صدق تمر الصدقة يريد أن يضعها في فمه أخرجها من فمه وقال كخ إن لن أكل الصدقة، أي لا تحل لبني هاشم ولا بن مطلب، فهي الصدقة ولو قليلة ولو تمرة أخرجها من فمه ونهاها عنها. وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، انظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يستطع بكلمة طيبة. أيحتقر بالله عليك أنها نصفها تقي النار؟ ما يحتقر هذه النعمة، نصف تمرة شقها، شق التمرة، شق التمرة تنجو بها من عذاب الله إذا تصدقت بها، فهذه فضيلة للصدقة ولو قلت ولو فرس، لا يحقرن أحدكم معروف شيئا ولو فرس شاه أي ظلف شاه يتصدق به، فلا تحقر منه شيئا ولو نصف تمرة يقيك بها الله سبحانه وتعالى من عذاب جهنم. وهكذا من فضيلة التمر ما كانوا يعتنون به، يعني سواء كان في أسفارهم فبرهم أو حضرهم، وما كانوا كذلك يستجلبونه ويعتنون به يعتبرونه حتى في شرابهم وأنبذتهم، ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه من سحور إلى عشاء ومن عشاء إلى سحور ويشربه، وفيه قوة وفيه نشاط. يذكر أهل الأطباء أنه فيه من التغذية ما لا يكون في كثير من الأدوية والمقويات للدم وغير ذلك بما يحتاج إليه صاحب فقر الدم ويحتاج إليه غير ذلك من منافعه ومن خيره وبركته. لولا إطالة الوقت وطوال الوقت كان الوقت يستدعي الاسترسال في فضائل هذه النعمة وفي مكرمة الله سبحانه وتعالى العباد بها، فهذه مما أكرمت بها هذه البلاد ثمرة النخل ونعمة النخل ونعمة هذه الفضيلة التي ترونها في كل وادي وفي كل مكان. وما بكم من نعمة فمن الله فاشكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. نسأل الله جل وعلا أن يوزعنا شكر نعمه كما قال الله سبحانه أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي عمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وأن يبارك في هذه الوجوه الطيبة في هذا الجمع المبارك وفي هذا الخير وفي هذه البلاد وفي هذه المساجد، ويزيد الخير خيرا والنفع نفعا والبركة بركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن احتاج الإنسان إلى أن يعني يحصد يعني يزيل ذلك الشجر ويسكن فيه هذا شأنه، ولكن لا يستبدل بها ثمرا بطالا يعني أو شجرا بطالا مثل شجرة القات مثل شجرة لا تعود عليه بخير، هذا شجر مبارك شجر فيه خير. وأما إن احتاج أن يبيع وإن احتاج كذلك، وأيضا قد يدخله الربا، النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أوه عين الربا، وقد يكون فيه أيضا فاكهة هذا فيه تفكه، فقد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يعني رخص في ثمر النخل أن يباع بوزنه أو قال بكيله تمرا يباع ولو على رؤوس الشجر ولو كان موزونا ولا شكر رطبا يأكلها أي فاكهة، رخص في 5 أوسق فما دونها يتفكه بها. ومعنى ذلك أنك عندك تمر جاهز ثم حان وقت الشجر وقت كذلك الثمر وفيه رطب في الشجر وما عندك تأخر ثمرك، أو أنت تتاجر في الثمر في التمر أو كذا ما عندك ثمر خريف وتكرم فيه أهلك وضيفك وما كان من ذلك، فمن رحمة الله أنه جعل في ذلك لصاحب هذا التمر أن يكون بديله من الرطب بنحو 5 أوسق فما دون، ولا يزيد على ذلك للتجارة أو الادخار، استثنية هذا من الربا من بيع من الربا في ذلك ما يسمى العرايا من المزابنة، ما يسمى العرايا تعرى عن الربا وتستثنى عن الربا. الشاهد لا تفرطوا في هذا الخير فأنتم أكرمكم الله به، هذه نعمة من الله عز وجل فيها خير وبركة على هذه البلاد وعلى غيرها، نسأل الله التوفيق وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع

واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن

لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد

حال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء إلا كباسط كفيه إلى

أرضك لله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما

استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آمن

به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.

الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف

آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما

لله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا

0: آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر
0: في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا

في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم

قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا

الناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين،

العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول

وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا

الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم
قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله، بارك
2: الله. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات، تقول في نهايتها: أختكم في الله نالة العسيري من الطائف. أختنا نالة عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، في هذه الحلقة لا زال لها جمع من الأسئلة. تسأل في أحدها وتقول: ما حكم النظر إلى الرجال ونظر الرجال إلى النساء، حيث ورد في تفسير ابن كثير أنه يجوز النظر بغير شهوة، كما ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة أم المؤمنين وراءه تنظر إليهم وهو يسترها حتى تعبت ثم رجعت، وقد سمعت أن ذلك محرم، أرشدونا إلى الصحيح جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فقد أمر الله جل وعلا عباده المؤمنين بغض الأبصار، وأمر أيضا المؤمنات بغض البصر. قال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فغض البصر مطلوب، وإذا رأت المرأة الرجال من غير شهوة فلا حرج في ذلك، كما تنظر إليه في الأسواق وفي المساجد لا حرج في ذلك. لكن كونها تغض البصر احتياطا حتى لا تقع الشهوة وحتى لا تقع الفتنة، هذا مطلوب عند الحاجة إليه. أما إذا كان النظر ليس معه شهوة كنظرها في الأسواق النظر العادي، وفي المسجد إذا دخلت المسجد صلي مع الناس النظر العادي، أو للاعبين مثل ما نظرت عائشة للحبشة من غير شهوة، فلا حرج في ذلك والحمد لله.
2: جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا وتقول: إذا نوى شخص صوم رمضان فهل تكفي النية سائر الأيام؟
3: كل يوم له نية، يعني كل يوم له كل يوم عبادة، كل يوم عبادة مستقلة، فلا بد من النية لكل يوم من رمضان، وهكذا أيام القضاء، هكذا أيام النذر، كل يوم له نية لأن عبادة مستقلة. نعم، هذا هو الصواب.
2: جزاكم الله خيرا. ما حكم الحلف بالأمانة والذمة كقول الناس: أمانة عليك أخبرني بهذا الشيء أو في ذمتك، جزاكم الله خيرا؟
3: الحلف بالأمانة أو بغيرهما لا يجوز، ولا بغيرهما من المخلوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر رضي الله عنه. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. فلا يجوز للمسلم ولا لمسلمة الحلف بغير الله، فلا يقول بالأمانة ما فعلت كذا، ولا بذمتي ما فعلت كذا، ولا بحياتك ما فعلت كذا، أو حياتك ما فعلت كذا، أو شرفك، أو بالنبي، أو بالكعبة، كل هذا لا يجوز، كله من الشرك. لكن قال في ذمتي، هذا ما يسمى يمين، في ذمتي ما يسمى يمين. أو أنا أعطيك هذا الأمان، هذا الشيء وأنا مؤتمن عليه، ما يحب الأمانة، يقول لك في هذا ذمتي، لك في هذا أماتي، إني لا أخونك، هذا ما يسمى يمين. أما إذا قال بأمانتي أو برأس فلان أو بذمتي أو الأمانة، فهذا كله لا يجوز، لأن الحلف يكون بالباء أو بالواو، بالتاء، تالله، والله، بالله. فهكذا إذا قال بالأمانة والأمانة والكعبة بالكعبة، وحياة فلان، شرف فلان، حياة أبيك، ونحو هذا، كل هذا يسمى حلف بغير الله، لا يجوز. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: ما صحة الأحاديث التالية؟ وإذا كانت صحيحة نرجو من سماحتكم التفضل بالشرح الوافي لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يختم له بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، ثم يختم له بعمل أهل الجنة. هذا هو الحديث الأول الذي تسأل عن تفسيره.
3: نعم نعم، هذا صحيح، حديث صحيح من رواه الشيخ من حديث مسعود رضي الله عنه، معناه أن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة من طاعة الله، ولكن في قلبه أشياء وفي داخله أشياء، ثم ينتقل إلى عمل أهل النار فيختم له بذلك. وفي بعض الروايات: فيما يبدو للناس، لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني داخل قلبه ليس بذلك، عن النفاق، عنده نفاق وعنده خبز، فلهذا يتظاهر بالأعمال الصالحة وهو غير مؤمن بها، وإنما أظهرها إما رياء وإما لمقاصد أخرى من الدنيا، ثم يغلب عليه ما كان في قلبه من الشر فيعمل بعمل أهل الشر ويموت على الشر ويختم بخاتمة أهل الشر. وقد يكون عنده عمل، نية صالحة طيبة، ثم يتعاطى بعض المعاصي بعض الشرور في آخر حياته فيختم بذلك، وقد يرتد عن دينه والعياذ بالله بسبب حظ عاجل، أو بسبب سب الدين، أو بسبب مساعدة مشركين على المسلمين، فيكون بذلك من أهل النار، لأنه ارتد عن إسلامه بما فعله من النواقض، مثل سب الدين، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، مساعدة الكفار على المسلمين في الحرب، الاستهزاء بدين الله، وما أشبه هذا من أسباب الردة، نسأل الله العافية والسلام. وهكذا الرجل قد يعمل بعمل أهل الشر زمنا طويلا، ثم يمن الله عليه بالإسلام فيموت على الإسلام ويدخل الجنة، كما جرى لعمر بن الخطاب وجمع من الصحابة كانوا على الكفر والضلال، ثم هداهم الله ودخلوا في الإسلام، وبعضهم لم يبقى في الإسلام إلا مدة يسيرة، أياما قليلة، ثم توفاه الله أو قتل شهيدا فدخل الجنة، وكان في غالب حياته على الكفر والضلال، ثم هداه الله الإسلام ومات عليه. هذا يقع، هذا فهذا يقع، هذا يقع، وربك حكيم عليم سبحانه وتعالى.
2: جزاكم الله خيرا. تسأل عن شرح حديث آخر قريبا من الحديث الأول، وتروي الحديث فتقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار.
3: مثل ما تقدم، يعني إن علم الله أنه سيموت على الإسلام فيكون من أهل الجنة، وعلم الله من حاله أنه في المستقبل سوف يرتد فيكون من أهل النار. هو يعمل بعمل أهل الإسلام، والله قد علم من قلبه ومن حاله ومستقبله أنه سوف يرتد فيكون من أهل النار. قد يعمل بعمل أهل النار والله يعلم من حاله ومن قلبه أنه سوف يتغير حاله فيدخل الجنة، مثل ما تقدم الحديث السابق. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه لأختنا في هذه الحلقة يقول: قالت لنا المعلمة إن اختصار كلمة صلى الله عليه وسلم على شكل حرف صاد أو على شكل كلمة صلعم إنه لا يجوز، فهل هذا صحيح وهل هناك دليل؟
3: نعم لا ينبغي هذا، أقل أحواله الكراهة، لأن المطلوب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا ليس الإشارة، فيصلي بنفسه كتابة ولفظا حتى يقتدي به من بعده من يقرأ الكتاب إذا كان كتابة. أما الصاد قد لا يفهمها القارئ، ثم أيضا هي كسل وعجز لا تنبغي المؤمن، لا ينبغي المؤمن، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم، وإن كتب هذا يكتبه كاملا صلى الله عليه وسلم، لا يكتب صاد ولا صلعان، أقل أحوال هذا كراهة. نعم
2: جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة بعض الشيء وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، ضمنها 4 أسئلة وكلها تدور حول زكاة الذهب. أستأذن سماحة الشيخ في قراءة الرسالة كاملة مع أسئلتها.
3: نعم.
2: يقول رجل متزوج وله ابنة، زوجته تمتلك حليا ذهبية بعضها كان في حوزتها قبل الزواج سواء من أبيها أو هدية من الرجل في فترة الخطوبة، والبعض الآخر اشتراه لها كهدية بعد الزواج، وكذلك اشترى لابنته بعض الحلي الذهبية. والسؤال الآن، كيف تخرج الزكاة عن هذه الحلي؟ هل يجمع ما تمتلكه الزوجة والابنة ويحسب النصاب أم كل على حدة؟ وإن كان النصاب يحسب لكل من الزوجة والابنة منفردين، فمن يخرج زكاة حلي الزوجة؟ هل الزوج الذي تخرجه أم يخرجه زوجها؟
3: الزوجة.
2: هل الزوجة، السؤال يقول هل الزوج، هل الزوج أم تخرجه هي من نفس ذهبها، علما بأنها ليس لديها مال؟ ثم تقول ما هي قيمة النصاب وعلى أي عيار من عيارات الذهب يحسب، علما بأن الذهب الموجود عيارات مختلفة؟ وهل الزكاة تخرج عن كل الذهب أو على ما زاد عن النصاب فقط؟ وإذا اشترى الرجل لزوجته ذهبا ليس من باب الهدية ولكن من باب حفظ المال على أساس بيعه وقت الحاجة، فهل يضم إلى مالها أو يبقى مع ماله؟ وإذا كان من ماله فهل تجمع قيمته على أمواله النقدية عند حساب النصاب؟ وإذا كان لهذا الرجل أولاد ذكور، فهل يعد شراؤه ذهبا لابنته دونهم ظلما لهم؟ وهل يلزمه شراء مقابل مساو لهم؟ أفيدونا أفادكم الله.
3: أما الأول فإن الزكاة تكون على ذهب الزوجة وحدها وعلى ذهب البنت وحدها إذا بلغ النصاب، كل عليه زكاته، فالزوجة عليها زكاة ذهبها، ولا فرق بين أن كونه عيار 18 أو عيار 21 أو عيار أكثر من ذلك، كله يزكى على حسب ما يسوى في السوق، قيمته في السوق، فعليها أن تزكي ذهبها إذا بلغ النصاب، وعلى البنت زكاة ذهبها إذا بلغ النصاب، والنصاب 20 مثقالا ومقداره بجنيه السعودي 11 جنيها ونصف، 11 جنيه و3 أسباع جنيه يعني نصف، لأن الكسر يسير، 11 جنيه ونصف هذا هو النصاب، وهو 20 مثقالا وهو 91 غرام وكسور، يعني 92 على سبيل الاحتياط 92 غراما. فإذا بلغ الذهب الذي عند المرأة هذا المقدار 11 جنيه ونصف 92 غرام فعليها أن تزكيه من مالها، فإن كان ما عندها مال تبيع من هذا الذهب وتزكي، أو تقترض أو تزكي عنها زوجها إذا سمح، إذا هداه الله وزكى عنها بإذنها فلا بأس، أو أبوها أو أخوها بإذنها فلا بأس، وإلا فتبقى الزكاة دينا في ذمتها حتى تخرجها ببيع شيء من مالها حتى تزكي. أما إن كان الذهب أقل من النصاب، أقل من 11 جنيه ونصف فلا زكاة عليها، وهكذا البنت يوزن، فإذا بلغ النصاب 11.5 يزكى، وزكاتها عليه، زكاتها عليها من مالها، تبيع من هذا الذهب وتزكي، إلا إذا زكى عنها زوجها أو أخوها أو غيرهما فلا بأس. وليس للأب أن يخص البنات بذهب أو عطايا دون البنين، بل إذا أعطى البنات شيء يعطي البنين ولا يخصهم بشيء، لأن الرسول عليه السلام قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، وإنما يلزمه النفقة ينفق على البنت ما دامت في حسابه وما دام عنده ليس عندها مال ينفق عليها، فإذا أغناها الله ما بقي عليه نفقة، وهكذا الولد ينفق عليه ما دام فقيرا فإذا أغناه الله فليس له نفقة. والنفقة تختلف، نفقة الصغيرة غير نفقة الكبيرة، نفقة الصغيرة غير نفقة الكبير، والنفقة واجبة عليه على الأب ما دام الأولاد فقراء، فإذا أغناهم الله أغنى الله البنت بالزوج أو بمال آخر فلا نفقة لها عليه، وهكذا الولد إذا أغناه الله بوظيفة أو بتجارة فلا نفقة له على والده. والذهب كما تقدم يزكى مطلقا على أي عيار كان، الذهب الردي والطيب وينطر في السوق ماذا يساوي فيخرج زكاته في 1025. وإذا كان الذهب يبلغ 40 مثلا جنيه زكاته 1 جنيه ربع العشر، فإذا كان أقل أو أكثر فلا مانع من إخراجه من النقود الورقية.
4: طيب
3: هو لزم يخرج من الذهب لو أخرج القيمة من النقود الورقية فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك. نعم
4: جزاكم الله خيرا. رسالة أخرى حول نفس الموضوع تقريبا سماحة الشيخ.
3: نعم.
4: تقول مرسلتها: أنا مصرية مقيم في إحدى القرى بالمملكة مع زوجي الذي يعمل مدرسا، ولي قدر من الحلي الذهبية، ومنذ شرائها وأنا أعلم أن الحلي ليس فيها زكاة، وقد سمعت في برنامجكم من أحد العلماء الأفاضل أن الحلي لا زكاة فيها، وفي حلقة أخرى سمعت أن الحلي فيها زكاة، فأحضرت كتاب تلخيص الجبير
3: الحبير الحبير
4: كتبت هي
3: الحبير
4: تلخيص الحبير نعم، وقد وجدت في صفحة واحدة حديث أو في صفحة واحد حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم

0: التي تستعمل والبقر تستعمل فلا زكاة فيها. واحتجوا بحديث ليس في الحلي زكاة، وقالوا إن هذا يؤيد الأصل وهو أن المستعمل ليس محل زكاة. وبما روي عن جماعة من الصحابة من عائشة وأسماء وجماعة أنهم قالوا لا زكاة في الحلي، وقال آخر من العلم إن في الحلي الزكاة إذا بلغت النصاب، واحتجوا بحديث أسماء بنت يزيد وما جاء في معناه وأن الرسول أمرها بالزكاة، وهكذا حديث أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عن الحلي قال ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. وجاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على ذلك أيضا، مع عموم الحديث الصحيح هو قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار الحديث. وهذا قول هو الأصح، هذا قول هو الأصح أن فيها الزكاة لحديث أسماء وما جاء في معناه إذا بلغت النصاب، والنصاب 20 مثقالا ومقداره بالجنيه السعودي 11 جنيها ونصفا، وبالغرام 92 غرام إلا يسيرا، هذا هو النصاب. فالواجب عليها أن تزكي ما بلغ هذا المقدار سواء من نفس الذهب أو من العمل الورقية أو من الريال الفضي، كل واحد عليها أن تزكي ربع العشير. فإذا كان ذهبها الذي عليها يساوي مثلا 1000 ريال عليها الزكاة 25 ربع العشر، وإذا كان يساوي 20 ألف فعليها نصف العشر أو ربع العشر وهو 500 ريال، لأن يعني 20 ألفان وربع العشر 500 ريال. وإذا كان يساوي 40 جنيه فعليها ربع العشر جنيه واحد، لأن يعني 40 4 ربع العشر واحد جنيه واحد. فالمقصود أن عليها ربع العشر من الحلي قيمة الحلي سواء أخرج ذلك ذهبا أو فضة أو من العمل الورقية. وهذا هو قول المختار وهو الأصح بالدليل. وأما حديث ليس بالحلي زكاة هو حديث ضعيف، لو صح لكان كافيا، لكنه ليس بصحيح، هو حديث ضعيف عند أهل العلم فلا يحتج به. نعم
1: جزاكم الله خيرا. تسأل إحدى الأخوات المستمعات من رماح ورمزت إلى اسمها بالحروف نون ميم مراد، تقول أرجو أن تفيدوني عن الموضوع التالي. لي أم عجوز جدا ومريضة، تركتها في مصر ولكن معها بالبيت إخوة كثيرون، ولي أيضا أخوات يزرنها يوميا، ولكن أحس أحيانا بضميري يؤنبني لتركي لها، فما حكم الشرع في ذلك أفادكم الله؟
0: ما دامت بحمد الله عندها أخوات لك وعندها إخوة فالحمد لله، ليس عليك بأس، وأنت أيضا مع زوجك أو في عمل مهم، المقصود أنه لا حرج عليك مطلقا ما دام عندها من يقوم بحالها من أخوات أو إخوة فلا بأس عليك ولا حرج، والحمد لله. نعم
1: جزاكم الله خيرا. المستمع ميم ألف ميم مصري يعمل في الرياض بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول ذهبت إلى بلد أجنبي في مهمة، وفي غفلة من أمري اشتريت فراء تلبسه النساء المتبرجات وذلك بغرض الاتجار به، وعند عودتي لبلدي فطنت لحرمة ذلك فتوقفت عن التصرف فيه وما زال عندي حتى الآن، كيف التصرف بما يرضي الله أفادكم الله؟
0: إذا كان هذا الفرو لا يلبسه إلا المتبرجات فليس لك أن تعينهن على المعصية، ولكن تنظر في أمره بطريقة سليمة، إما ببيعه على من لا يستعمله في المعصية أو تغيير حاله من حال إلى حال حتى لا يكون على الطريقة التي يلبسها من يتبرج بذلك. المقصود عليك أن تحاول أن يكون بيعك لها على حالة ليس فيها معصية. نعم
1: جزاكم الله خيرا. هل تصح توبة مرتكب كبيرة لها حد في الإسلام كالسرقة والزنا دون إقامة الحد عليه؟ نرجو الإفادة مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة.
0: نعم من تاب تاب الله عليه،
1: الحمد لله.
0: إذا زنى أو سرق

0: أو فعل أشياء من المعاصي فالتوبة بابها مفتوح والحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ولما جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا نادما أعرض عنه ولم يقم عليه الحد إلا بعدما أصر على طلب الحد وكرر ذلك مرارا، فلهذا أمر بإقامة الحد عليه لما كرر ذلك. فلو أنه تاب فيما بينه وبين الله ولم يأتي فلا شيء عليه، كل من تاب فيما بينه وبين الله توبة صادقة فلا شيء عليه ولا حد عليه، وتوبته كافية. ولا ينبغي له يبرز نفسه للناس ولا يبين معصيته، بل ما دام ستره الله فالسنة له أن يستر نفسه وألا يتقدم بطلب إقامة الحد، بل يسأل ربه العفو ويندم على ما مضى ويعزم أن لا يعود، والله يتوب عليه سبحانه وتعالى. ولا حاجة إلى أن يبين ذنبه للناس أو يذهب إلى المحاكم ليقيم عليه الحد، بل ما دام ندم على ما مضى وحزن على ذلك واستغفر ربه من ذلك فالله يتوب عليه سبحانه وتعالى. لكن إذا كان في حق إذا كان في المعصي حق للمخلوق فإنه يعطي حقه في السرقة، يعطي المال لصاحبه. التوبة لا تكفي في هذا، بل لا بد من رد المال إلى صاحبه على الطريقة التي لا يلزم منها أن يبين أنه سارق، يرسل المال إليه مع بعض أصحابه يقول هذا أرسله إليك بعض إخوانك يقول أنه عنده لك، هذا مال أخذه منك بعض الناس وطلب مني إيصاله إليك، ولا يبين حاله. والحمد لله المقصود إيصاله إلى صاحبه ويكفي.
1: جزاكم الله خيرا. يقول في آخر سؤال له: لي أخ يعمل في مجال الدعاية لشركة أدوية ويتسلم بعض الأدوية لتوزيعها كعينات، فهل يحل له إعطاء ذويه منها أم يحرم ذلك؟
0: ليس له يعطي ذويه إلا بإذن من الشركة، إذا سمح أن يعطي أحدا يعطي، فليس له يعطي أحدا لا قراباته ولا غيرهم إلا بإذن الشركة. إذا كان إنما مهمته يريه الزبون يريه يطلعهم عليه حتى يعرفوا الدواء، لكن ليس له يعطي أحدا من الناس إلا بإذن الشركة.
1: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك سمت نفسها أم عبد الله من مكة. أختنا أم عبد الله تقول في أحد أسئلتها: امرأة تسأل عن حكم ركوبها مع السائق الأجنبي منفردة لقضاء أغراض أسرتها، فزوجها كبير في السن وأبناؤها مشغولون بالدراسة أو بحياتهم الخاصة، وهي تذهب معه داخل المدينة وقد تخرج معه لضاحية قريبة من المدينة حوالي 10 كيلومتر لمتابعة شؤون دار تعمرها هناك، وضحوا لها الحكم جزاكم الله خيرا.
0: لا يجوز للمرأة أن تخرج مع السائق لا في داخل البلد ولا في ضاحية البلد، لأن هذا خلوة والخلوة محرمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلو أن رجل من امرأة فإن الشيطان ثالثهما، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلو أن رجل من امرأة إلا ومعها ذو محرم. فلا يجوز لها أن تذهب مع السائق لأن هذا في خطر عظيم، وربما خانها السائق وربما فعل منكرا. فالمقصود أنه لا يجوز ولو كان السائق من خير الناس ومن أصلح الناس، فإنه لا يجوز لها أن تذهب معه وحدها، بل لا بد يكون معها ثالث، إما زوجة السائق أو أمه أو أمها هي أو أختها أو أحد أو إحدى جاراتها أو أحد جيرانها، لا بد يكون معهم ثالث، لأن في هذه الحالة لا يكون الشيطان ثالثهما. إذا كان معهم ثالث ما كان الشيطان ثالثهما. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإن الشيطان يقول لا يخلو أن رجلا فإن الشيطان ثالثهما، يعني يزين لهما الفاحشة. فالواجب الحذر وأن لا تخرج أبدا إلا معها ثالث أو ثالث ورابع، ولو تعطلت حاجتها لا تخرج مع السائق أبدا، لا لمدرسة ولا للمحكمة ولا للسوق ولا لغير ذلك، كل هذا منكر وفي خطر عظيم، نسأل الله لجميع الهداية والسلامة.
1: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نرجو ذلك.
1: اللهم أمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخ

كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا.

إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا

يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج.

أبنائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أصبح آمنا في سربه. قال: حدثنا بشر بن مرحوم قال: حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري عن عبد الرحمن ابن أبي شميلة الأنصاري القبائي نسبة إلى قباء، عن سلمة بن عبيد الله ابن محصن الأنصاري عن أبيه عبيد الله بن محصن ويقال له عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. هذا الإسناد في ضعف. سلمة بن عبيد الله ويقال له سلمة بن عبد الله مجهول، لم يروي عن إلا عبد الرحمن ابن أبي شميلة، وعبد الرحمن ابن أبي شميلة أيضا ليس بذاك، فيه ضعف. أكثر ما قيل فيه كلمة لابن معين أو نحو ذلك سئلان فقال مشهور، قال مدني مشهور، ولم يوجد فيه توثيق صريح. فهذا الإسناد فيه ضعف ولكن له شاهد عن عبد الله بن عمر عند الطبراني في المعجم الأوسط وغيره بإسناد فيه ضعف يصلح في المتابعات والشواهد. وجاء الحديث عن أبي الدرداء بنفس اللفظ أيضا، أخرجه ابن حبان في صحيحه وكذلك أبو نعيم في الحلية، وحديث أبي الدرداء شديد الضعف لا يعتبر به، ولكن الحديث من الطريقين السابقين لا بأس به، وقد حسنه بذلك العلامة الألباني رحمه الله. قال في الحديث: من أصبح آمنا في سربه. معنى في سربه قيل معنى في نفسه، وقيل معنى في سربه أي في قومه في عشيرته في أهله، وحاصل معنى في سربه أي من أصبح آمنا في المكان الذي هو فيه، هذا حاصل معنى، أي من أصبح آمنا في الموضع الذي هو فيه أي في بيته في نفسه فيما حوله في جيرانه في منطقته أمان فيه، معافا في جسده، العافية في الجسد أي ألا تصيبه الأمراض، بمعنى أصبح وليس فيه مرض في جسده، عنده طعام يومه أي الطعام الذي يكفيه ليومه. من اجتمعت له هذه الثلاث آمن في الموضع الذي هو فيه أمان، وعنده عافية في البدن ليس عنده أمراض، وعنده القوت الذي يكفيه ليوم واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكأنما حيزت له الدنيا أي كأنما جمعت له الدنيا. لأن هذا الأمر هو غاية ما يتحصل عليه من جمعت له الدنيا. الذي جمعت له الدنيا ماذا يصنع؟ أكثر ما يتحصل عليه الأمان في سربه والعافية في بدنه وأن يأكل قوت يومه. فلا يملك من جمعت له الدنيا أكثر من ذلك في يومه وليلته. فإذا معناه من حصلت له هذه الثلاث فكأنما حيزت له الدنيا. وفي هذا الحديث فضيلة الأمن وأنه لا يطيب عيش ولا يهنأ إلا به. فلا يغني مال ولا يغني منصب ولا يغني جاه ولا تطيب لذات ولا يهنأ الإنسان بشيء من المسرات إذا فاته الأمن وعاش في خوف وقلق. فلا يصلح حال الناس في دينهم ولا في دنياهم إذا نزع الأمن وحل محله الخوف. فالأمن ضرورة، لا تقوم حياة العباد في دينهم ودنياهم إلا به. وفي هذا الحديث أيضا فضل العافية في الجسد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها كثيرا: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فيدعو الله بالعافية في سائر شؤونه، في نفسه وماله وأهله. وكان يستعيذ بالله من الأدواء والأمراض، وكان يسأل الله أن يمتعه ببدنه وصحته وقوته ما أحياه وما أبقاه. فالعافية في الجسد من أعظم نعم الله على العبد. فمن كان معافا في جسده فقد أنعم الله تعالى عليه في هذا الجانب نعمة عظيمة. ربما من جمع الدنيا لا يحصل على هذه النعمة. عنده طعام يومه، أي عنده الذي يكفيه ليومه. وهكذا ينبغي أن يكون هم الإنسان، فلا يكدر العيش الحاضر بهم عيش المستقبل. فالذي رزقه في الحاضر سيرزقه في المستقبل، والذي ساق له الرزق في يومه سيسوق له الرزق في غده. فمن كان عنده طعام يومه ورزقه الله تعالى قناعة به فكأنما جمعت له الدنيا. ومن الناس من يكدر حاله الذي هو فيه بهم ما سيأتي، فلا هنيئ بما هو فيه ولا ناله الهناء فيما سيأتي. ومن الناس من يهنى فيما هو فيه ويسوق الله تعالى له رزقه فيما يأتي. وكأن البخاري رحمه الله أشار بهذا الباب بعد باب المال الصالح للمرء الصالح إلى أن هذا من المال الصالح، أن يرزق الإنسان قوت يومه طعام يومه مع ما هو فيه من الأمن والعافية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب طيب النفس. حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبيد الله أو عن عبد الله ابن سليمان ابن أبي سلمة الأسلمي أنه سمع معاذ بن عبد الله ابن خبيب الجهني يحدث عن أبيه عن عمه وعمه اسمه عبيد صحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس فظننا أنه ألم بأهله فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس قال أجل والحمد لله ثم ذكر الغنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعم الحديث أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه وغيرهم من طريق عبد الله ابن سليمان ابن أبي سلمة وهو حديث صحيح. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معا عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس وهذا الحديث سبق معناه في صحيح مسلم. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا وهو على فرس لأبي طلحة عري أي ليس عليه السرج الذي يوضع عليه من قماش أو خشب أي عاري من ذلك. قال وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج وفي عنقه السيف فقال لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر الحديث متفق عليه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المنكدر الذي عنده ابن خطأ صاد المنكدر واسمه المنكدر ابن محمد ابن المنكدر قال حدثنا المنكدر عن أبيه أبوه هو محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. الحديث إسناده فيه ضعف فإن المنكدر ابن محمد بن المنكدر فيه ضعف ولكن الحديث له شواهد عن غير واحد من الصحابة، بل الجزء الأول منه في الصحيح، صحيح البخاري، كله معروف صدق عن جابر. وهذه التتمة لها شواهد عن جماعة من الصحابة من حديث أبي